0: تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: المقربين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثا في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جدا من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القوي، لزوم المنهج القوي. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أيضاً أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم

أو أنه يتمتع بتمكين في الأرض، أكبر مزلق له الطغيان، فقد يطغى الغني على الفقير، وقد يطغى القوي على الضعيف، وقد يطغى العالم على طالب العلم. الطغيان مزلة الأقوياء. ثم يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن إذا أراد الضعيف أن يستقيم عنده منزلق آخر، المنزلق الآخر أن يركن إلى الذين ظلموا ليأخذ من مالهم أو من شأنهم أو من ما عندهم من الدنيا أو من دنياهم. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين متعلقين بحال المستقيم. فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقد قال بعضهم: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. فإن نفس الإنسان تتحرك في طلب الكرامة، والله عز وجل يطالبها بالاستقامة. قبل أن أتابع الحديث، لا بد من مثل يوضح الحقيقة. عالم التجارة، لو أردنا أن نحصي أنواع النشاطات والحركات التي يقوم بها التاجر، عديدة جداً لا تعد ولا تحصى، بدءاً من شراء محل ومستودع ومكاتب وفروع وتعيين موظفين واستخدام شركات وجلب البضاعة وعرض البضاعة وبيع البضاعة وقبض ثمن البضاعة والمحاسبة. لو ذهبت لأعدد أنواع النشاطات التي يقوم بها التاجر لا تعد ولا تحصى. كل هذه النشاطات إن لم تحقق في النهاية ربحاً، لأن التجارة في النهاية تضغط بكلمة واحدة، التجارة يعني أن تربح، فإن لم تربح لا معنى لكل هذه النشاطات. يقاس على هذا المثل أن الإنسان ضمن المجال الديني قد يقوم بآلاف النشاطات، فإن لم يكن مستقيماً لا معنى لكل هذه النشاطات. كيف أن التجارة ضغطت بكلمة واحدة هي تحقيق الربح، كذلك الدين يضغط بكلمة واحدة هي تحقيق الاستقامة. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فما لم تكن مستقيماً لا تنتظر من هذا الدين شيء، لك أن تفعل أكثر شعائره، ولك أن تتزين، ولك أن تتباهى، ولك أن تسافر، ولك أن تؤلف، ولك أن تفعل ما تشاء. أما أن تحقق الهدف من الدين، هذا الهدف لا يحقق إلا بالاستقامة. فالمستقيم ينبغي ألا يطغى إذا كان قوياً، وألا يركن إلى الذين ظلموا إذا كان ضعيف. أيها الإخوة، مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا. وهذا الحديث أصل في الاستقامة، أي أنك إذا استقمت لن تحصي الخيرات التي تأتيك من الله. الخير كله في الاستقامة، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطالبك بالاستقامة. استقيموا

ونعم إن استقمتم. حديث آخر قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعلم بأقواله يستخدم الوسائل المعينة بالتعبير الحديث. في التربية الآن في مادة في كلية التربية اسمها الوسائل المعينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطاً ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، عن كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الخط المستقيم هذه الاستقامة الموصلة إلى الله، وعن يمين هذا الخط خطوط مائلة، وعن الشمال خطوط مائلة، على رأس كل خط شيطان يدعو إلى هذا الطريق. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مثل آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا عنه، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة ضمن الصراط محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصلة إلى الله واحدة، إلا أن الطريق الموصل إلى مرضاته هذا الطريق متعدد. الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ماذا عن أقوال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام في شأن الاستقامة؟ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. فهم الاستقامة استقامة العقيدة. وسيدنا عمر لما سئل عن الاستقامة قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. الحيل الشرعية والفتاوى الضعيفة والتأويلات الباطلة، هذا رأي سيدنا عمر. وسيدنا عثمان قال: استقاموا أخلصوا العمل لله، فسر الاستقامة بالإخلاص. وسيدنا علي فسرها بأداء الفرائض. وسيدنا الحسن قال: استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. ومجاهد قال: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله عز وجل. وبعض العلماء يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ويقول أيضا: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفت عنه يمنة ولا يسرة. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة. ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم.
نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا. تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه. تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات. تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه تستقيم على أمره. والحمد لله رب العالمين.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: ألا تدعو له طبيبا؟ قالوا: يا رسول الله، وأنت تأمرنا بهذا؟ قال: فقال: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الحاقة كاملة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 77 بعد 100.
2: باب قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1891. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن

0: يقيما حدود الله. الحديث 1892 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. الحديث 1893 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. باب اللعان. الحديث 1894 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. الحديث 1895 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. باب استتابة المتلاعنين. الحديث 1896 عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. باب الكحل للحادة. الحديث 1897 عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. الحديث 1898 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحديث 1899 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. الحديث 1900 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
4: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
3: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم الصحابة البررة خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. نكمل إن شاء الله تفسير الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم، وهذه نعمة كذلك من نعم الله عليك يا موسى. أولا أعطاك الله سؤلك بأن يشرح صدرك ويسر أمرك وأن يحلل عقدة من لسانك وأن يجعلك وزيرا من أهلك، ثم أنعم عليك مرة أخرى قبل هذه حينما أوحى إلى أمك أن تدعك تقذيك أن تلقيك في التابوت وأن تلقيك في اليم وأن يأخذك عدو لله وعدو لك. ثم هناك نعمة ثالثة، حينما امتنعت عن الرضاع فذهبت أختك وقالت أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن كما وعدناها من قبل حينما قلنا لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ثم انظر يا موسى ماذا أنعمنا به عليك كذلك، وقتلت نفسا. صحيح أنت قتلت هذه النفس دون أن تقصد قتلها، ولكن كان القتل، فنجيناك من الغم، نجيناك من الهموم، وفتناك فتونا، فتونا كثيرة حينما خرجت وحينما ذهبت إلى مدين، وحين لقد كان في حياتك فتون كثيرة يا موسى، نجيناك كلها منها، وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، وكل الأمور بقدر يا أخوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي. هذه يا أخوة نعم كثيرة على سيدنا موسى. أولا قال وألقيت عليك محبة مني، وثانيا قال ولتصنع على عيني، وهنا يقول واصطنعتك لنفسي، اخترتك يا موسى لنفسي من أجل أن أرسلك إلى هؤلاء المعرضين المتكبرين. اذهب أنت وأخوك بآياتي، أنت وفرعون، وكما طلبت أن يكون لك وزيرا، ولا تنيا في ذكري، لا تنيا، لا تتأخر ولا تنتظر، فإني أحب دائما أن تسرع في العمل الصالح، والعمل الصالح لا بد أن يسرع الناس فيه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وبغى وتجبر وتكبر، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا كلام يا أخوان، كلام طيب، كلام عظيم. قولا لفرعون قولا لينا، ونحن نعجب من الناس الآن الذين إذا خالفتهم شتموك وسبوك، وإذا لم تأتمر بما يقولونه لك فويل لك وويل لك، وإذا لم تسر على آرائهم فأنت المعرض، وقد يصل الأمر إلى الكفر يا أخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبخاصة في مساجدنا في هذه الأيام. ويا ليت المسؤولين يضعون حدا لمثل هذه الأمور السيئة المنكرة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النصيحة، ما أجمل أن تكون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف أن يعاقبنا عقابا شديدا أو أن يطغى علينا بالكلام القاسي وبالعمل القاسي كذلك. يقول الله: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، وسأكلأكما وسأحرسكما برعايتي وعنايتي. فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسلنا الله لك، فأرسل معنا بني إسرائيل، أي أترك تعذيبك لهم، ولا تحاول دائما أن تجعل منهم خدما وأن تعذبهم وأن تقتل أبناءهم الذكور وأن تجعل الإناث خدما في بيوتكم، فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، أي دعهم من عذابك. هذا معنى الإرسال يا أخوانا. قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، السلام على الذين يحبون الخير ويحبون الهداية، وليس السلام على المتكبرين. ثم تختم هذه الأقوال بقوله سبحانه: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هكذا أوحي إلينا يا فرعون، بأن العذاب على الذي كذب الرسل وتولى عن الحق، وأنت إن كنت من أولئك فسيعمك العذاب وسيصيبك هذا العذاب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء.

وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا

0: خفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: سبق في الآيات الكريمات قول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفرعون يا أخوة كذب وأعرض وتولى، وقد جاء في التنزيل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. ولكن فرعون كما قالت الآيات كذب وتولى وأعرض ونأى. هنا قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ وكأن فرعون لا يريد أن يكون هناك رب غيره. ألم يقل لعنه الله: أنا ربكم الأعلى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ ويجيب النبي الكليم عليه الصلاة والتسليم: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونلحظ يا أخوة أن فرعون أراد أن يخاطب موسى، بينما قال: من ربكما؟ ربكما هنا الألف للتثنية، أي من ربك أنت وأخوك. ولكنه قال يا موسى. لماذا؟ لأنه يعلم أن في لسان موسى نوعا من العقدة التي طلب موسى من ربه أن يحللها، وحل عقدة من لسانه يفقه قولي. وهنا قال سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وأنطقه الله بلسان فصيح طيب: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي خلق كل هذا الكون وأعطى كل شيء ما يليق به وهداه إلى ما يصلحه، وصدق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هداه إلى الخير وهداه إلى ما يصلح شأنه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول فرعون، يسأل سؤال تعنت آخر: فما بال القرون الأولى؟ ما بال هؤلاء الذين ذهبوا من قبلنا؟ ما شأنهم؟ يقول سيدنا موسى: علمها عند ربي في كتاب. الله تبارك وتعالى يحصي كل شيء، لا يضل عنه شيء ولا ينسى شيئا أبدا. علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى لا يضل وهو الذي يهدي، ولا ينسى وهو الذي يحصي كل شيء عددا. ثم يذكر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام آثار قدرة الله تبارك وتعالى وآثار رحمة الله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، سيرها لكم من أجل أن تعيشوا عليها ومن أجل أن تصلح للحياة. ثم ماذا؟ سلك لكم فيها سبلا، سلك لكم فيها طرقا من أجل سفركم وزراعتكم وصناعتكم، من أجل أن تكون حياتكم حياة طيبة. وصدق الله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، مهدها لكم لتصلح للحياة، وسلك لكم فيها سبلا. وهنا يا أخوة دقيقة من الدقائق القرآنية وما أكثرها، لطيفة من لطائف الكتاب العزيز وما أعظمها وما أشد احتياجنا إلى أن نتنبه إليها وننبه عليها. في سورة الزخرف: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، وهنا وسلك لكم فيها سبلا. فلماذا استعملت كلمة جعل في سورة الزخرف واستعملت كلمة سلك في هذه الصورة؟ ما أعظم هذا القرآن يا أخوة، ما أعظم بيانه، ما أعظم سحر البيان، إنه الإعجاز والله، وإنه الإيجاز كذلك. الذي يعرف بلاد العرب يعرف أنهم كانوا أمة لا تحسن الزراعة، وليس عندها أي علم في هذه الزراعة أو الصناعة. كانوا أمة كما نعلم، بضاعتهم الكلام والبيان. أما هنا فالخطاب ليس للعرب، وإنما الخطاب للمصريين. والمعروف أن المصريين كانوا قوما اشتهروا بالزراعة والترع والقنوات وغير هذا. هذا أمر يقره التاريخ ولا ينكره أحد. والفرق بين جعل وسلك أن جعل فيها مطلق الجعل، جعل طبيعي، طرق طبيعية. أما سلك فهي التي تحتاج إلى معرفة وفن. وأصل السلك يا أخوة وضع الخرز في الخيط، في العقد، بمعنى أن هذا يحتاج إلى معرفة. أي الخرزات نضع أولا؟ أنضع الحمراء أم البيضاء؟ أنضع الثمينة أم غير الثمينة؟ أنضع هذه الجوهرة في الأول أم في الآخر؟ أنضع هذه الياقوتة في النصف أم على الطرف؟ هذا أمر يحتاج إلى فن، والذي يسمى اليوم الديكور. ولهذا هذا الذي كان يحسنه المصريون ولم يعرفه العرب من قبل. ولذلك قال هنا وسلك لكم فيها سبلا، لأن كلمة السلك تحتاج إلى فن، تحتاج إلى معرفة، وكان المصريون ذوي خبرة فيه. أما العرب فلم يكن لهم شيء من هذه الخبرة أبدا. فسبحان الله وصدق الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، طرقا متعددة، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أزواجا يعني أصناف، الأزواج هنا معناها الأصناف. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم الذي جعلكم الأرض مهادا وخلقناكم أزواجا، ويقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ويقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فكلمة أزواج يا أخوة في القرآن الكريم لها أكثر من معنى، يقصد بها الزوجان الذكر والأنثى كما جاء في آيات من كتاب الله، ويقصد بها الأصناف كما في هذه الآية فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أصنافا كثيرة من نبات متعدد. وما أكثر النباتات، وما أكثر الثمار، كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا من هذه الأزواج وهذه الأصناف، ولترعى أنعامكم كذلك منها. وصدق الله، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تلكم هي الأرض، أمنا، أمنا، ونحن من تراب خلقنا منها، منها خلقناكم. نعم خلقنا منها من أجل أن نعمل، ومن أجل أن نكد، ومن أجل أن نجد ونجتهد، ومن أجل أن نؤجر ونثاب. وفيها نعيدكم، فتذهب هذه الأجسام. الله الله، أين هذا الجمال الساحر؟ أين تلكم الوجوه النضرة؟ أين تلكم القامات المعتدلة للرجال والنساء التي سحرت الناس في حياتهم؟ كل ذلك سيصير ترابا، سيمحو التراب، ستمحو هذه الأزمنة آثار محاسن الوجوه. فهل يتذكر الناس؟ هل يتذكر العصاة؟ ليتهم يتذكرون، وليتنا نتذكر. هذه الرقبة الجيدة، هذا الذراع الطيب الجيد القوي، هذه السواعد أخي أختي ستصير ترابا. ألا نفكر في هذه اللحظات
0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ثم ماذا بعد؟ ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. وسنكمل ما تلي من آيات كريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة عنا وعن دين الله وعن الإسلام خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل من مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. لما تشوف الخطأ في العمل هل بتتدخل؟ في الشغل ممكن تشوف موقف او اجراء مش مقتنع فيه وحدسك المهني يحكي لك هذا مش صحيح. هون السؤال، تتدخل ولا تسكت؟ الشجاعة المهنية مش معناها تدخل بمواجهة أو تحكي بطريقة تتهم فيها غيرك. ممكن تبدأ بسؤال بسيط، عذراً هل هذا الإجراء متوافق مع سياستنا؟ أو هل أخذنا موافقة الجهة المعنية؟ أو شو رأيكم لو راجعناها مع الدائرة القانونية قبل ما نمشي وننفذ؟ لاحظوا الفرق، أنت ما حكمت على الشخص وما حكيت إنه غلطان، أنت سألت وفتحت مجال للمراجعة. وهذا مهم لأنه أحياناً السؤال في وقته بمنع مشكلة أكبر بعدين. إذا كان الموضوع حساس ممكن تحكي مع الشخص بشكل خاص أو تستخدم القناة الرسمية أو توثق ملاحظتك حسب طبيعة الموضوع. لكن في نقطة أهم، لا تحكي أنا ما عملت شيء، أنا بس كنت شايف، لأنه أحياناً السكوت عن مشكلة وإنت قادر تتصرف بطريقة مهنية ممكن يخلي المشكلة تستمر. مش مطلوب منك تكون محقق أو تواجه الجميع، المطلوب تعرف متى تسأل وكيف تسأل ومتى تستخدم القناة الصحيحة في التواصل في شركتك. وقبل ما تتدخل اسأل حالك، هل عندي معلومات كافية؟ هل الموضوع فعلا بحتاج أني أتدخل؟ وشو أفضل طريقة مهنية أتعامل فيها معه؟ الموظف المثالي مش هو اللي ما بيشوف المشاكل، هو اللي بيعرف كيف يتعامل معها بدون ما يصنع مشكلة أكبر. تذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخلي مهنيتك تظهر وقت المواقف الصعبة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: منى في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعون، وأخواتنا الكريمات من تتابعن، حياكم الله جميعا في بلدنا الطيب هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سورة فسطاط القرآن، سورة البقرة، مع القرآن العظيم، وقفنا عند الآية 44 بعد 200، وهذا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا، يعني احنا مش بدنا نقاتل من فراغ، بدنا نقاتل دفاعا عن النفس، بدنا نقاتل صيانة لأعراضنا وصيانة لحقوقنا ولأوطاننا. نحن المعتدى علينا، يظنون نحن المعتدين على الناس، لا يا أبويا. يعني في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، يعني تتناوشها من قريش، من مكة، من ثم من اليهود، ثم من المنافقين. إذن يعني الفيروسات لابد من مقاومتها، والبشر المعتدون لابد من مقاومتهم. إذن وقاتلوا في سبيل الله، هذا أشرف غاية، أنك في سبيل الله لا تعتدي، وإنما تمنع العدوان عليك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظ العلم تكرر مرتين، أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الغني المطلق، هذا الملك الكون كله والذي خلقه وهو مالكه. إذا مولانا تلطفا بعباده بيقول هذا الكلام سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أنت عارف، لو تاجر غني ورأس ماله ضخم وقال: يا إخوان أنا عاوز 10,000 دينار، ولله المثل الأعلى، بتلاقي 100 صاحب: تفضل يا أخي، ما شاء الله عنك، أنت ثقة من ناحية ومليء من ناحية. فكيف الله سبحانه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا الله، ما أجمل هذا القرآن. والله أنت لما تقدم من مالك للجهاد كأنك أقرضت الله سبحانه، وهو ملك الكون ومالكه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المفروض أن نقول جميعا: نحن يا رب، يا رب. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني ولا مؤاخذة، البنوك ممكن يعطيك 2%، وصاحب المال يأتي فرحا إنه البنك أعطاله 2% ربح، بلاش هو الفائدة. المهم، والله يقبض ويبسط، القبض والبسط يعني الأخذ والعطاء سبحانه، يعني يأخذ من الناس يمتحنهم، ويعطيهم يمتحنهم. وإليه ترجعون. يقبض يعني يصيب الإنسان حالة من الصعوبة، مرحلة من كلنا مر بهذا يعني. وإليه ترجعون. المآل والمرجع إلى الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ما الملأ ولما سموا الملأ؟ لأنهم يملؤون المناصب ويملؤون يعني التجمعات بأصواتهم، بمواقفهم، بلفت الأنظار إليهم. ألم تر إلى هذا الملأ، يعني من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن موسى انتقل إلى رحمة الله، فالملأ بيكونوا يعني عينوا لهم من يسد مسد الرسول موسى ولو جزئيا. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني قالوا لنبي لهم، مين هو؟ من القرآن ما سمهوش، بس قال من بعد موسى، إذن ليس موسى قطعا ولا هارون. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، بمعنى قائد، نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا مجربكم، محافظكم عن غيب، وعارفكم تنكصون مع أول شدة، حافظكم عن غيم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. هذا بينطبق الآن علينا نحن، أي والله من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني أول ما قال رب العالمين فرضت عليكم القتال نقصوا، وبدت الانشقاقات والتشطيرات إلى آخره. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من طالوت ومن جالوت؟ يعني قادة، لكن طالوت مسلم بينما جالوت كان في معسكر آخر. وقال له نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مع هذه الآية الكريمة يكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على مائدة ومأدبة وكنوز القرآن العظيم. إلى الملتقى بكم، ودائما أعزتنا إخوتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعالى وريك.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعون على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا، وطالب الحكومة هاي الشتوية إنها تحط رجل أمن على يعني مع كل واحد يطلع من داره، يظل يراقب فيه ويمشي وراه، إذا شافه قرب من مجاري السيول أو قرب من الأودية اللي ممكن أن ترتفع فيها منسوب المياه يمسكوا من إيده ويرجعوا. يا إخوان ما ظل حل غير هيك يعني صراحة، رغم كثرة التحذيرات ورغم كثرة التنبيهات إلا أنه ما زال الكثير لليوم يغامر، ما بعرف إذا راح أقدر أسميها مغامرة، لكن ما زال يغامر بحالة عدم الاستقرار الجوي. يعني قبل ما تكون في حالة عدم استقرار جوي نسمع التحذيرات والبيانات وأنه يا جماعة ابعدوا عن مجاري السيول، يا جماعة لا تقطعوا الأودية، وكمان شهر راح نبدأ نسمع تحذيرات انتبهوا على الصوبات، هو البيوت لا تناموا والصوبة شغالة، تحذيرات بالإذاعات ومنشوفها على الشاشات وتوصلنا على التليفونات. طيب يعني شو لازم يصير كمان عشان انتبه؟ اللي صار برويشد مبارح، هذه الصور أمامكم أول مبارح تحديدا، يوجع القلب والله. بحسب بيان وزارة الأشغال، شباب دخلوا بمركبتهم مجرى السيل، انجرفت المركبة وتم

على أمل يسمعوا كلمة طمنهم. استمر المطر برويشد بالهطول تقريبا للساعة 3 الفجر. بعض المياه كما قالت وزارة الأشغال العامة تدفقت من الأراضي السعودية باتجاه سد لورنس الشعلان وفاضت وكملت مسارها نحو الأراضي السورية. يعني اللي أنا أقوله يا أخوان, السيل مش شرط يكون نازل المطر من فوق راسك أو من فوق المنطقة اللي أنت ساكن فيها. ممكن تكون المي جاية من مناطق بعيدة. البعض أحيانا يقول لك يا أخوي تفضل, والله مش مستهلك كل هالتحذيرات, هل أكون بيانات وتحذيرات, طلع الجو ما شاء الله الأمور ممتازة. فيعني أو البعض يشوف منسوب المياه ارتفع في بعض المناطق بيقول لك أقطعها بسيطة. فيعني مع الأسف يعني البعض يراهن بجملة بيقول لك بقطعها بسيطة, لكن قوة المياه أحيانا تكون أكثر وأكبر بكثير. فيمكن إحنا اليوم لما نحكي بهذا الموضوع, يعني أنا أعتقد إنه إحنا اليوم على مدى العشر سنوات الماضية من 2016 لليوم فقدنا أكثر من 44 شخص بمجار السيول وبالأودية. وتذكرون ما حصل في البحر الميت وما حصل في مادبة. ويعني نعم الحكومة عليها واجب أنه تنظف المصارف المياه, تتابع الطرق, تغلق المواقع الخطرة وقت ارتفاع منسوب المياه, أن يكون في هناك استعداد حقيقي للطوارئ. بس بالمقابل إحنا كمان يعني علينا أن نحترم التحذيرات صراحة, أن نلتزم. لما يقول لك والله هذا الطريق ممكن أن ترتفع فيه منسوب المياه, يعني مش عارف صراحة الواحد شو ممكن يقول. مش شطارة أبدا أبدا, مش شطارة أنك تتجاوز هذا المكان. فبعتقد اليوم إحنا يعني وهي إحنا مقبلين وهي بداية, يعني خلينا نقول الأيام الباردة والمنخفضات, إذا الجو كان سيء وإذا ما إلك مشوار ضروري خليك بالدار. يعني واللي مضطر يطلع عاد الله يقويه. يعني زي ما يقولوا قحمش لك خبز بزعتر وعمل لك كاسة شاي وتعرف على الأولاد وقعدوا مع بعض, تعرفوا على بعض والله أحسن من مليون طلع يا إخوانا. ومحبين الشتاء جماعة الرومانسيين, محبين الشتاء يعني مش لازم كل شتوى مشوار نطلع درايفنج بالسيارة, يعني ارحمونا شوي. يعني هاي الشتوى بدنا ننضب شوي بالدار, سامحوني يعني هالكلمة على الأقل وقت الخطر يا إخوان. أنا اللي أقوله عن على الأقل نأخذ التحذيرات بجدية. فنتمنى أن يمر علينا شتاء هذا العام بسلام, بدون سيول تقتل الناس أو تجرف المركبات, وبدون صوبات تحرق البيوت وتقتل الناس اللي فيها. والله يحفظ ويحمي الجميع.

انتشرت صور امبارح على مواقع التواصل أبو إبراهيم الله يشفيه ويعافيه، رجل خمسيني يعمل بمصنع باطون بالبفرق، روح أو مروح على الدار تفاجأ بهجوم 4 كلاب ضالة عليه، دخل المستشفى بسبب هذا الهجوم الذي يعني كان سبب في عدة جروح في الجسد. يمكن احنا لما نحكي عن ملف الكلاب الضالة كثير من الناس يقول لك انا خلصت دوامي مروح، او انا طالع الصبح على دوامي، اولاد المدارس طلاب المدارس طالعين على دوامهم. فبعتقد قصة ابو ابراهيم الحمد لله على السلامة، ابو ابراهيم قصة ابو ابراهيم تخلينا يعني نعيد فتح نفس الملف الذي نتحدث به منذ سنوات، ملف الكلاب الضالة. لأن اليوم مش قادرين نوازن بين حماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الحيوان. يعني وأنا مش مطلوب مني كمواطن صراحة أني ألاقي أنا ألاقي الطريقة اللي ممكن يعني أحفظ فيها حق الحيوان بناء أو على حساب حق الإنسان. على العموم يعني يمكن الناس تسأل كثيرا وسألنا كثيرا مين يحمي الناس اللي مروحين في طريقهم أو ذاهبين إلى إلى إلى أعمالهم وإلى أشغالهم، مين يحمي الناس يا إخوان؟ الطالب اللي رايح على المدرسة، الموظف أو العامل أو أي شخص اليوم ذاهب إلى أي مكان، من يحمي من الكلاب الضالة؟ يعني قديش لازم تتكرر هاي الحوادث

ويتكرر هذا الخوف ويتكرر هذا الأذى عشان احنا نتحرك ونعالج المشكلة؟ والله هذا السؤال يعني الواحد يسأله باستغراب للأجهزة المعنية في الحكومة. يعني قديش لازم يتكرر فعليا حوادث العقر وحوادث يعني الخوف وحوادث الأذى والناس اللي فقدناهم وتوفوا بسبب الكلاب الضالة؟ قديش لازم يتكرر الموضوع؟ امبارح شفت صور لبعض البلديات زي بلدية الزرقاء وغيرها، ناشرين هاي الصور أمامكم، ناشرين صور للكلاب داخل الأقفاص بتسابقوا مين يلم كلاب أكثر. يعني يا حرام، المشكلة الكلاب تحسه جوا القفص بصير أليف ويعني تحزن عليه، ها؟ بس لما تشوفه بالشارع بتقول هذا تحول لأسد. بيقول لك هذه ضمن حملات التعامل مع الكلاب الضالة. يعطيهم العافية، يا ريت تستمر هذه الحملات كل يوم وتكون في استجابة فعليا للبلاغ أو الشكوى اللي قدمها المواطن. يعني قديش شفنا فيديوهات لأولاد مدارس بتلاقيه بطريق الرايحة المدرسة في كلاب ضالة. يعني الطفل مش أو أي حدا فينا، يعني مش مطلوب مني أنا اليوم أقدر شو سلوك الكلب، يعني أجلكم الله، يعني أقرر إذا الطريق آمن ولا مش آمن، راح يركض ويهجم علي ولا. يعني لسه قبل شوي بنحكي للناس لا تواجهوا السيول ولا تجاسفوا بالسيول وابعدوا عن مجاري السيول وابعدوا عن مواقع الخطر، والآن نحكي للبلديات، لوزارة الإدارة المحلية ولأمانة عمان، لا تتركوا الناس بمواجهة مع الكلاب. الطفل اللي بده يوصل لمدرسته، الموظف اللي بده يروح على الدار، يعني حقه يروح والطريق آمن. فالخطة عندكم، يعني مش عند الناس. انت حط خطة، انت ابدأ من محيط المدارس مثلا، ابدأ من الأحياء اللي تتكرر فيها الشكاوى، ابدأ من الأماكن اللي خلينا أقول أطراف، حط رقم واضح للبلاغ. يعني لما الناس تحكي يكون في فريق فعلا يستجيب، تابع الموضوع إذا تم معالجته ولا ما تمت معالجته. إذا في نفايات، هذه النفايات مثل ما كنا نسمع من بعض رؤساء البلديات، يعني الكلاب تأتي على البقايا الطعام، إذا في بقايا طعام تجذب هذه الكلاب في الأحياء، حل المشكلة. نسق مع الجهات البيطرية مثلا، نتعامل معها بطريقة يعني بطريقة آمنة، تحفظ مثل ما بتقول أنا بدحفظ حق الحيوان في الحياة، وأيضا تحفظ حق الناس. فمثل ما قلت اليوم، حماية الناس والرفق بالحيوان، يعني اشتغلهم مع بعض. مش معقول تقول لي أنا رفق بالحيوان وبالنهاية الحيوان داق بيلحق ورا البني آدم. فأنا يعني مش مطلوب مني أنا كمواطن أحل هذه المعادلة، ولا مطلوب مني أظلني محاصر بالشارع. هذا مطلوب من الجهات المعنية. فإن شاء الله اللي صار مع أبو إبراهيم مبارح ما يتكرر مع حدا ثاني، وإن شاء الله ما نسمع من يوم وطالع عن أي يعني عقر لكلاب ضالة، لأنه صراحة الموضوع صار مستفز. فالحمد لله على السلامة أبو إبراهيم، الحمد لله على السلامة.

يا أخوان خلينا نروح على الملف اللي بدنا نسمع رأيكم فيه اليوم, وهو ملف المحروقات. يمكن أسعار المحروقات وتحديدا البنزين والديزل وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاعات قياسية. الحكومة تقول أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط كانت سبب في انعكاس ذلك محليا, لكن قالت الحكومة أنه إحنا لم نعكس كامل الارتفاع العالمي على أسعار المحروقات محليا, اتحملنا إحنا من خلال خزينة الدولة جزء من هذا الارتفاع وحملنا المواطن جزء. أذكر قبل كم شهر قالوا أنه بس بلشت ترتفع الأسعار, أعتقد بشهر 3 أو بشهر 2 الماضي, أعتقد بهذا الوقت قالوا أنه إحنا تحملنا 75% من الارتفاع والمواطن راح يتحمل تقريبا 25% من الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. طبعا إحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع عالميا معروف, وشفتوا الأسعار كيف وصلت في أمريكا وكيف صارت في أوروبا, وحتى صار في احتجاجات في بعض المدن أنه يعني مش معقول إحنا ما رح نقدر ندفع كل هذه الأرقام. أمريكا وصلت الأسعار إلى مستويات لم تسجل في التاريخ بالنسبة لهم, كذلك أوروبا وما إلى ذلك. طبعا قبل فترة كنا نقول عن, إذا تذكرون كنا نقول عن موضوع يعني خلينا أسميها الحوادث الظاهرة اللي صارت قبل فترة, وهي تعبئة الكاز بديل الديزل. ويعني طلع معي نقيب أصحاب محطات المحروقات وأنا حكيت على الموضوع قبل كم يوم وقلت أنه هذا الموضوع يعني مع الأسف أدى إلى أنه إحنا اليوم يكون في بعض الأعطال في بعض المركبات, هو سائق لبعض الشركات أو سائقين لبعض الشركات يعني أصبح يعبي ديزل حتى يكون في فرقية في موضوع يعبي عفوا كاز بدل الديزل, لأنه الديزل مدعوم وأسعاره مخفضة مقارنة بالمشتقات النفطية الأخرى. وكل هذا طبعا يأتي بسبب الارتفاع الكبير الذي وصل إلى الديزل. طبعا الديزل هو أكثر المحروقات التي ارتفعت على مستوى العالم بسبب قلة المعروض من الديزل. لذلك الديزل احنا وصل عندنا 90, وأعتقد اليوم احنا يعني كما تقول الحكومة لولا الدعم الذي تفرضه أو الذي تضعه الحكومة على الديزل كانت الأسعار الديزل المفروض تكون أغلى من البنزين. لكن ارتفاع الديزل تحديدا يعني ارتفاع بشكل مباشر أكيد والبنزين لكن الديزل بالدرجة الأولى على أسعار السلع والخدمات, لأنه كل البضاعة تنتقل بالسيارات اللي تشتغل على الديزل. أوروبا, المواطن الأوروبي قال للحكومات عنده بدك تتدخلوا, يعني إحنا ما في مجال ندفع هاي الأرقام, بدكم تخففوا الضرائب علينا, بدنا نستوعب صدمة هذه الأسعار اللي ارتفعت بشكل كبير. يمكن البعض يقول لي طيب إذا المواطن الأوروبي اللي دخله عالي قاعد يطالب حكومته أنه اليوم تخفض الضرائب, شو نحكي إحنا؟ يمكن أكبر عيلة عندهم 4 أفراد ومش هالمسؤوليات, يعني يمكن زي المسؤوليات الموجودة اليوم, وسائل النقل العام عندهم يعني متقدمة فيمكن هو ما مش كثير يحتاج يركب بالسيارة الخاصة, لكن بيقول لك اليوم أنا الضرائب المفروضة على المحروقات لازم تتخفف علشان تظل الأمور أفضل. فإحنا اليوم طيب لما البنزين يغلى الموظف يعني يقدر يشتغل أونلاين مثلا؟ شو الخيارات اللي عنده؟ يقدر يصف السيارة على اليمين ويروح بمواصلات؟ حولوني والله على دوام جزئي أداوم 3-4 أصير روتا مثلا, ولا باعتقادكم الأمور راح تظل زي ما هي؟ كلفة نقل البضائع لما الديزل يغلى, وأنا مثل ما قلت الآن الديزل وصل إلى مستويات قياسية عنا, من سيدفع كلفة النقل الإضافية؟ أكيد المواطن المستهلك اللي بده يشتري البضاعة راح يحس فيها بسعر السلعة ويحس فيها بسعر الخدمة التي تصله. يعني يا أخوان معك سيارة ولا ما معك سيارة فاتورة المحروقات لحقيتك هاي الحقيقة. وأعتقد اليوم إحنا عنا شواهد كثيرة لأسعار كثير من السلع والخدمات اللي ارتفعت من بداية 2026 بعد أن بدأ الارتفاع التدريجي في أسعار المحروقات إلى أن وصلنا لليوم. طيب شو عملت الدول اللي ارتفعت فيها أسعار المحروقات بشكل كبير حتى اليوم تقدر يعني تستوعب الناس والمواطنين عندهم أو المجتمع الصدمة من هذا الارتفاع؟ على سبيل المثال ألمانيا, أعلنت الحكومة في ألمانيا بحسب رويترز بتاريخ 18/9,
يعني الشهر الماضي، أنهم خفضوا ضريبة الطاقة على الضريبة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنت للتر طبعا باليورو، ووصل التخفيف ل 17 مع أثر ضريبة القيمة المضافة. القرار بدأ تطبيقه مع بداية شهر 10 يعني من 13 يوم، ومستمر لنهاية السنة بهدف تخفيف ضغط أسعار الوقود على الناس في ألبانيا وعلى الشركات طبعا، لأنه تعرفين مثل ما قلت موضوع الديزل تحديدا ينعكس على السلع والخدمات. كم معدل دخل الفرد السنوي في ألمانيا؟ تقريبا 60,000 دولار سنويا، هذا المعدل، يعني تقريبا تقدر تقول عن 5,000 دولار بالشهر. هذا وفق بيانات البنك الدولي عام 2025، ولكم أن تقارنوا معدل دخل الفرد هناك ومعدل دخل الفرد هون. بإيرلندا أعلن مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 24 آذار 2023 تخفيض ضريبي يعادل 15 سنت للتر البنزين و20 سنت للديزل، وبدأ تطبيقه في اليوم الثالث. قالوا إحنا بدنا نخفف جزء من هذا العبء وارتفاع كلفة الطاقة على المواطن بإيرلندا. وحتى خارج أوروبا أيضا استراليا خفضت الضريبة البنزين والديزل من تقريبا للنص، خفضوها من 52 إلى 26 سنت استراليا اعتبارا من 1/4 إلى 2026. طبعا كل 3 أشهر بيكون في تقييم وبيشتغلوا على هذا الموضوع. طبعا خلينا للدقة، الدول ما ألغت الضريبة وما حدا يطالب اليوم بإلغاء الضريبة، بل على الأقل تخفيض الضريبة أو إلغاء بعض الضرائب، لأنه هناك مجموعة من الضرائب. وأعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع، إحنا عنا بحكومة السابقة حكومة بشر الخصاونة أقرينا ما تسمى بالضريبة الثابتة المقطوعة. شو يعني الضريبة الثابتة اللي عنا؟ إذا ارتفعت أسعار المحروقات ترتفع الضريبة الثابتة على لتر البنزين، إذا انخفضت بتظل زي ما هي. يعني الحكومة مستفيدة على الرفع والمواطن مش مستفيد على الانخفاض. هذه الضريبة الثابتة اللي تقدر تحديدا على لتر البنزين، لما كان لتر البنزين بدينار تقدر بين 35 إلى 40 قرش على اللتر. هذه إحدى الضرائب وليست كامل الضرائب. وأي حدا فيكم الآن حتى يأخذ أرقام ثابتة يكتب ما هي الضريبة الثابتة أو الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على المحروقات. وأعتقد لما نقول الضريبة الثابتة هذا بزمن الله يسهل عليه أجمل الأيام التي لم تأتي بعد، رئيس الوزراء بشر الخصاونة السابق لما كان يقول أجمل البحور التي لم نبحر فيها، فرض علينا ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية. يعني هاي الأرقام، البنزين تقريبا 90 مثل ما قلت تقريبا 37 قرش، 95 تقريبا 58 قرش، الديزل تقريبا 16 قرش ونص. هاي الأرقام طبعا يمكن خلينا نقول في البدايات، الآن ارتفعت الأرقام، فأعتقد اليوم إحنا يمكن الأرقام ستكون أكبر. لذلك اليوم يعني ليش إحنا ما نطرح هذا الخيار؟ زي ما أنا ذكرت بعض الأمثلة لبعض الدول، ليش ما نطرح هذا الخيار؟ ليش ما نفكر اليوم أنه نخفض الضريبة، ضريبة المحروقات لفترة محدودة مثلا عشان الناس؟ إذا بتسأل الحكومة هذا السؤال، الحكومة بتكون جوابها أنه إحنا تحملنا الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار المحروقات، والجزء الباقي حملناه للمواطن، أو المتبقي حملناه للمواطن. طيب والضريبة الثابتة والمقطوعة هل ممكن إعادة دراستها؟ وماذا ستكون النتيجة؟ يعني هل يكفي تخفيض قرش أو قرشين على اللتر حتى تنخفض الأسعار أو يحس المواطن بالفرق؟ هل ممكن نعطي أولوية اليوم لبعض المشتقات مثل الديزل على سبيل المثال؟ نقول والله الديزل اليوم لأنه مرتبط بالنقل ومرتبط بالإنتاج ومرتبط بالسلع ومرتبط بالخدمات، عشان ما ترتفع الأسعار على الناس خلي البنزين بس بدنا ننزل الديزل. أكيد الخزينة لها التزامات، وما حدا بيطالب اليوم مثل ما قلت إنك توقف الضريبة بشكل كامل، لكن على الأقل يكون في إجراءات استثنائية خاصة في أسعار المشتقات الاستثنائية غير المسبوقة اليوم. يعني كل دينار إضافي يروح على الطريق، مش لازم ينقص من بند وتحطه في بند ثاني،
على الأقل اليوم أنا ممكن أتحمل. فإحنا زي ما دائما بنسمع بعض المسؤولين يخرج علينا ويكون يعني يتحدث وماخذ الأوروبيين على أساس أنهم قدوة، ونسمع بعض المسؤولين يقول لك والله الأوروبيين عندهم هالمعايير الأوروبية والمعايير الدولية، فخلونا يعني نكون هالمرة مثلهم ونخفض ضريبة المحروقات. على العموم بدي أسمع رأيكم إذا كنتم تعتقدون اليوم أن أسعار المحروقات فعلا تحتاج إلى مراجعة، أسعار المحروقات والضرائب المفروضة عليها تحتاج إلى مراجعة خاصة في ظل هذا الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار المحروقات والمشتقات النفطية محلياً.

0: احنا بنحكي. قبل كم يوم كان الأستاذ هاشم عقل خبير النفط والطاقة مع زميلنا محمد رياض في برنامج صالون الحياة، وكان يتحدث على هذه الأرقام. بدي أقرأ لكم بعض الأرقام. يقول أن خزينة الدولة تتحمل حتى نهاية الشهر الماضي أو تحملت 260 مليون دينار، هذا الفارق بين الكلفة العالمية وأسعار البيع المحلية، وقال هذا الموضوع قد يكون عبء اليوم على المالية العامة، والحكومة بيقول تعاملت أحيانا وثبتت الأسعار أحيانا، لكن أسعار النفط وصلت إلى مستويات مرتفعة وغير مسبوقة. طبعا إحنا لما نقول عن الأسعار فأنتوا شايفين الضريبة يعني الكبيرة المفروضة على الديزل والبنزين، وهذا بيخلينا نوصل لمرحلة الأسعار المحلية. مثل ما قلنا ضريبة اللتر البنزين 90 تقريبا 37 قرش، 95 58 قرش، وما زالت الحكومة كما تقول أنها تدعم الكاز اللي تقريبا ضريبته شبه صفر، وتدعم كذلك جرة الغاز أو اسطوانة الغاز. بدي أسمع منكم اليوم أراكم، هل باعتقادكم أسعار المحروقات والضرائب المفروضة عليها هل فعليا تحتاج إلى مراجعة في ظل هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار محليا؟ على أرقامنا بعد موجز الأخبار مع صفية سنستمر أراكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة التربية والتعليم تحذر الطلبة من الالتحاق بمدارس خارج المملكة، تقدم برامج للثانوية العامة دون الحصول على الاعتماد والتراخيص الرسمية اللازمة. وزارة التربية والتعليم تقول إن موازنة مشروع التغذية المدرسية ارتفعت من 3.5 مليون دينار إلى 6 ملايين في إطار جهود الحكومة لتعزيز المشروع وتوسيع نطاق المستفيدين منه. الملحق العسكري اليمني في الأردن يقول إن الحكومة اليمنية تسيطر على 76% من مساحة اليمن بما يشمل الموارد النفطية والغازية والشريط الساحلي. تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي تقوده السعودية يعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين أطلقهما الحوثي باتجاه السعودية. إصابة 5 أشخاص في قصف لجماعة الحوثي على أحياء بشرق وشمال مدينة تعز في اليمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وهو أمر غير جيد. وإلى الحالة الجوية، ترتفع درجات الحرارة في المملكة اليوم وتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 2 درجة مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM إعلانك
1: عنوان. ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
9: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الأمس أخبار اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-2020-516-2020 و516-2060. هل باعتقادكم تحتاج أسعار المحروقات والضرائب المفروضة عليها إلى مراجعة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار محليا؟ على أرقامنا سنستمع إلى آرائكم.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع بشير. هلا اخوي بشير.
1: السلام عليكم. الله يصبحك بالخير
0: يا هلا والله. عليكم السلام.
1: بس في انا مشتق ليش ما يطوروا حق الريشي القطاع الخاص؟ ليش ما يطوروا مدافع عنا هالشغلات مدخول فؤاد؟ ليش ما يطوروا
0: حق الريشه؟
1: نعم طوروه في مناصير وفي توتال وفي الشركه الوطنيه. ليش ما يطوروه؟ الحكومة تحمل كم؟ ما بثق في الدفع كذا وإحنا تحملنا. لا ما بثق. لما تلحق الحكومة تدفع أسعار بشتاقة النفطية الحكومة تتحمل. ليش ما يطوروا اسمه حق الريشة يعطوا القطاع الخاص في شركة توتال وفي المناصير وفي شركة وطنية؟
0: نعم
1: لما يعني عندنا في عندنا خيارات كثير بس هل بدي أشغل السياسية على القرار السياسي أستاذ ريش؟ لما يعني لما الحكومة ليش ما تلغي اسمه ضرائب مؤقتة من لآخر السنة؟ يعني لما الحكومة تضحك على الشعب؟ هل الوضع تحسن؟ وبدأت من الشغلة أستاذ زايد ليش جبنا واحد من هالاقتصاديين مديونية زادت بالمليارات؟ وين بتروح المليارات؟ وين بتروح الموضوع تحسن تحسن الاقتصاد؟ لا من سيء لسيء.
0: أشكرك.
1: لما المواطن بدي يتحمل أعباء الحكومة ومديونية الحكومة لما تستاذ زايد؟ وشكرا لك أستاذ.
0: الله حيك. هلا بيضين. شكرا. ناصر تفضل أخوي ناصر.
2: صباح الخير.
0: يا هلا صباح الورد. هلا أخوي ناصر.
2: الله يسلمك. والله بيظلوا يرفعوا في المشتقات النفطية هاي يعني والسيارات البنزين قاعدات بنزل. يعني أنا لما بشتري سيارة ب 11,000 هونداي أكسن ومع رفع البنزين بصير قيمتها بتنزل قيمتها بتصير بتجيب 6,000 دينار. طب أنا شو أساوي في الحالة هاي؟
0: اشتري كهرباء.
2: يعني اشتري كهرباء يعني بدهم ايانا نلجا للكهرباء.
0: نرجع للكهرباء. بالعكس العالم يتجه نحو الكهرباء مش ترجع.
2: لا يعني ماشي ماشي بس انت بدك تخفف على المشتقات النفطيه كمان. خلي المواطن
0: الحكومه تقول انه هي يعني لولا الدعم اللي فرضته على المحروقات كانت الاسعار لسه اعلى بكثير. شو رايك؟
2: كمان
0: هكذا تقول الحكومه.
2: كان تنكه البنزين صارت ب 50 ليره
0: ممكن.
2: والمواطن الله لا يرده ابو 300 ليره. احنا قاعدين بنشتغل عشان نروح الشغل. يعني لما سياره الكهرباء مشوار الكرك مثلا بدك تروح على الكرك بكلفش بجوز ليره، اما سياره البنزين بدا 20 دينار.
0: نعم
2: يعني خلص الناس بتلجا للكهرباء بتروح تشتري كهرباء والكازيات الله لا يردهم الناس تشتغلش.
0: هل أنت مع تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات؟ هل تعتقد اليوم الضرائب صار بدها مراجعة مرة ثانية؟
2: بدها مراجعة الضرائب.
0: خاصة الضريبة الثابتة المقطوعة
2: بدها مراجعة للضرائب. يعني ما شفنا إشي تحسن للمواطن
0: ولا إشي
2: شفنا تحسن للمواطن. زي ما بقولك الحكومة بتقدم لقدام خطوة وبتجي 10 خطوات لورا.
0: نعم
2: يعني ما في بطالة زادت، المديونية زادت. بيجي بيقول لك باستطلاع 62%. طب روح على غفور الطفيلة، روح على الغور، تعال على المصانع اللي بأخذ 300 ليرة و 200 ليرة هون اسألهم. اسألهم رضاهم على الحكومة، مش تروح على دار إخبار ولا على دابوك تسألهم.
0: قصدك عن استطلاعات الرأي
2: استطلاعات الرأي. أنا لما بكون نسيب عنده تسعة بيعلم فيهم ولا واحد بتوظف بالحكومة.
0: نعم
2: هذا شو بده يحكي عن الحكومة؟
0: نعم
2: يعني لازم يشعر. يعني يجي خلص عندك مثلا وزير الصحة ما شاء الله عنه بروح بس مستشفى فيصل بدها وزير لحاله.
0: مستشفى الأمير فيصل بالزرقة.
2: مستشفى الأمير فيصل اللي بالصيفة بده وزير لحاله يظل واقف.
0: نعم طيب يعني ناصر باعتقادك اليوم ايش المفروض تسوي الحكومة في ظل هذا الارتفاع الكبير بالمحروقات؟ تراجع الضرائب مرة ثانية ولا اليوم مثلا في نوع معين من انواع المحروقات لازم يكون في عليها شغل؟
2: لازم يكون في مراقبه ولازم يكون في تخفيض ضريبه للمواطن بحيث انه ايش دخله يتوازن مع المحروقات ومع الكهرباء ومع كل شيء يتوازن.
0: اشكرك.
2: هو الوزير لو اشترى 3 تركات بنزين مش فارق عنده ب 60 ليره عباه لسيارته. انا والله 5 ليرات بتفرق معي.
0: صح طبعا صح.
2: هو مش فارقة عنده. بقول لك انا بعبي بها 60 ليرة كأنهن ليرة عنده. اما انا الخمس ليرات والله لما بدي اروح مشوار اني بتزايد.
0: نعم
2: أنا والله نسائي بقول لك عندهم صارت مناسبات في الكرك والله ما رحت لأنه ما فيش بدك 50 دينار وأنت رايح جاي.
0: رايح جاي على الكرك 50 دينار.
2: بدك آه مع النقوط مع هذا بدك 50 ليرة.
0: مع النقوط.
2: هاي راتبك الشهر.
0: الحق الحكومة كمان بنقوط شو رأيك؟
2: كيف؟
0: والحكومة لازم تساهم بنقوط.
2: لا ما تساعدش بنقوط بدناش نساعد في النقوط. بس تخفف علينا بس تخفف علينا هالضرائب بس.
0: تسلم أخوي ناصر. معتصم العتوم تفضل.
3: كيفك يا سيدي؟
0: هلا أخ معتصم.
3: الله يصبحك بالخير.
0: يا صباح الخير.
3: وبعدين أنا بشكر برنامجك لأن والله إنه حاكي مشاكل المواطن الأردني ودائما بتحط إيدكو على الوجع.
0: الله حيك أبو عتوم.
3: بداية أقول كما قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل. احنا والله مسنا الضر من الارتفاعات والضرائب اللي اثكلت عاهل المواطن واصبح يئن اصبح يئن. والله اني ارى ظاهره عندنا في الاردن في بعض عائلات مستوره اني اراهم في الصباح الباكر بلفوا على الحاويات الزباله وبصيروا يدوروا بس لقمه الاكل. فبالك بارتفاع اسعار المحروقات. ارتفعت اسعار المحروقات عندنا في الاردن بشكل خرافي. بشكل خيالي. يعني انا لما بتحكي انه تنكة البنزين الان ها 90 مش ال 95
0: ظل حدا يعبي 95 يعتوم.
3: نعم
0: ظل حدا يعبي 95 يا سيدي.
3: ما ظلش انا معي سيارة كهرباء وقاعد بتعكز عليها وبقول يا رب تحفظ لي. لكن لما بتكون تنكة البنزين وصلت لها 21 دينار اردن.
0: نعم
3: والله انا بعتبر الوضع انه اصبح اوفر يعني تو ماتش. ليش؟ ليش؟ لانه احنا يعني تعال المردودات بتيجي على المواطن الأردني أو دخله خلنا نقض دخل المواطن الأردني خلنا نقض المستوى العام. المستوى العام بين 350 إلى 400 دينار أردني
0: الراتب.
3: الراتب فيا سيدي لما باك تيجي توزع الراتب كله عبارة عن 5 تنكات بنزين.
0: نعم.
3: إذا إذا بده يروح على الدوام وإذا بده يروح ويجي يعني بتوقع إنه كله محروقات وكله يعني جاع المواطن. فيا سيدي كما قلت لك في البداية ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا بنخاطب ولي الأمر بنقول له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والله مسنا وأهلنا الضر.
0: طيب أبو العتوم كونه أبو العتوم
3: وتصدق علينا إن نراك من المحسنين.
0: أبو العتوم كون نعم. الوضع أوفر تو ماتش على حسب وصفك شو المطلوب من الحكومة تسوي اليوم؟
3: المطلوب من الحكومة أنا بدي أحكي لك بكل صراحة. مسموح لي أحكي بكل صراحة؟
0: أحكي أخوي تفضل.
3: قبل فترة سربوا جلسة لوزير المالية ومجموعة من النواب لما قعدوا بشكل عشوائي وغير مجدوس يقولوا حط على المواطن الأردني مثلا نص دينار ضريبة.
0: هذا الحكومة السابقة. الحكومة السابقة مش
3: بعرف الحكومة هو هاي ما بقولي على الحكومات السابقة كله قاعد
0: قصدك كل نفسه. نعم.
3: فهذا التسريب والله انه يعني اثار اشمئزاز في نفس المواطن الاردني.
0: نعم.
3: اللي بيعتقد انه حكومتنا قائمة على الشفافية والموضوعية. بعدين احكي لك في عندنا 1,000,000 بديل للحكومة. انت سألتني شو البدائل بعطيك بدائل. البدائل في عندنا كم خمارة بالاردن افرض عليها خلي قزازة الويسكي تصل 1,000 ليرة هاي من نقطة. النقطة الثانية السجائر والدخان والأمور كمان يا أخي قبل يعني الأسبوع الماضي تسربت كمان معلومة من رئاسة الوزراء أنه تم زيادة تدريس أبناء الهيئات الدبلوماسية بالخارج من 1,000 دينار ل8,000 دينار أردني. طيب سفرات النواب. طيب يعني شو بدي احكي لك يا اخي ابو سيف؟
0: يعني باعتقادك يمكن ترشيد الاستهلاك في بعض الامور او فرض ضرائب على بعض السلع وتبتعد عن المحروقات. شكرا. هذا راي معتصم العتوم. تسلم ابو عتوم. محمد اشرع تفضل. محمد
4: صباح الخير ابو زيد.
0: هلا يا سيدي
4: ابو زيد. والله إن انا ما بدي كنت بدي اشارك لكن قسم بالله موضوعك جذبنا على المشاركه معك يا ابو زيد.
0: حياك هلا اخوي.
4: يا اخي انت بتنقي مواضيعك تنقايه مش عارف كيف يعني.
0: اكيد تنقاي طبعا.
4: والله يا ابو زيد قسما بالله العظيم يعني عدم المؤاخذه انا معاي سياره هايبرد كويس
0: هايبرد. نعم
4: واسمع بدي اقول لك معلومه عن سيارات الكهرباء، خليهم يصبروا شويه تبعين الكهرباء، يعني الحكومه راح تتركهم هيك على الغالب راح تشوف بعدين، بس خلي الناس تتورط في سياره الكهرباء وراح تشوف كيف بكره الحكومه ما راح تترك الكهرباء والله غير ترجع زي البنزين، وراح تشوف الايام بيناتنا دول. المشكله يا ابو زيد كمان احنا ما عندنا، يعني معقوله الاردن ما فيها مشتقات نفطيه؟ يعني كل اللي حواليه مشتقات نفطيه، سوريا عندها، فلسطين عندها، السعوديه، العراق، الا احنا.
0: طيب أخوي محمد، يمكن هذا الموضوع يمكن ينطرح من سنوات، المصادر الطبيعية والمشتقات النفطية، وليس موضوعنا. أنا موضوع اليوم الضرائب المفروضة على المحروقات، هل تعتقد إنها تحتاج لدراسة مرة ثانية ومراجعة؟
4: بدها مش دراسة مرة ثانية، بدها أكثر من دراسة، يعني هذا من المؤاخذة هذول اللي اللجنة تبعت التسعيرة
0: لجنة التسعير المحروقات اللي اجتمعوا كل نهاية شهر.
4: من وين؟ والله يا ابو زيد قسم بالله يعني الضريبه والله كثيره على المحروقات. يعني ما في غير المحروقات، كل مره رفعوا المحروقات، بيتركوا كل الدنيا بمسكوا بالمحروقات.
0: بس انت عارف اسعار المحروقات يا شرعه مرتبط بالاسعار العالميه، يعني والاسعار ما ارتفعت بالاردن بس، حتى في اوروبا وامريكا وكل الدول.
4: طب اسمع بدي اقول لك شغله، طيب مصفات البترول عندنا
0: شو؟ الامارات وهي دوله نفطيه قبل الشهر الماضي رفعوا اسعار المحروقات عندهم.
4: يا عم هذاك رواتبهم مش رواتبنا يا ابو زيد، يعني رواتبهم احنا مخلوقات عندهم رفاهيه.
0: انا ما اقارن الان بدخل الفرد، بس اقول لك انه الرفع عندنا ليس احنا استثناء، انه كل العالم رفع، هذا رد الحكومه، يعني انه احنا طيب اليوم مرتبطين بالسعر العالمي.
4: ابو زيد كيف الراتب ماله دخل؟
0: الراتب له دخل طبعا، وانا ذكرت في البدايه لما
4: دينار ولا 400 دينار ولا 500 دينار
0: صح طبعا،
4: راتبه 7000 بالامارات و8000 دينار اردني،
0: نعم
4: تقارن اللي بيه
0: صح كلامك. انا قلت في البدايه لما ذكرت عن بعض الدول الاوروبيه وذكرت المانيا، ذكرت كمثال على سبيل المثال ليس للحصر، قلت ان معدل دخل الفرد الافرج سنويا 60000 دولار هناك.
4: طب الله
0: والذايق والذايق، وانه لتر البنزين وصل ل يورو ونص ولا 2 يورو.
4: ممكن اسال سؤال بس على الهواء مباشره؟ الزيت الصخري اللي مره صربعونا فيه وين؟ وين اللي قالوا هذا بينتج بديل عن البترول، وين هو؟ وين راح؟ وين شو صار فيه؟ شو صار بقصته؟ قالوا عندنا مليان بالاردن بالجنوب مليان، طب وين شو وين راح؟ انا بدي افهم بس وين راح؟ ممكن تسالني سؤال لواحد من الحكومه او وزير هذا الطاقه، اقول له الزيت الصخري اللي انتم قروشتونا فيه قبل سنوات وين راح؟ شو صار به؟ شو العمل فيه؟
0: نعم.
4: شو عملوا فيه؟ انا عندي معلومات يقولوا انهم معطينه لشركه صينيه، طب الشركه الصينيه هاي شو بتسوي لها؟ بدنا نفهم احنا كمواطنين وين البترول عندنا والغاز عندنا، المريشه مليانه غاز ومليانه موارد طبيعيه.
0: يعني دائما الحكومة تقول أنه ليس بكميات تجارية. طيب شكرا محمد الشرعة،
4: تسلم.
0: تسلم صباح الخير أخوي أبو بكر، تفضل.
5: يلا سعيد لك الصباح بتبور.
0: هلا أبو بكر صباح الخير،
5: كيف حالك؟
0: يا هلا والله، هلا أبو بكر.
5: أبو بكر الدول اللي بتحكي عنها حاطين 37 قرش ضريبة ثابتة على كل لتر بنزين،
0: يعني هي كل الدول تفرض ضرائب بغض النظر عن مسمياتها على المحروقات. طيب بس يمكن فيش حدا يفرض ضرائب قدنا، ها؟
5: فيش حدا ضرائب عندنا لك 37 قرش غير الضريبة اللي حطيها، وحطوا علينا قرشين، حطوا علينا كمان كل لتر قرشين قال لصندوق دعم النقل. طب هذا وين راح الدعم؟ في انت بتاخذ مني قرشين، ليش بتقاضونا فيهم؟
0: نعم.
5: طيب ابو دبور هلا انت انو كان اشد بلع الاردن ايام كورونا ولا الايام هاي؟ ايش كان سير لتر البنزين ايام كورونا؟
0: لا من ناحيه المحروقات كانت انت عارف ايام الجائحه كانت اقل يعني بالنسبه للاسعار.
5: ابو دبور انا كنت قبل 100 لتر، كنت امشي 100 كيلو، ال 100 كيلو كان هذا 4 ليرات، اليوم 12 ليره صارت عندي 100 كيلو. احنا بتعرف التاكسي كيف بنمشي وكيف على مين اللي بنحسبها.
0: متى كنت تمشي 4 دنانير؟ قبل قديش؟
5: قبل 10 سنين. خليها 10 سنين. كنت امشي بال 100 كيلو ب 4 ليرات، اليوم ال 100 عندي ب 12 ليره. اتفرج الفريق، انا يوميا لما بدي امشي ب 250 كيلو.
0: بس من 10 سنين كم مره عدلوا لكم تعرفة التاكسي؟
5: فما عدلوها، عدلوا التعريفه، بضل الفرق البنزين اغلب وتبور. وانت مش كل ال100 كيلو مش بتمشي ال100 كيلو مليان فيهم ما بتمشي نصهم فاضي
0: يعني الكل متاثر فاضي. صراحه الكل متاثر سواء العامل على السياره او الموظف اللي بيروح على دوامه بسيارته الكل متاثر
5: المفروض الضريبه هي يشيلوها خاصه للنقل العام
0: وانا بدي اذكر لاخواني يسمعوني بانه وهي نقطه مهمه موضوع المحروقات لا يعني يتوقف بس على بنزين السيارة أو ديزل السيارة الموضوع يتعدى إلى السلع والبضائع والخدمات لأن كل شيء يتم عبر النقل وكل شيء ارتفع أو المحروقات ارتفعت فهذا سينعكس على المستهلك أو المواطن شكرا أبو بكر سعود المدفعي هلا أخوي سعود
6: كيف حالك
0: يا هلا سعود يا هلا والله
6: أحلى مذيع في سماء الإذاعات في الأردن
0: الله يحييك هلا أخوي سعود
6: ليس جبور الله يحفظك حبيبنا أبو زيد طيب أنت هينك بتحكي أنه رفع المحروقات بيأثر على السلع رفع السلع ورفع
0: 100%
6: أمور الثانية طيب صح. إحنا أخوي أبو زيد أنتوا كسلطة يعني
0: مرتبطين لأنهم بالنقل والإنتاج نعم
6: مطلعين هلا أنت بالارتفاعات نزل إشي على يعني السلع التموين السلع الثانية الضرائب نزل إشي مطلعين إنه نزلوا أشياء هاي يعني أنت سؤالك إنه أنت مع رفع المشتقات النفطية مع تنزيل أسعار السلع ويعني تخفيف الضرائب مظبوط مش هيك السؤال
0: لأن السؤال اليوم الضرائب المفروضة على المحروقات بدها مراجعة اليوم بعد ما وصلت الأسعار لمستويات يعني قياسية عندنا في البلد
6: والله أكيد بدها مراجعة أكيد بس حتى لو خلوها ثابتة احنا ليش انه ما انه نطالب الحكومه بتنزيل الضرائب واسعار الامور الثانيه يعني استهلاك المواطن التموين الشغلات اما مع رفع المشتقات ورفع كل شيء وزياده الضرائب عليها فهاي يعني مشكله يعني اما انه انا مع انه تنزيل الضرائب وال يعني اسعار المشتقات مع يعني
0: نعم تسلم ابو المدفعي تسلم يا صديقي
6: شكرا لك
0: هلا بالحبيب أبو أحمد حياك
7: السلام عليكم
0: هلا أبو أحمد
7: صباحك الخير
0: عليكم السلام يا هلا والله
7: أنت طرحت نقطة مهمة اللي هي سبحان الله الموضوع المشتقات النفطية بينعكس على موضوع مش إنه بس موضوع السيارات
0: صحيح.
7: موضوع التصنيع موضوع إحنا بنشتغل في مجال المواد الغذائية
0: بمجال المواد الغذائية نعم
7: وزي ما تفضلت أنت كله طبعا بينعكس على سبحان الله على أسعار وعلى الكوست الشغلات هاي
0: صح
7: كله ارتفع
0: تقدر تعطينا أمثلة أبو أحمد عشان هيك نبسط الفكرة للإخوان يسمعونا
7: أمثلة يعني بالنسبة
0: من مجال شغلك بالبضاعة
7: من مجالنا كله بينعكس هسه على الكوست كله بتحمل على الكوست لأنه
0: يعني قصدك اللي ارتفع عليك وكلفة النقل ولا نفس التصنيع
7: كلفة النقل
0: لأنه الديزل ارتفع فارتفعت كلفة النقل
7: المندوب طبعا عفوا منك كنت أعطيه مثلا 70-80 دينار بالشهر ما بكفي
0: فالآن صار يطلبك أكثر أنت كصاحب سلعة بدك ترفع حق السلعة هيك
7: بدك ترفع رفعنا طبعا الأسعار طبعا ارتفعت من 5-10% وكهذا بيعكس على المواطن وبيعكس على التاجر
0: إيش السلع اللي عندكم عفوا
7: مواد غذائية
0: رفعته من 5-10%
7: نعم من 5-10%
0: هذول 5-10% راحوا بدل نقل يعني أنا اليوم كتاجر أو كصاحب مصنع ما تحملت أنا الكلفة بحملها للمستهلك
7: وانت عفوا منك إذا ما حملت للمستهلك انت عفوا منك انت راح تسكر وتروح لأنه ما حد راهمك الحكومة مش راهميتك الضريبة مش راهميتك الجمرك مش راهمك ما في حد راهمك بس بطرح مثال بسيط ممكن خارج الموضوع بس هيك يعني بتواصل مع ناس أصدقائي اللي مستثمرين في تركيا والله لو تسمع يا أبو عبد الله لو تسمع بس هيئة الاستثمار شو بتقدم لهم هناك يعني سبحان الله بتحكي بدي أبيع وأخلص وأمسك حالي وأطلع هناك شو مقعدني في البلد هاي يعني بعطوك سبحان الله بعطوك إعفاءات ضريبية إعفاءات جمركية بعطوك تخفيض طاقة تخفيض بالنسبة للكهرباء هون سبحان الله بتيجي بالعكس كله بزيد عليك
0: هون يمكن من أكثر الملفات اللي تواجه مشكلة عند الصناعيين فاتورة الطاقة
7: نعم فاتورة الطاقة وكل شيء نعم
0: والمي كمان يعني هذول أكثر
7: كل
0: الأشياء
7: كل شيء وما حد برحم والله ما حد برحم سبحان الله ما حد برحم الله يكون بالعون
0: يعني فاتورة المحروقات حتى لو ما عندك سيارة لحقيتك
7: طبعا طبعا
0: يعني بالنسبة. اذا بدك تشتري لك سلعه من من من دكان ولا من مول انت راح
7: تدفع والله بعدين
0: ل 10% زياده
7: والله يعني في احنا شوي الحمد لله فضل الله الواحد بيحكي احنا الحمد لله مستورين عايشين بس والله الله يعين الناس والله تطلع على الناس اللي والله بحكي للموظفين باخذ 400 500 درهم بساله بقعد ما بحكي بس فهمني انت كيف عايش انت كيف عايش والله بيشتغلوا شغلتين صح. اغلب الناس بيشتغلوا شغله
0: بشتغل والله انا احد الشباب قبل كم يوم يقول لي لو النهار اطول شوي كان دورت لي على شغل ثالث
7: والله بعرف ناس بيشتغلوا ثلاث يعني احنا بالشركه
0: فعليا لانه راتب او دخل واحد للبيت بطل يكفي صح
7: ما بطل لا انا بعرف معلمين بعرف والله مهندسين والله العظيم مهندسين بيشتغلوا على تطبيقات بعد الدوام على تطبيقات
0: لا يعني اكثر من هيك اطباء
7: كمان 3-4 وببلش تطبيقات من 5 للـ11-12 بالليل فوت دار الساعه 1 بالليل
0: صح.
7: عشان يعني يقدر يامن لقمه هالخبز زي ما بيحكوها يعني
0: الله يكون بالعون الله يكون بالعون يعني تسلم ابو احمد بيقول احنا عندنا مصنع بننتج سلعة غذائية لما صرنا نعطي المندوب التوصيل السيارات 80 دينار قال لا هذا ما بيكفي فالزيادة اللي زدناها على نقل البضاعة زدناها على سعر المنتج من 5-10% وهذا أكيد راح يتحمله المواطن هذا اللي كنت أحكيه ممكن بالبداية أنه اليوم بالنهاية إذا ما وصلتك على سيارتك راح توصلك بسعر الخدمة أو بسعر السلعة وهكذا هي المحروقات في كل العالم يعني وخاصة لما نتحدث عن الديزل اليوم احنا وصل لمستويات قياسية لدرجة انه البعض صار يعبي كاز بدل الديزل ابو احمد هلا اخوي ابو احمد
8: صباح الخير ابو زيد يعطيك العافية
0: يا هلا ابو احمد صباح الورد هلا
8: كيف حالك يا سيدي
0: شو اخبارك هلا ابو احمد
8: الله يرضى عليك انا دائما بحب لما اشارك ببرنامجك اشارك عبر تجربة شخصية يعني صارت معي انا الاسبوع الماضي طلعت مرتين على اربد من العقبة لاربد رجعت للعقبة وقبل يومين طلعت لاربد ورجعت للعقبة
0: على الخط شغال
8: اما عشان الجامعات والجامعات
0: الله يقويك
8: الله يبارك فيك
0: نعم
8: استاذ ابو زيد اقسم بالله دائما ميزانيه البنزين طبعا انا معي سياره بنزين
0: معك بنزين
8: ايوه لانه اذا بدك تجيب كهرباء بدك تطلع فرقيه حقها ما بين البنزين والكهرباء فرقيه كبيره كويس
0: نعم. صح
8: البنزين مهلك بالفعل
0: يعني قديش فاتورة البنزين عليك روحها من العقبة لإربد وعودة مرة ثانية
8: وسيارتي أفانتي يعني تريد مار جوردن سيارة المواطن الأردني
0: يعني ماتور خلينا نقول 1006
8: 1006 بدك تعبي تنكتين بدك 40 دينار تقريبا ما بتوصل عمان بدك تنكة
0: يعني 60 دينار لإربد
8: بدك 60 دينار انت استاذي
0: يعني دفعت 120 دينار رايح جاي
8: والله ما بين اللفات بدك 120 دينار ليش واحد بيقول لك ببالغ انا الطريق مش انا بحكي احنا لسه كمان تضاريسنا وطرقنا مش طرق سهله ان توفر عليك بنزين بالمشي
0: فيها
8: يعني انت انت انت صح. انت طلوع راس النقب لحاله
0: صح صح صح
8: طلوع راس النقب تصرف فيه بنزين صح. قد نص الطريق
0: صح صح
8: طلوع من البقعه لاربد هاي الحالها تفرق
0: نعم من اربد طبعا من من عمان لاربد كمان الطريق كله طلوع ونزول صح
8: بالضبط الشيء الثاني السيد ابو احمد اللي قبلي اللي حكى بيقول لك انه مثلا رفعه وهو معه حق انا مثلا كنت اشوف هذا الحكي بقطاع التخليص عندنا اول ما يرتفع الديزل مباشره اجور النقل على الحاويات مباشره بيرتفع
0: هذا بالعقل
8: مباشره لأن الاردن كلها مش بدها تطلع السياره من الميناء تروح لعمان لاربد للزرقاء مظبوط
0: نعم
8: أنا اللي بقوله إحنا عندنا المشكلة عندنا بالحكومة تستهدف دائما السلعة اللي عليها الطلب وبتبلش تفكر كيف بدها ترفع
0: بس أي سلعة الحكومة بتقول إنه إحنا متحملين جزء كبير من الارتفاع شو رأيك؟
8: يا أخي الجزء الكبير اللي هم حطوه الضرائب هم اللي حطوها النسب هاي هم اللي حطوها
0: صح
8: هم اللي بيقدروا يتحكموا يا أما يرفعوها يا أما ينزلوها
0: طيب أخوي أبو أحمد هذا المشوار كم كان يأخذ منك يعني كم كانت فاتورته قبل
8: أنا أول والله يا أخي أقسم بالله ما كان يكلف بحدود 20 دينار لا والله ما أنت بتحكي كل إشي صار الضعف كل طب قارني أنا بالدول حواليك قارني بمصر قارني بديش أقول بليبيا ليبيا الله سيدي إحنا وضعنا الحمد لله بفضل الله
0: إحنا طبعا من أعلى الدول العربية بأسعار المحروقات
8: لا ومن على الدول بالعالم كمان
0: قلت لي مصر يعني إذا بدنا نقارن بالعالم العربي فنحن تقريبا الرقم واحد احنا رقم
8: كثير فنعمل من الله من الحكومه انها تنظر
0: الموضوع مصر لتر بنزين بنص دينار نص دينار.
8: طيب. لا لا في دولة لسه أقل. الله يعطيك العافية وشكرا.
0: شكرا. هلا أبو أحمد. هلا سيدي عامر. هلا أخوي عامر.
9: الله يسعد صباحك أبو
0: زيد. يا صباح الخير. هلا أخوي عامر.
9: الله
0: يسعد. هلا والله.
9: أخوي أبو زيد يعني هم بالنسبة لهم طب الضريبة يعني بدي أسأل سؤال يعني مجلس النواب ما له علاقة بموضوع الضريبة؟
0: والله مجلس النواب له عنده لجنة اسمها لجنة الطاقة النيابية، راح يكون معي يعني عضو من اللجنة أو رئيس اللجنة اليوم، وراح يعني نسمع رأيهم في اللي أنت تحكي فيه، لأنه صراحة لازم يكون في دور للنواب في ذلك، لكن مش النواب اللي يسعروا، اللجنة التي تسعر هي لجنة من وزارة الطاقة وهيئة الطاقة.
9: أبو سكوت هو هذا إنه هم يعني يتحكموا بالضريبة ينزلوا يرفعوا بعدين
0: لا مش النواب اللي يتحكموا بالضريبة أكيد لا.
9: طب الضريبة ليش يعني هم مثبتينها علينا أسف يعني كل ما يرتفع برفعه ولما بينزل ما بينزله فبيساعد المواطن لما ينزل تنزل أسعار محروقات بشهر مناسب يحطوا علينا ضريبة لما ترتفع المحروقات عالميا يخففوا علينا الضريبة. هذه زي ما حكوا كل الإخوان هذا بينعكس على النقل بينعكس على التكاسي بينعكس على كل المواد الاستهلاكية. أنا زي ما تفضل أخ أبو أحمد الأولاني متصل أنا نفس الشيء مندوب مبيعات كنت أطلع مثلا على الأربد بخمسة عشر ديزل ما بكفيني 25 طب هذا بده ينعكس على السلعة
0: وارتفعت فعليا وارتفعت السلعة فعليا
9: والله أبو زيد يعني حاويات كنا مثلا نجيبها من الصين الأرجنتين تكلفك 4-5 آلاف والله 8-9
0: بسبب المحروقات ولا بسبب ارتفاع أجور الشحن؟
9: بسبب المحروقات لا كله بسبب المحروقات المحروقات طبعا يعني أجور الشحن من أجل المحروقات
0: وهاي السلعة رفعتوا أسعارها؟
9: والله رفعنا شيء بسيط يعني شيء بسيط جدا
0: شو هي السلعة؟ إيش السلعة غذائية ولا إيش؟
9: احنا ادويه بيطريه ما بتقدر
0: ادويه بيطريه
9: المزارع الله يعينه والله ما
0: بتقدر بالضبط يلا الله يقويك سيدي شكرا
9: الله المستعان ابو زيد
0: ونعم بالله شكرا عامر السيد محمد الحيت صباح الخير بيقول لي يا اخوي ليث بعد كل اجتماع على الامانه يعملوا مطب وبعد كل اجتماع على جماعه الطاقه يرفعوا البنزين يعني يا ما كلها بالمطب يا تاكلها بالمحطات اجور النقل كما يقول محمود ترتفع ولا تنخفض مع انخفاض المحروقات هاني المستنجي

0: اكتشاف النفط في الأردن في الثمانينات. بعث لنا الخبر خلينا نشوفه. شكرا يا ابو سنينه. ياسر يا خوفي يوصل البلة ذقنا ويصيروا يلعبوا بالكهرباء. شكرا. مش كثير واضحة سامحني، بس إذا إن شاء الله أكون قرأت الرسالة صح. ميس يجب إعادة النظر في الأسعار. محمد يقول أسعار محروقات عندنا متدنية جدا مقارنة في دول العالم، لازم يرفعوها كمان شوي. إبراهيم هناك ضريبة على المشتقات النفطية، الحكومة لم تتحمل شيء. أنا باعتقادي، أنا اشتريت ميتسوبيشي 2019 كان لتر البنزين 55 قرش، الآن دينار وشلن. هذا أيام كورونا شكلك مشتريها، ما وصل هيك إلا بكورونا. شكرا يا صديقي. صباح الورد نيفين، عامر أم أحمد، عبير وكل الشباب على التعليقات. أروح لعمر. هلا أخوي عمر، يا هلا أخوي عمر، تفضل.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي.
1: الله يسعدك وصبحك بالخير أنت وجميع الكادر اللي عندك الطيبين المحترمين.
0: يا صباح الورد. هلا أخوي عمر.
1: الله يسعدك أخوي أبو زياد. يعني أنت زي ما بقول إخوان بتحط إيدك دائما على الجروح، ف يعني بتخلينا نحكي غصب عنا، بناشي بقول بناشي شارك لكن بنشارك، بنحب نسمعك.
0: الله حيك وأي وقت يا سيدي.
1: على كلامك وتعليقاتك اللي دائما بتتحسس وتلمس مشاكل المواطنين فعلا.
0: تسلم. أنا حيك تفضل.
1: أنا بدي أسأل سؤال يا أخوي أبو زياد، إنه يعني لما حكوا لجنة التصعية المشتقات النفطية، مش أنا أولا بعرفش كيف بحسبوها. هذيك مرة سألت واحد والله يعني زي بقول يعني عنده معلومات عن النفط وعن التسعيرات هاي، قال لي والله أنا زي زيك والله ما بعرف كيف بحسبوها. صدقا قال لي والله ما بعرف كيف آليته وكيف بحسبوها.
0: الكثافة وما كثافة والتبخر وأمور زي هيك. أنا مرة يعني انطرح الموضوع معي في البرنامج، وكلها في النقل والتبخر على الطريق وكثير كثير قصص، يعني معادلة طويلة صراحة حتى يوصلوا لسعر اللتر.
1: طيب احنا بدناش يعني كمواطن عادي بهمنيش اعرف كيف بحسبوها، لكن بدي نحاسب الحكومة على التصريحات اللي بتحكيها.
0: نعم.
1: يعني ما تتخوف علينا وما تكذب علينا الحكومة لما قالوا، تذكر لما حكوا تسعيرة المشتقات النفطية اللي بيرتفع اللي بنزل بننزل، مش هيك كان يحكوا؟
0: هذا بننزل بالنسبة للأسعار العالمية، بس الضريبة لا ثابتة مقطوعة.
1: حتى الأسعار أبو زيد ما بنزلوها قاعدين. حتى الأسعار النفط العالمية ما بنزل، إذا إحنا قاعدين إذا بيرتفع بيرفعوه وإذا نزل بثبتوه. ما بنزلوا قاعدين بثبتوه. إذا المواطن بضحك عليك قاعد. أنت لما ارتفع الأسعار صحيح، الإمارات العالم كله دول الخليج كله بالعالم كله قاعد بيرتفع
0: الأسعار. أشوف بأمريكا قديش وصل، كأنه 2.6 أعتقد.
1: ما اختلفناش إحنا، ما اختلفناش على الارتفاع.
0: وبالنسبة لهم كان يعني إشي يعني ما عمره وصلت هيك. فإحنا لكن بالمقابل مثل ما قال الشراعة قبل شوي، لازم نقارن دخل الفرد قديش هناك وهون. نعم.
1: دخل الفرد وأبو زيد ويلتزموا بكلامه لما قالوا لما ينزل سعر النفط العالمي، لما ينزل بنزله، ما قاعد ينزلوه. هاي واحد. اثنين الضرائب اللي تفضلت ذكرت، انا قاعد بشعر اني بعبي ب 10 دنانير بنزين مثلا 10 دنانير، فعليا انا معبي ب 6 دنانير او 7 دنانير بس.
0: الباقي
1: ضرائب قاعد بروح.
0: صح.
1: الباقي ضريبه احسبها.
0: نعم.
1: يعني فعليا انت معبي ب 6 او 7 دنانير.
0: اقل من 7 صح.
1: واقل من 7 بجوز. طيب انت هنا للحكومه اذا بدات انت سؤالك انه شو المطلوب الان او شو
0: يعني هل نراجع اسعار الضرائب مره ثانيه؟
1: نراجع طبعا، بدها مراجعة بأسعار الضرائب بدل ما بتنزل الضريبة على السجائر الإلكترونية كحكومة، لا نزل ضريبة على البنزين. نعم. يعني ما بعرف كيف شو العقلية هذه لما فكروا بتنزيل الضريبة على السجائر الإلكترونية وإحنا قاعدين بحارب الدخان. شو يعني كيف فكروا فيها؟ مش عارف. مع النفط والبنزين والمحروقات بتهم كل فرد في البلد، مش كل عائلة.
0: طبعا
1: كل
0: اللي عنده سيارة ولا ما عنده سيارة متأثر.
1: اللي
0: طبعا
1: عنده سيارة ولا ما عنده سيارة. أنا بروح اشتبكيات الشبسات بتتأثر عليه بسعر النفط
0: 100%. أنا بدي أشكرك عمر. تسلم صديقي. بدي أسمع رسائلكم عبر الواتساب. سمعني يا عودة، يلا خلينا نسمع إحنا والإخوان. إبراهيم نبدأ مع إبراهيم.
2: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: أخي إبراهيم عليكم السلام.
2: أبو زيد موضوع المحروقات، هذا البند اللي الحكومة بتأكل منه أكل هبر. شفت اللحم الهبر أبو زيد؟ هذا بتأكل منه الحكومة. عمين بيضحك وعمين بتخوث يا أبو زيد؟ يعني شايفيننا إحنا هبل ولا إيش يا أبو زيد؟ يعني المحروقات إذا لبنان هي لبنان بتستورد وجاهز بنباع أرخص من عنا يا أبو زيد. إحنا عنا مصفات بترول يا أبو زيد، يعني مفروض أقل وأرخص. يعني كلها تخبيص في تخبيص أبو زيد. وأتحداك إذا في رئيس وزراء ولا وزير إلا من رحم ربك بيشتغل

0: الوطن والمواطن يا ابو زيد، وحياتك كلها طاعه وقايمه وخليها على الله.
1: شكرا، نسمع ابو سيد.
2: السلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيك الصحه والعافيه اخوي ابو زيد.
1: هلا سيدي.
2: الله يا اخوي ابو زيد، امنيتي واحد يطلع يا سيد العزيز من تبعين النفط ويقول لنا يا سيد تسعيره النفط وقديش بيشتروه وقديش عليه ضريبه. والله ما احنا عارفين من يوم. طيب ليش يا اخي بالسبعينات والثمانينات كان النفط ما شاء الله عندنا دينار وبنص دينار كان يا سيدي، يعني كانت كان الله مصر عدن وعمل كان دينار ونص الديزل وكان ليرتين أو ثلاث دنانير البنزين. يعني من هذاك اليوم لليوم يا أخي كل هذا ارتفاعات والرواتب طبعا مكانك ستوب.
1: نعم
2: والله يا أخوي أبو زيد، شو أخبار القنية؟ صحيح المرة جابوها هدية لرئيس الوزراء.
1: السيدة هالة زواتي أنا ذاك وزيرة الطاقة أعطتها لدولة بشر الخشاب.
2: وشو أخبار قنية اللي نطلع من عنق الزجاجة؟ طلعنا ولا لسه ما طلعنا؟ والله ما احنا عارفين.
1: يا قد
2: ما
1: شفنا قصص
2: يعني هو المسؤول لما يجي يطلع هو يحطه في سيارته بنزين؟ ما هو معه كوبونات. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو زيد.
3: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: هلا محمد. محمد
3: صباح المستمعين.
1: هلا يا سيدي هلا.
3: يا أخي أنا معاي سيارة هايبرد، أنا زلمة بتكلفني السيارة بعد الرفع صارت 450 دينار أردني.
1: نعم.
3: غير السيانة ورفعة الأسعار تبعون القطع. غير هيك بتدفهم شغلة، يعني الحكومة ليه جابت المواطن؟ ما عندها حلول ثانية. يعني النفط من وين بتجيبه؟ يا من العراق يا من بصر إيش. غير هيك سمعنا أنها بتصدر لسوريا كهرباء. كيف حقل الريشة ما بي يعني ما محلي مش دولي. وشكرا.
1: شكرا، نسمع أمجد.
4: الله يحييك يا أبو زيد، الله يعطيك العافية.
1: يا هلا أخوي أمجد.
4: لن يصلح شيء إلا إذا رب العالمين بعث لنا رجال أصحاب قيم ومبادئ.
1: أشكرك، تسلم. هلا أخوي أمجد، شكرا لكم جميعا. بدي أروح لعضو مجلس النواب، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، النائب الدكتور قاسم القبائي. سعادة الدكتور صباح الخير سيدي. مشغول؟ طيب يلا بنرجع له. خلينا نروح لراتب عبل ما تكون الأمور جهزت. هلا أخوي راتب. يا هلا.
5: صباح الخير.
1: صباح الورد. هلا أخوي راتب. يا هلا بيك.
5: الليث ليث، والله أنك إنسان مش بوجهك.
1: الله حبيب.
5: إنسان قمة في شعار التحسس للغلابة.
1: الله يسلمك.
5: فأنت يعني نصير الغلابة.
1: أبو بهاء، تسلم راتب. أبو بهاء يكتب لنا يقول إذا البندورة صابها لفحة هواء الشتاء الماضي، معقول المحروقات ما بدأت تتبخر؟
5: والله جيوبنا تبخرت، عقولنا تبخرت من هالسياسات.
1: طارق عفيشات يعني بقول... أبو ريان كل مر سيمر يا راتب.
5: سيمر، ولكن إذا الحكومة على رؤوسنا بتظل بهاي القرارات وهاي بالعناد بالقرارات والله ما بتمر.
1: راتب كم أثر عليك الارتفاع المحروقات من شهر 4 على اليوم، لأنه بلش الارتفاع تقريبا في ذاك الوقت؟
5: أخي ليس وما أثر على راتب الباز، أثر على كل مواطن أردني.
1: بعرف أنا بدي أسمع تجربتك أنت كيف أثر عليك سواء بالسلع أو بالعمل. نعم.
5: أنا الآن تعال للمواصلات، تعال لتبعية البنزين، حتى الكهرباء، سيارات الكهرباء، أنا معي سيارات كهرباء، حتى الكهرباء، ارتفاع الكهرباء، حتى السيولة المالية في البيت، حتى شراء الحاجيات الضروريات للبيت. أنت الآن صرت تبحث على مش الضروريات، الأقل من الضروريات كمان للبيت. أنت الآن صرت تعتبر بخيل في بيتك، يعني مش بخل حقيقي لكن إدارة زائد عن حدها، صوت كانك تحسبها بالقرش والتعريف. هاي مشكلة. أنا بقول الحكومات في الدول الأجنبية تعني الحكومة الحكمة، لكن في الدول العربية التحكم.
1: أشكرك.
5: أنت لما تتحكم بس شوي الله يرضى عليك.
1: يلا.
5: بس أنت التحكم بقوة المواطن أنت بتدمره معنويا، بتدمره نفسيا. كيف بده يبني البلد؟ كيف بده يعطي؟ إحنا كشعب نعشق الأردن، نعشق تراب الأردن، من موت أقول لك نوك التراب في ده الأردن. ولكن أساسا المسؤولين يجب يكون شعارهم التقييم والتقويم. يا أخي ما في ناس بتراجع القرارات الحكومية، ما في ناس بتحاسب.
1: أشكر.
5: أنت دفشلت في قراراتك لازم تحاسب. ما بزبط، المواطن قاعد ضحية. يا أخي لي
1: 100%. تسلم. ارجع لي دكتور قاسم يا أخوان، طيب يلا خلينا نروح تسلم براتب خلينا نروح لبكر لحام.
6: أبو زياد الله يصبحك بنور النبي لك لجميع المستمعين. يا زلم المحروقات لازم ما عليهاش ضريبة من مرة، حط ضريبة 35 قرش على اللتر ولا 40 قرش على اللتر. إذا قسما بالله هي خراب بيوت، ضريبة على الضريبة، ضريبة مبيعات، ضريبة أبصر إيش، ضريبة ابنك. بقوا زمان يقولون الحكي عليه جمرك عليه الحرام، هسا الحكي بتجمرك. صار الحكي عليه جمرك. قال بقول له يلا احكي، ما هو الحكي ما عليهوش جمرك. لا والله عليه جمرك ونص، وهيهم قاعدين بجمركوا بكل إشي وبدفعوا بكل شيء، وعليه الحرام الناس ساكتة بس بدها تستر على حالها. الناس ساكتة عشان ما تعمل ضجة وتستر على حالها بهالبلد. بس خلص سبحان الله، الدولة كل وين في شيء بضغط الشعب بتدور عليه. هالوزراء وين في شيء بدمر هالناس بدوروا عليه. يا زلمة الله المستعان، بس حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم.
1: شكرا. السلام عليكم. اسمه خالد المسلماني.
7: خالد مسلماني معك. يا أخوي هي كلها حياتنا متعلقة بنقطتين، نشتغل عبيد عندها الكبار، غير هيك ما في. والله لو نظل نحكي 24 ساعة في 24 ساعة ليظلوا ينكر أنه عندنا بترول. أنا شوفت عيني بيرحم زي رقم 10 48 ساعة الطيارات السمتية الأردنية والعراقية كانت تناقل معدات عشان توقف التدفق تاعه، وبقول لك فيش بترول. غاز الريشي من أكبر حقول الغاز في المنطقة، وغير الصخر الزيتي، غير غير غير غير غير شغلات كثيرة عندنا. بس إحنا خلاص سياسة التجويع وسياسة الحرمان، أكثر من هيك ما في.
1: شكرا. نسمع الله يسعد محمد أبو زيد.
8: في عندك مشكلة ثانية أخوي أبو زيد، البنزين ليش خربان؟
1: السلام.
8: ليش ببعون البنزين خربان؟ السياراتنا قاعدة بتتعطل، من شعور في ضعف بالعزم، حرق في البنزين. طب ما فوق ما هو غالي، أنت قاعد بتخرب فيه عشان نظن نعبي، ما هو حرام. يا جماعة الخير اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. شكرا أخوي أبو زيد.
1: شكرا محمد، هذا الموضوع حكيت فيه أنا ورئيس رئيس هيئة الطاقة المهندس زياد السعيدة، تذكرون عندما تحدثنا عن خلط البنزين بمادة الإيثانول، ووقتها قال أنه هي كم محطة وتم ضبطهم، والمفروض أنه البنزين الآن الموجود مش مغشوش وأموره ممتازة. هذا تعليقا على كلامك أخوي محمد. نسمع عمر حوراني.
9: الله يسعد صباحكم. يجب ألا تزيد أي ضريبة عن 16% ويحطوا الرقم الحقيقي للتكلفة.
1: شكرا. نسمع محمود.
10: سعد الله صباحك أبو زيد.
1: هلا محمود.
10: يعني موضوع كتير مهم إنك طرحته، ورغم إنه أنا يعني كنت من المستمعين إله قبل أكم من يوم طرحته الموضوع مع خبير اقتصادي بخصوص البترول.
1: مزبوط. يوم السبت
10: شرح تفاصيل كاملة بخصوص الضريبة وبخصوص شو بيكلف اللتر، بخصوص اسطوانة الغاز.
1: نعم.
10: تمام. يعني المواطن بالنهاية هو الضحية بخصوص الأسعار وبخصوص رفع المشتقات النفطية. يعني التعميم بشكل عام، يعني سواء على السيارات أو على المخابز أو على المصانع، يعني بالنهاية في فوارق كبيرة. فالمواطن بالنهاية يعني كأدنى حد الأجور وكأدنى حد بخصوص يعني كمان عمال اللي بيقاومي، بغض النظر يعني بيته بيحتاج غاز بيحتاج كاز بيحتاج كذا، دخلنا على الشتوية. فأنا مش من المعقول يعني حيفضل مستمر هذا الرفع.
1: نعم.
10: فبالنهاية يعني إحنا مملكة أولا، وثانيا عددنا محدود كشعب يعني كعدد مواطنين، فالمفروض يكون في إنا ميزات، في إنا يعني تحفيزات مادية أقل من باقي الدول اللي برا، اللي وضعها الاقتصادي أحسن مما يكون عليه من عنا. فياريت يعني إنه يعني يشتغل على موضوع المواطن، المواطن بالنهاية هو الضحية. تمام. وبخصوص يعني أنا بحكي معك شوفير تاكسي، يعني بخصوص يعني الضمانات، يعني المفروض يعمموا على الموضوع، لأنه كمان طرحوا موضوع إنه بدهم يشطبوا، يلغوا فكرة الشطب التكاسي القديمة بالجديد، ويخلوها من 2020 و2023.
1: أشكرك.
10: فبرضو يا ريت إنهم يهتموا في موضوع الضمان.
1: أشكرك. بدي أسمع أحمد حمدان.
11: أبو زيد.
1: هلا أخوي أحمد، سامحني بس أنا شكلي كبست كبسة غلط، خلينا نسمع أحمد يلا الآن.
11: أبو زيد الله يسعد صباحك.
1: صباح الورد. هلا
11: أبو زيد، أنا شايف البنزين والديزل والمحروقات، يعني كل ما يصير عندك عجز او شغله بيرجعوا للمحروقات، شو بقول لك ارفع المحروقات، والمحروقات بترفع ولما ينزلوها يا بنزلوها قرش او قرشين، الشهر اللي بعده بيرفعوها 7 قروش او 10 قروش، والضريبه بتزيد والدنيا كلها بتزيد. لو بيجيك واحد خبير مش عارف وين جايبينه بقول لك والله يحمدوا ربكم احنا رفعنا البنزين قرشين والحكومه شالت عنكم 10 قروش، يعني استهزاء يا ابو زيد. بنزين قاعد والديزل بيرفع ما بنزل، واذا بنزل بنزل قرش وبرفع قاعد بريزه او 15. يا ابو زيد ما بعرف يعني انا يعني كل ما يصير انا عجز او شغله تجي الحكومه بتقول لك والله يا عمي ارفع البنزين ارفع الديزل ارفع المحروقات عشان نغطي العجز هذا، يعني خلاص يحلوا عن البنزين والديزل شوفوا بدائل اخرى. وفيش غير البترول يا ابو زيد، سفرات النواب وسفرات الوزراء وسفرات مش عارف ايش ومصاريفهم الخاصه، هم لو معهم يا ابو زيد سيارات خاصه وبيحسوا بفرق البنزين في التعبايه او قديش الرفع اللي هم بيرفعوها قديش بتاثر عليهم، بس هم معهم يا ابو زيد سياراتهم كلها بتعبي بنزين وديزل كربونات بعبي حساب الدول يا ابو زيد. اما لو معاه سياره خاصه موتورها 2000 يعبي فيها مثلا ب 20، شو قديش ال 20 بتقعد معه التنكه ساعتها بحس، بس يا ابو زيد ما في. الله يعطيك العافيه.
1: تسلم احمد. ابو حمور صباح الخير، بيقول لي ضريبة على المحروقات وضريبة على الاتصالات، ضريبة على الدخل وضريبة على المبيعات وضريبة على المسقفات، رسوم ترخيص على المركبات وجمارك على السيارات وأسعار كهرباء عالية جدا، والمي صارت كل شهر، الفاتورة نفس 3 أشهر، وغيرها الكثير من الأشياء. أخوي ليث، والله هذا جزء بسيط يا أخوي أبو حمور. أبو حمور شكرا صباح الخير. نسبة الضريبة تصل إلى 50% على المحروقات. شكرا محمود. رقم الواتساب يا صديقي 0787-93-22-93. صباح الخير. إن شاء الله إن شاء الله ريما زريقات، شو يعملوا أصحاب رواتب الحد الأدنى للأجور في ظل هذا الارتفاع في الأسعار المحروقات وفي أسعار السلع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات؟ طبعا كما يقول مصطفى، أجور النقل ترتفع ولا تنخفض مع انخفاض المحروقات، والمواد والسلع اللي ترتفع ما بترجع تنزل أسعارها، بس تنزل أسعار المحروقات مع الأسف. وهذا إحنا شفناه في كثير من السلع عندنا في البلد، كثير من المحروقات أو كثير من السلع التي ترتفع بسبب ارتفاع المحروقات، عندما تعاود المحروقات وتنخفض لا تنخفض أسعارها. بدي أروح مباشر الآن إلى عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب قاسم قباعي. سعادة النائب صباح الخير.
12: صباح النور.
1: أنا أكثر من حدا من الشباب طلع معي قال لي إحنا بنشتغل في السلع والمواد الغذائية، رفعنا على المواطن من 5-10% قيمة السلع لأنه ارتفعت علينا كلفة نقل البضائع. هل الحكومة تدرك أن رفع الديزل لهاي المستويات القياسية سعادة النائب يرفع السلع والخدمات، يعني المتأثر مش بس اللي عنده سيارة، حتى المواطن اللي يشتري سلعة من المنطقة اللي هو ساكن فيها؟
12: أكيد، يعني ارتفاع المحروقات يؤثر على ارتفاع كلف الإنتاج لكافة السلع وحتى والمواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه، ترتفع التكلفة على المواطن بما فيها إنتاج اللحوم البيضاء، فيها كافة
1: لأنه كله مرتبط بالنقل. سعادتك أسيدي لأنه كله مرتبط بالنقل،
12: مو بس بالنقل وتشغيل المصانع أنفسها، يعني مثلا المخابز، مضخات المياه اللي يستخدمها المزارعين في حقولهم ومزروعاتهم.
1: نعم.
12: كل شيء مرتبط بالديزل.
1: نعم نعم. طيب احنا اليوم احنا اليوم الحكومه بتقول احنا متحملين الكلفه الاكبر ومحملين المواطن شيء بسيط، طيب والضريبه الثابته شو وضعها؟
12: لا لا لا، يعني هم الحكومه مضبوط، هم متحملين ان تناقص جزء من ارباحهم.
1: جزء من ارباحهم.
12: نعم
1: أيوة.
12: ولا تزال الحكومة حسب الأرقام الرسمية التي نحللها نحن بعيدا عن تصريحاتهم لا تزال تحقق، يعني كانت بتحقق 16 قرش ونص على لتر المربح والآن بتحقق عليه 5 قرش ونص، فهي تنازلت عن القسم الأكبر من أرباحها أو ضرائبها مقابل الأزمة لتخفيف السعر على أو على المواطن أو تخفيف رفع السعر. لكن هذا الكلام مش دقيق، يعني هذا الكلام لا يعني أن الحكومة أولا الخزينة تتحمل 225 مليون حقيقة دعم للمواطن، لا هي تنازلت عن 225 مليون كما تقول من أرباحها التي تحققها المواطن.
1: طيب إحنا اليوم يعني لما يكون سعر البنزين عندنا من أعلى الدول عربيا وإحنا عارفين،
12: لا أعلى، لا مش من أعلى، أعلى
1: الأعلى عربيا
12: وبفارق
1: مشكلة. طيب وإحنا عارفين كيف وضع المواطن، يعني معقول معقول أنا ما يكون في عندي فترة استثنائية مثلا، خليني أقول هالست أشهر بدي أستغني أنا كحكومة عن الربح وأوقف مع الناس، شو رأيك؟
12: يعني سيدي أنا بقول شغلة، من أهل الدول العربية لا إحنا حقيقة يعني على بنزين مثلا 95 هذا من المحروقات، إحنا أعلى دولة عربية بحيث وصل اللتر عندنا إلى بالأرقام الأمريكية دولار وتسعين سنت، تلينا المغرب دينار ونص، دولار ونص، تلينا لبنان، ثم باقي الدول العربية تحت الدولار.
1: نعم.
12: فإذا مثلا قارن بيننا وبين تونس اللي تمر في أزمة طاحنة، سعر البنزين عندهم 84 سنت أمريكي وعندنا إحنا تقريبا 2 دولار.
1: 2 دولار نعم.
12: فأنت تتكلم أكثر من الضعف. من غير المعقول يعني هسه إذا حكومتنا ما عارفة، يعني خليني أقول شغلة، أن أسعار النقل والتكرير والتوزيع مرتفعة جدا على الحكومة الأردنية ومو قادرة تخفض هذه التكاليف، وبالتالي إحنا ندفع ضعف الدول الأخرى ثمن المحروقات كمستهلكين. بسيطة، هذا حولها إلى القطاع الخاص وبكرة ينزل البنزين إلى نصف الثمن.
1: لهالدرجة مع أقول؟
12: يعني هذه أرقام، يعني أنت مثلا إذا تتكلم عن عام 25 ما قبل الأزمة أو الفرق بينه وبين دولة مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي تار متوسط دخل المواطن فيها يتعدى 75 ألف دولار، يعني هم كانوا بدفعوا بالعملة الأردنية، احنا بندفع 81 قرش على الديزل، هم بدفعوا 55 قرش، يعني المواطن الأردني يتحمل 48% زيادة عما يدفعه المواطن الأمريكي.
1: طب لفترة محدودة ليش ما تفكر الحكومة تدرس تخفيض الضريبة على المحروقات بس لفترة الأزمة؟ يعني
12: هي تقول ذلك، هي تقول أنها يعني تنازلت عن القسم الأكبر من ضرائب تبعها، ولكن هل تتحمل الخزينة يعني دعما نقديا للمحروقات لتخفيف عسر المواطن؟ لا، هي لا تزال ولغاية هذه اللحظة تحقق ربحا على الديزل 5.5 قروش على اللتر.
1: شكرا سعادة النائب، شكرا عضو لجنة الطاقة النيابية الدكتور قاسم قباعي، وشكرا لكم جميعا. فاصل وموجز الأخبار مع صفية ثم نعود ونبدأ باستقبال اتصالاتكم.
13: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة السير تقول إنه جرى التدقيق على أكثر من 100,000 مركبة خلال يومين ضمن الحملة الشتوية للتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات مع اقتراب فصل الشتاء. إدارة السير تمنح أصحاب المركبات التي تظهر فيها أعطال مهلة أسبوع لتصويبها. استشهاد فلسطيني أو طفل فلسطيني متأثراً بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 28 فلسطينياً من قرى وبلدات جنوب غرب نابلس وشمالها. الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مضيفا أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسراه إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وإلى الحالة الجوية، تكون درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء لطيفة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
5: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
7: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
8: سمارت باي
7: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. أنا كنت أتحدث في بداية الحلقة عن الأوضاع وعالة عدم الاستقرار الجوي اللي أثرت على المملكة وعن الأمطار التي شهدتها منطقة رويشد صراحة، ويمكن كنا حد تابعنا ما تحدثت به وزارة الأشغال عن الشباب اللي دخلوا بمركبتهم مجرى السيل وانجرفت المركبة وتم إنقاذ شخصين، فيما كانت عمليات البحث متواصلة عن الثالث وهو الشاب حسن، وهذه السيول اللي كانت في منطقة رويشد تحديدا أول أمس. فبدي أروح للأخ مشاري الغياث، والد الشاب المفقود حسن. أخ مشاري صباح الخير.
3: صباح النور يا وحي.
2: الله حيك. يعني إذا ممكن تخبرنا شو صار بعمليات البحث.
3: والله صار عمليات الساعة 8 لقوه بس تحت
2: الساعة 8 الصبح اليوم.
3: من محل ما غرق لقوا حال 20 كيلو تحت.
2: 20 كيلو نعم.
3: الله يرحمه على كل حال.
2: يا سيدي عظم الله أجركم. الله يرحمه.
3: الله يطول الله خذه.
2: الله يرحمه. قديش عمره حسن أخوي مشاري؟
3: عمره 24 سنة.
2: 24 سنة. ويعني كان موجود في المكان، يعني كان رايح على مكان معين ولا كيف؟
3: كان راكبين بالسيارة رايحين يشوفون السيل و...
2: مرة ثانية الصوت راح. عفوا كانوا راكبين بالسيارة
3: وقربوا على السيل ودم يشوفوه.
2: أيوة
3: فاتبة.
2: أخ مشاري تسمعني؟
3: أسمعك.
2: أسامحني بس والله الصوت ما كان واضح. فاتوا بالسيارة على السيل.
3: السيارة طبعا عشان البريك فلت ما مسك. ضلت اقدر اروح اجاري على الكل، كلنا ودنا نموت
2: ونعم بالله. ويعني
3: لا اله الا الله.
2: وكم بقيت ساعات الفرق الانقاذ وهي تقوم بالبحث؟
3: والله من اول امس.
2: من اول امس وهي تدور عليه. والشباب اللي معه اصحابه واخوياه لقوهم؟
3: لقوهم هم رموا عليهم حبل ومسكين بالحبل وهو فلت.
2: بس عشان افهم عليك قصدك، بس تمت بس تحاصرت المركبه بالسيل، وصلت الكوادر الدفاع المدني
3: بعد ممكن ربع ساعه نص ساعه.
2: ايوه
3: زاتين عليهم حبل مسكوا بالحبل هو اخر واحد.
2: نعم.
3: يوم صار يسحبونه فلت الحبل من يده وشالوا السيل.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: يا سيدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله. يا سيدي عظم الله أجركم والله يرحمه.
3: أجرك عند الله عظيم، طول عمرك.
2: وإن شاء الله وإن شاء الله ربنا يعوضكم خير إن شاء الله.
3: العوض بوجه الله، الله أكرم منا كله ورحمنا
2: ونعم بالله. يعني احنا دائما لما نحكي عن موضوع السيول والانجرافات دائما كثير مهم الواحد ان يكون حريص انه يبتعد عن المنطقه اللي يرتفع فيها منسوب المياه.
3: والله انا لحد الان ما وصلت لي مقطوع بعد في وادي قطعت بصعوبه هسه.
2: نعم
3: لسه ما وصلت البيت. انا
2: لسه ما وصلت.
3: لا بس الصحراء لسه انا ماشي.
2: إن شاء الله بالسلامة أخ مشاري. إن شاء الله
3: سلمك ربي يطول عمرك.
2: يا سيدي الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله ربنا يرحم ابنك حسن رحمه.
3: آمين وصحيح. يا رب العالمين. هذا الغريق شهيد يا عمي.
2: الغريق شهيد صح والله صح.
3: الحمد لله.
2: الله يرحمه يا سيدي.
3: اللي كانت والله هو زين.
2: ونعم بالله ونعم بالله.
3: أخوه قبل بعد 4 شهور سوى حادث توفى. الحمد لله على اللي قسمه رب العالمين. هو
2: قبل 4 شهور ابنك الثاني. حادث سيارة؟
3: حادث سيارة.
2: الله يرحمه، الله يعوضه خير إن شاء الله. يعني هذا أكيد أكيد ابتلاء مش سهل، لكن الله يصبرك ويربط على قلبك إن شاء الله.
3: والله سيدي هو ما الموت على الناس كلها، بدل الموت كلنا، بس تعز الرفقة تعز.
2: صح والله صح، الرفقة والعشرة كله هذا أكيد يعني.
3: الحمد لله على كل حال.
2: لكن إن شاء الله ربنا يعوضك خير أخوي.
3: آمين يا رب العالمين. الحمد لله إحنا مؤمنين، واللي ما يؤمن بالله كافر.
2: وقديش كان عمره أخوه اللي توفى قبل 4 شهور؟
3: عمره 27 سنة.
2: 27، شباب صغار كلهم الله يرحمهم. يا سيدي الله يرحمهم إن شاء الله رحمه واسع.
3: إيش حبيبي،
2: عندك شباب غيرهم أخوي بشاري؟
3: عندي 4.
2: الله يحفظهم جميعا إن شاء الله.
3: آمين.
2: الله يحييك يا سيدي، شكرا شكرا
3: حبيبي.
2: شكرا شكرا، وعظم الله أجركم بوفاة حسن ابنك بسيول اللي كانت في منطقة رويشد أول امبارح.

0: اروح لعبد الله. هلا اخ عبد الله. اخوي عبد الله تفضل.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا بيك.
1: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: هلا اخوي عبد الله.
1: الله يسلمك اخي العزيز. انا بس بدي عندي شكوى لشركه الكهرباء لو سمحت.
0: تفضل.
1: اخي العزيز انا عندي بيتين، عندي بيت اهلي الله يرحمهم توفوا من زمان ومسكر، وعندي انا بيتي، كنت انا بيتي، فبيتي انا رحلت منه صار لي تقريبا 3 شهور راحل منه. وفيش حدا فيهم ساكنين، يعني كله فاضي. الفواتير كانت تطلع علي تقريبا 4 دنانير 6 دنانير 5 دنانير
0: المقطوعية يعني.
1: بالضبط 100%. الفاتورة هاي اللي وصلتني آخر إشي وصلتني 500 دينار.
0: في عبث؟
1: ما في عبث.
0: طيب اعترض عليها.
1: اعترضنا عليها ورحنا على شركة الكهرباء.
0: نعم.
1: وبعثوا لنا واحد يفحص العداد. قالوا الفاحص العداد قال لنا انه ما في اي عبث والعداد كويس وما في سحب عليه. قالنا قلنا له طب ليش طلعتنا الفاتورة هيك؟ قال بدك تراجع. رحنا راجعنا على شركة الكهرباء قالوا لنا انه عدادك سليم بدك تدفع.
0: شو صار اخر شيء يا اخوي عبد الله؟
1: اخر شيء يا سيدي العزيز انه احنا راح بدنا ندفعها، دفعونا اياها.
0: ليش تدفعوها وانتم ما في عبث وفاتورة البيت شهريا 4 دنانير؟ ليش تدفعوا 500؟
1: والله هذا اللي صار.
0: يعني والله انا بهي بيسمعني الاخ محمد، والله اجراءات شركة الكهرباء انها اجراءات متعبة صراحة، متعبة كثير يعني. وانا مطلع على بعض القضايا، ويمكن الاخ محمد كان معي من البداية على بعض القضايا، والله انهم متعبين يسامحني يعني، بس انا قاعد احكي بعض التجارب اللي شفناها. يعني اول اشي صراحة كل شخص يتواصل معي بخصوص ملاحظة تخص شركة الكهرباء. أخي محمد أصب عليك بالخير، مهندس الناطق الإعلامي بشركة الكهرباء، صباح الخير.
2: أخونا عبد الله أهلا
0: وسهلا. سيدي بس واسمح لي أقول لك هذا الكلام، يعني كل شخص يتواصل معي يقول لي عن شركة الكهرباء يقول لي أن التعامل داخل الشركة من الموظفين، بعض الموظفين أو خلينا أقول المعظم، يعني التعامل صراحة مش تعامل، يعني البعض خلينا أسميها ما عنده مهارات تواصل مع الناس، عندهم صحيح. مشكلة بعض الموظفين زملائك بالتواصل مع الناس، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية الإجراءات أحيانا بتكون كثير طويلة، يعني موضوع قد يكون يحتاج يوم عمل تلاقي ظلك شهر رايح جاي على الشركة على أساس أنت تخلص معاملتك، وأنتوا قطاع خاص يا سيدي، يعني المفروض شركات القطاع الخاص تكون يعني زي ما يقولوا 5 ستار الخدمة. مش عارف.
2: نعم.
0: فأنا يعني هي عبد الله مثلا. نعم. أنا قبل طبعا أنت عارف أنا قبل كم يوم حكيت أنا وياك على موضوع قضية عبث ب 17,000 دينار لأحد المتصلين اللي طلع معنا الأخ أبو مالك على الهواء.
2: نعم.
0: وللأسف ما صار عليها شيء، وتواصلت أنا مع الأخ فادي البنا في في في قسم الشؤون القانونية عندكم، وعدني ولم يعمل أي شيء ولم يقوم بأي شيء. هذا من جانب. الأخ عبد الله يقول لك أنا مقطوعية 4 دنانير من سنوات، فجأة طلعت علينا 500، جينا نعترض قالوا لا بدك تدفع 500.
2: أنا أخوي ليت مستعد أوضح، يعني وإحنا نتقبل بكل بعض صدر رحب، يعني هذا حق وإحنا نتقبل. إحنا شوف يعني بدنا نحكي عن موضوعين، الموضوع الأول لأخونا عبد الله، يعني أنا بتوقع إنه إن شاء الله كانت الإجراءات كإجراءات سلسة، لأنه ذكر إنه يعني راجع الشركة قدم فحص عداد خرج فريق لفحص العداد. لكن إحنا اليوم في يعني طرفين لمعادلة الفاتورة، في العداد اللي قد يكون فيه خلل أو قد يكون سليم، وهذا دور الشركة إنها طلعت تتأكد من العداد. لكن في طرف آخر اللي هو البيت، إحنا اليوم ممكن في تسريب كهربائي بالبيت، ممكن في أحد الجيران أخذ من البيت، فإحنا حتى نحكم على إنه في يعني استهلاك كهرباء أو لا، إحنا زي ما توجهنا لشركة الكهرباء تفحص العداد وما قبل العداد، كمان لازم نجيب أخصائي كهربائي يتأكد من توصيلات البيت. لأنه هاي يعني أنا مستعد هسه، بس خليني أوضح النقطة بشكل كامل، لأنه هاي بالأخير توصيلات قد تكون يعني في العمارات السكنية أحد الجيران أخذ من جيرانه، إذا كان بيت مستقل قد يكون إنارة خارجية فيها تسريب، هذول طرفين المعادلة اللي لازم نتأكد منه. بالنسبة لموضوع اللي طرحته أخوي ليث الآخر، يعني باليوم أنت ما بنقدر كمان إحنا نقيس إجراء قانوني على إجراءات عامة لشركة الكهرباء. اليوم الإجراءات الداخلية إذا أحد الإخوة المواطنين تقدم بده عداد كهربائي أو بده فحص عداد ما زي ما صار مع أخونا عبد الله، هون كونه الإجراء داخلي واجب على الشركة إنها يعني زي ما تفضلتوا هي قطاع خاص تستجيب بأقصى سرعة وبأقصى طاقة يعني ممكنة. لكن كمان إذا رحنا على شق قانوني، اليوم شركة كهرباء بدها ترفع قضية على أحد الاشتراكات، وهذا اللي تحدثنا فيه قبل أيام خلالك. الشق القانوني بيختلف شوي. اليوم بدك توجه لمحكمة، بدك تتأكد أنه أوراقك كاملة، بدك تتأكد أنه في بعض الأوراق من المشترك موجودة زي عقد الإيجار، هل عقد الإيجار موثق أو لا. فهون بجوز الإخوة المواطنين يشعروا أنه في تأخير، لكن هذا يعني هذا ما بنقيسه على المعاملات اليومية الاعتيادية اللي بتتم وبتنتهي داخل شركة الكهرباء. فإحنا بجوز التأخير اللي صار على يعني على عاطفة على قضية أبو مالك، لأنه زي ما قلت لك بدنا نتوجه للقضاء قبل دم عقد إيجار وموثق، أحيانا العقد بيكون مش موثق، يعني في طرف ثالث راح نتوجه إليه المحكمة، فبيأخذ وقت إنه إحنا نجهز الملف. لكن الإجراءات الاعتيادية هاي اللي مطلوب اليوم من الشركة اطرق منها، إحنا إجراءاتنا حتى الاعتراض على الفاتورة تقدر تقدمها من خلال التطبيق يعني بدون عناء المراجعة على المكاتب، وتقريبا كل إجراءاتنا اللي عليها يعني كثافة وعدد كبير من المعاملات رقمناها. بالنسبة لأخونا عبد الله أنا مستعد يعني نرجع نشوف الفريق اللي كشف شو النتائج ونتأكد من القراءات دائما، يعني لابد أنه كمان إحنا نكون بخط موازي ونتأكد. لكن أنا نصيحتي ومفو يعني مستعد أخذ رقمه منكم ونتابع موضوع، لكن أنا نصيحتي أنه بس يفحص توصيلاته. تفضل
3: أخي محمد. أخي محمد أنا قبل ما أروح على مازل قبل ما شركة الكهرباء تبعتني على العدادات عشان نفحصهم، قالوا لي روح جيب واحد كهربجي مختص يفحص لك كل الأسلاك اللي طيب العمارة. رحنا جبنا اثنين فحصنا كل شيء، ما في أي شيء خارج عن الساعة، كل السحب 100%. البيوت مفصولة البيوت ما في عليها، حتى اللي جبناهم قالوا لنا ما في سحب على ساعتكم لأنه فيش عندكم حدا ساكن بالبيوت. لما اجى صاحب العدادات لما اجى هذا الفحص العدادات من شركة الكهرباء اجوا علي هون قالوا لي عدالك سليم ما في سحب عليه. طب اوكي ما في سحب عليه، طب كيف طلعت علي 500 دينار؟
2: نعم انا هذا اللي بقول لك اياه، انا مستعد نشوف الفريق اليوم يعني حتى اعطيك اجابه دقيقه، لازم ناخذ رقم العداد ونشوف الفريق اللي طلع واي اجراء يعني من داخل شركه الكهرباء، انا مستعد ايسر لك اياه ونسرعه ونكون ان شاء الله يعني تصل لنتيجه بهذا الموضوع.
3: والله زي ما حكى السيد ليس قال لنا انه فعلا انا رحت على الدوار الثامن، والله الموظفين انه تعاملوا معنا بطريقة يعني في واحد مهندس هناك
2: ثامن دوار ثامن للعبه، انت ليش رحت الدوار؟
3: ما هو عشان هذولك هناك بدوا عشان يفحصوا العدادات من هناك.
2: لا اخوي الكريم يعني الفحص العداد بتقدم تدفع رسوم 5 دنانير باي اقرب مكتب لك، وممكن تقدمه بشكل الكتروني على تطبيق الشركة، تفتح على بلاغات واعتراض على فاتوره، فهذا يعني هاي الاجراء. نعم
3: طبربور منطقة طبربور حولونا للدوار الثامن قالوا لنا بتروحوا هناك عشان يبعثوك واحد من هناك فحص العداد.
2: صحيح اللي بيطلع من الدوار الثامن، لكن انت بتقدر تفتح طلب لفحص العداد من المكتب اللي انت تابع له بطبربور.
3: والله ما
2: بس انا بدي اسالك انت يعني مجرد ما رجعت، واسمح لي اخوي ليث ثاني اسال من خلالك، اذا رجعت وقلت لهم بدي اعترض على عداد اخذوا معلومات والبيانات واطلعوا فريق فحص مضبوط؟
3: صحيح.
2: طيب الاعتراض على شو كتعامل؟
3: الاعتراض مش على التعامل، الاعتراض على
2: لا ما اتذكرت لي انه لما درجات الدوار الثامن يعني موضوع الفاتوره انا بدي اشوف لك اياه، اذا هم استقبلوا الطلب واطلعوا فريق فحص وين كان المشكله بالتعامل؟ وانا بحكي معك مش كاستنكار، يعني حتى اذا في مشكله احنا نعرضها ونحلها.
3: هلا انا بحكي لك شغلي، هلا الدوار الثامن في واحد مهندس بلاش نذكره الثامن يعني بحكي معنا من ورا الشباك وقاعد بيقول لي باصبعه، بقول له بس ادخل عليك بدي افهمك شغلك سوي لي باصبعه.
2: لا اخوي الكريم طبيعي يعني انه يكون ورا القزاز ويقول لك اخوي الكريم الان انت اي مؤسسه بتراجعها طبيعي الموظف يكون خلف جدار الزجاج ويقول لك اعطيني فاتورتك وانا عملت لك طلب، يعني ما بضبط كل ملاحظه احنا بدنا ندخل عليه. شو الهدف
3: سيد محمد؟ انت لو شفت الطريقه انه مش شايفك يعني بدوش احكي معك.
2: أخي الكريم أنا مستعد برضو.
0: طيب أخوي عبد الله إحنا راح نعطي رقم تليفونك أخوي محمد بعد إذنك، راح نعطي رقم تليفونك للمهندس محمد المحارمة ويتواصل معك ويأخذ منك رقم العداد والتفاصيل. وأنا أقترح طبعا زي ما في جماعة داخل شركة الكهرباء شباب محترمين وعندهم يعني أسلوب جيد في التعامل، أقترح أن يكون في دورة لبعض الموظفين صراحة اللي شوي محتاجين مهارات تواصل مع الناس. أنا هاي الملاحظة ليست المرة الأولى أخي محمد، لكن وصلت أكثر من مرة على موضوع أسلوب التعامل، وأعتقد هذا الشيء مهم. ويمكن هذا الشيء يعني كان يوصلني كمان على شركة مياه هنا، بعض الموظفين في شركة المياه هنا أيضا محتاجين شوية مهارات تواصل حتى يتعاملوا مع الجمهور، وهذا أعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن شركات تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، لازم يكون في كل فترة وفترة صراحة تقييم لرأي الناس حول الخدمة المقدمة. تسلم الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية المهندس محمد محارمة، وشكرا أخي عبد الله على ملاحظتك. فارس، هلا أخوي فارس، تفضل.
4: يعطيك العافية أخي أبو زيد، الله يسعد صباحك.
0: يا هلا، صباح الخير.
4: إحنا عندنا ملاحظة مياه تصريف الأمطار.
0: أي منطقة أخوي فارس؟
4: منطقة حي نزال، منطقة بدر حي نزال، جبل الأخضر.
0: نعم.
4: احنا طبعا ساكنين على درج، وفي طبعا بزفتوا كل سنه بزفتوا الشوارع. مثلا كل الميلان الشوارع بجيبوهن على دخله انها بنزلن على الدرج. فهي الفيديوهات عندك مبينه، وكل المياه تنزل عندنا. من 4 شهور طبعا شكينا احنا لمنطقه بدر، واجوا نظفوا المناهل. طبعا المواسير لسه مسكره، فالمواسير الخطوط مسكرة. فأنا بحكي مع التنفيذ بقول لك هذه مش مشكلتي، هذه مشكلة البيئة. بحكي مع البيئة بقول لك هذه مشكلة التنفيذ.
0: طيب أنا الصورة الأولى كان المنهل موجود والمي جنبه، ليش ما تفوت جوا المنهل المي؟
4: المي طبعا لو دخلت المي جوا المنهل مسكرات يا أبو زيد. مسكرات المناهل، لو دخلت المي جوا المنهل مسكرات.
0: يعني هاي الصورة أمامي أنا شايف المي قاعدة تروح على اليمين، تبعد عن المنهل.
4: نعم بالضبط. إحنا هذا يعني هذا الشكوى المنخفض اللي أجا قبل 4 أيام، منخفض الخفيف هذا اللي أجا قبل 4 أيام. إحنا في منخفضات والله ملا.
0: طب وإنه مدير منطقة خلينا نفهم إنه شو الوضع.
4: نعم.
0: يعني الشارع كله مي والله كثير صراحة زي هيك.
4: أو والله إحنا مشكلتنا أجا مهندس من التنفيذ قال أنت مشكلتك بدك تعزيز مناهل من راس الدخلة عشان ما تصلش المي إنكو على الدرج، وأجا مهندس من منطقة بدر برضو قال لي بدك مناهل من فوق عشان ما تصلش المي عليكو تحت، يشبكوهن مع الخط المناهل اللي على الدرج، لأنه شارع محمد رضا الشبيبي ولا منهل فيه.
0: يعني حي الشباب يقولون انهم باعثين للمركز الاعلامي في الامانه وراح يتابعوا القضيه، ليش مبطلين يطلعوا على الهواء؟ شو المشكله يعني؟
4: والله العظيم هسه لهم شهر ما وصلوا للمناهل.
0: هذا صراحه شيء غريب، صايرين الامانه عندنا يعني على المركز الاعلامي، والمركز الاعلامي يقول لك كله تحت الهواء. شو يعني ايش تحت الهواء؟ لعد احنا ليش فاتحين البرنامج ونسمع ملاحظات الناس؟
4: والله يا اخ ابو زيد، هاي انا امبارح كنت عند المدير المنطقه قال لي
0: مدير منطقه ليش ما يطلع مدير منطقه؟
4: ان شاء الله خير.
0: مدير منطقه ليش ما يطلع؟
4: ما بعرف. المهندس والمهندس بارن عليه بطل يرد اللي بده
0: انزل. يعني بقول لك كله راح على المركز الاعلامي، ويعني مش عارف، بس يعني المفروض يطلعوا على الهواء يسمعوا الملاحظه صراحه.
4: نعم والله. ونزلت هلا في تعزيز المناهل في القسم الدراسات والبنية التحتية، نزلتها يا عند المهندسة ميادة، شو ورجتها الفجهات اللي بتقول لي طب يسلكوكوا في مرد مصد فوق على رأس الدخلة.
0: يا سيدي شوف، هم وعدوا الشباب تحت الهواء انه تنحل الملاحظة وتنتهي قبل ما يبدأ الشتاء. فخلينا نشوف يا فارس، خلينا نشوف. احنا اعطيناهم رقم تليفونك وراح ياخذوا منك الموقع، وخلينا نشوف يعني إذا فعلا سيتم معالجة الملاحظة بشكل مباشر.
4: والله يا أخ أبو زيد، اللي برضو اللي بيساوي رد على الزفت المهندس بديش أذكر لك اسمه، قال لي بعث لي هذا قبل 10 أيام، قال لي بعث لي الصور واللوكيشن. والله العظيم بعثت له، أقسم بالله صرت أرن عليه بطل يرد علي، صار يفصل علي.
0: هذا وين؟ بمنطقة بدر؟
4: لا هذا في منطقة المهاجرين، هذا تبع الطرق، هذا اللي بيسوي مرد للمي عشان ما تنزلش المي. صرت أرن عليه بطل يرد علي، صار يفصل علي.
0: صيانة الطرق قصدك بالأمانة؟
4: هذا في بداوم في صيانة الطرق في الأمانة. نعم،
0: يمكن
4: في
0: المهندس رائد عرجان. طيب لا بس رائد والله، أنه رائد ممتاز ورائد متعاون صراحة.
4: هو اسمه المهندس أشرف.
0: طيب على العموم هاي الشباب أخذوا رقم تليفونك ويتواصلوا معك اليوم، وخبرنا بكرة شو يصير معك.
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أخ أبو زيد، الله يسلمك.
0: هلا أخوي فارس، يا هلا يا هلا،
4: الله يكرمك.
0: فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هايجين. هايجين الانتعاش، شاور جل يا هو يا بلاش، شاور جل بالترطيب ولا أروع. هايجين صح.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم على أرقامنا 06-516-20-516-50-20 و516-20-60. بدي أقرأ هذه الرسالة اللي وصلتني. بدي أروح للدكتور محمد القعدان حتى يعني يسمع معنا الملاحظة بشكل أوسع. دكتور محمد معي؟
2: تفضل.
1: يا هلا دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا مرحبا.
1: هلا سيدي، حياك الله. مدير التوعية والإعلام في وزارة الصحة. يا هلا دكتور محمد. وردت شكوى من المفرق، تحديدا منطقة حي الحسين، سوبر ماركت يقع على طريق مدرسة أبو عبيدة للبنين مقابل روضة الأسوة الحسنة، يبيع دخان الأطفال والقاصرين بالفرد، وفي دكان آخر يقع مباشرة عند باب المدرسة إضافة لبقالات أخرى في محيطها تبيع الدخان بالفرد للقاصرين، وبعض القاصرين بيجلسون أمام المحل ويدخنوا. سبق إبلاغ مدير المدرسة قبل سنة لم يتخذ إجراء. المدرسة فيها 1000 طالب تقريبا، فمن طالب وزارة الصحة بالتحقق والتدخل واتخاذ الإجراء اللازم حماية للأطفال اليافعين من آفة التدخين. تفضل دكتور محمد.
2: الله يعطيك العافية عزيزي، وصباح الخير.
1: هلا سيدي، الله
2: يحييك. جميع المستمعين،
1: يسعد صباحك.
2: طبعا تعتبر ما تفضلت فيه هذه مخالفة ضمن تشريعات قانون الصحة العامة.
1: نعم.
2: ويجب اتخاذ إجراء مباشرة في هذا فيما تفضلت فيه من الشكوى اللي تفضلت فيها.
1: نعم.
2: طبعا قانون الصحة العامة يعاقب على بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 سنة.
1: نعم.
2: وما بدنا ننسى يعني احنا حاليا ضمن
1: حملة
2: ضمن إجراء تنفيذ.
1: صح.
2: في تنفيذ وتكثيف الرقابة والتجديد على المنشآت اللي بتبيع قاعدة منتجات التبغ لمن هم دون 18 سنة، وأيضا لمن تقوم ببيع السجائر بالعامية، احنا نحكي بالفرد، لمن هم دون سن 18 سنة. وأيضا كمان نشدد الرقابة على المنشآت المتواجدة في بمسافة أقل من 250 متر بحسب تعليمات نظام تنظيم عرض منتجات التبغ من المدارس. فلذلك سيتم التعامل مع هذه الشكوى، وتزودوني يا ريت ببيانات الشكوى والمعلومات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
1: بارك الله فيك. خلص سيدي، احنا راح نرسل لك رقم الأخ المواطن مع تفاصيل الشكوى كاملة وإجراءاتكم، لأنه مثل ما تفضلت يعني هذه الآفة يجب محاربتها، ويجب تكثيف صراحة الرقابة على كل الأشخاص اللي خالفوا القانون في هذا الموضوع عشان ربح 3-4 دنانير ما عنده مشكلة يبيع 10 و12 سنة الدخان مع الأسف.
2: احنا اليوم نقف أمام مفترق طرق، أصبحت التوعية لا تكفي، يجب أن يكون هناك تجديد في المخالفات والعقوبات، فلذلك سيتم التعامل مع هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة.
1: بارك الله فيك، تسلم. مديرية التوعية والإعلام في وزارة الصحة الدكتور محمد القعدان، شكرا دكتور. الآن الشباب يرسلوا لك على الواتساب بالتفاصيل.

0: هروح لأحمد سليمان. هلا أخوي أحمد.
1: صباح الخير أستاذ ليس.
0: هلا يا سيدي.
1: يا أستاذ ليس بدي أحكي الموضوع. يعني إحنا كأباء يوميا نتعرض للأذى من مبخنات الصوت اللي بالسيارات. نعم. والصوت عبارة عن صوت مجسم، يعني إشي ثقيل كأنه بيضربك، يضرب ابنك، يضرب أمك، إشي أصوات يعني غير طبيعية.
0: نعم.
1: والأمن العام يشترط علينا عشان إحنا نثبت هذا الشيء إنه نصور صوت وصورة، ومعظم الناس اللي مركبين الشغلات هاي هم زهران. يعني أنا لما بدي ألف حول سيارة أزعر وصوت وصوت وصورة،
0: صح،
1: بدي أتمشكل معه، صح، بدي أتورط المشكلة أكبر من المشكلة الأولى.
0: نعم.
1: يعني بكل دول العالم أنا كمواطن يعني أقل شيء بأنقي رقم التليفون للأمن العام فقط، نقل رقم السيارة عبر التليفون، لا في داعي إني أنا أتورط مع الزهران وأصورهم. ليش الأمن العام يشترط علينا إني نصورهم صوت وصورة؟ عشان هيك هم مخذين راحتهم على الآخر، عارفين إنه ما في أي إجراء يتخذ ضدهم نهائيا.
0: نعم والله. شوف إحنا الموضوع مع الأسف حكينا فيه كثير، وإحنا يعني كمان بنفس الوقت أنت ما بتقدر تحط، يعني ما بتقدر تحط دورية في كل شارع، بس إذا في شارع معين يتكرر في هذا الموضوع يعني ممكن نعمل كمين لهذول الشباب.
1: يا أستاذ دول منتشرين بكل الأحياء، ما في شارع إلا في سيارة أو سيارتين، والأصوات هاي ناتجة عن سماعات بيسموها سماعات طب، يعني سماعة كبيرة بتكون موجودة بدبة السيارة الخلفية. يعني أي شخص بيفتح الدبة بيشوف السماعة بيعرف إنه هاي السماعة بتأذي الناس، يعني ما بدها شطارة ولا بدها فهلوة ولا فلسفة، شغلة واضحة جدا. أشخاص مركبين سماعات ممنوع تركب بهاي السيارات. مجرد أنا كمواطن أشتكي الأصل الأمن العام يعمم عليهم. إذا ساكن أنا بحي تجي دورية على الحي اللي أنا فيه.
0: نعم.
1: شو المشكلة لما أنت تخالف أزعر بألفين دينار أو تحوله للمحافظ وتوقع تأخذ بعشرة آلاف؟ أنت ربيت فيه 200-300 أزعر بحي، 200-300 أزعر راح يفكوا السماعات هاي من سياراتهم لما يشوفوا الشخص الفلاني إنه تعمل فيه هيك. أما إنه يترك الموضوع إني أنا كأب إني أنا أصور زعران ولف حول سياراتهم، طبعا هذول يجوا بسرعات زمنية ويجوا على الوحدة والثنتين والثلاث الصبح والظهر بكل الأوقات. أنا كمواطن يعني مش مجبور إني أورط نفسي مع زعران عشان أثبت للأمن العام إنه هذا الرجل مركب سماعة. ما أنت كأمن عام بإمكانك تقبل المواطن إن نقلك الملاحظة على التليفون ورقم السيارة وبتعمم عليه وتفتح الدبة الخلفية. مجرد ما شفت السماعات الضخمة، سماعات الصب بيسموها والزهران بيسموها سماعات البازوقة اللي بتأذي الناس
0: في منطقة معينة. أخوي أحمد في منطقة معينة
1: بكل الأحياء،
0: أنت المنطقة اللي ساكن فيها، المنطقة اللي ساكن فيها
1: احنا بزقاء جيدة، بس بكل الأحياء وين ما بتروح وين ما بتروح الآن يعني زي ما تقول بلاء وعم، لأنه ما في
0: يعني كمان هذا البلاء العام هو كمان وين الأهل راجع. يعني وين الأهل، وين التربية، وين منظومة القيم، وين منظومة القيم والأخلاق المفروض تكون زرعت بهذول الشباب من الأسرة في البداية قبل ما نقول والله هذا صار أزعر وبدنا الأمن العام يلاحقه. يا سيدي إن شاء الله إذا في منطقة معينة أرجوك رسلنا على الواتساب وإحنا منتابع مع الشباب في الأمن العام. شكرا أخوي أحمد. بدي أروح لمحمد سمرين. محمد بده يحكي لنا تجربته عن موضوع البنزين والكاز. يمكن أنا كنت أقول قبل كم يوم إذا تذكرون مع نقيب أصحاب محطات المحروقات عن السيارات الديزل اللي صارت تتعبي السيارة بكاز بديل على الديزل بسبب ارتفاع الأسعار. محمد الآن بيعبي سيارته كان أو عبى سيارته كاز بدل البنزين، يعني رغم أنه هذا الموضوع مخالف للقانون ولا يجوز، لكن بدي أسمع من محمد. محمد صباح الخير.
2: صباح الورد يا اخويا ابو زيد. الله
0: يحييك. يلا قلنا سيدي شو التفاصيل.
2: والله يا سيدي انا اضطريت يعني بعد رفعت اخر رفع على المحروقات، يعني صار وصل لتر البنزين دينار وشلم. فبالنسبه لي والله صار موضوع كبير كارثي، يعني الواحد اضطر يلحق على البنزين، فاضطريت عبيت كاز والله، يعني مش كاز بشكل كامل، يعني عبيت ب 20 دينار بنزين وعبيت تقريبا ب 7 دنانير كاز، اي ما يعادل 13 لتر كاز. أيوة. مع البنزين وشغلنا السيارة وامورها ماشي، يعني هي لانه الكاز فيه نسبة مواد مشتعلة ومن باب التوفير والله، وامورها تمام زينة زي ما بيحكوها.
0: شو السيارة اللي معك؟
2: والله معي سيفيا روفر.
0: سيفيا ايش؟
2: كيا سيفيا، كيا سيفيا، بس انا مدلعها روفر.
0: روفر. فكرت في يعني نوع جديد من السيفيا.
2: لا لا هي كيا سيفيا والله.
0: يعني الكيا سيفيا، الكيا سيفيا، الكيا سيفيا كم فلها بكاز؟ كم فلها ديز بنزين؟
2: بنزين هي سعة الخزان المحروق، المحروقات اللي فيها 50 لتر، يعني هسه لو بدي أعبيها بنزين بدي 55 دينار. فلها 50 لتر، يعني 55 دينار على دينار وشلين.
0: 55.
2: أما على الكاز عبيت ب20 وتقريبا بسبع دنانير 27 دينار، يعني شبه فللت، ما فللت كامل بس شبه فللت.
0: وكمان شهر بتكشنت وبتغير ماتور ها؟
2: يا لا منيح منيح بتمشي بتمشي الأمور. شو بدنا نسوي يا أخوي أبو زيد؟
0: كم مرة عملت هاي الحركة يا أخوي محمد؟
2: والله مرتين، وإن شاء الله يعني المرات الجاية راح أكمل فيها، بس هسا بقول لك ممنوع تعبي.
0: ليش مرات جاي خلص ممنوع؟
2: بقول لك الا تعبي في قلن. هسه بدنا نصير نضطر انه نعبي في قلن وناخذه برا، نعبي السياره بعدين نرجع نعبي القلن كمان مره.
0: بدك تصير تاخذ القلن معك بالسياره تعبي كاز؟
2: هسه بقول لك ممنوع تعبي المركبات،
0: تحطه بالسياره.
2: ممنوع السيارة. تعبي المركبات مباشره من الكازيه مباشره بالسياره كاز، ان كانت بنزين او ديزل. هسه بقول لك لا، مسموح لكل مواطن قلن 20 لتر. فاحنا هيك من شو بنسوي؟ بنصير نعبي القلن ونطلع برا.
0: يعني عشان عشان توفر 10 دنانير ممكن تخرب السياره اخوي محمد.
2: والله ما هو اخوي ابو زيد بطلنا نلحق، يعني هي بنزين ولا كهرباء ولا مي ولا ضرائب ولا مسقفات، يعني الراتب شو بده يتحمل؟ فصرنا نسوي هيك على اساس انه نفكر حالنا انه بنضحك حالنا انه بنوفر، وهي بالنهايه زي ما تفضلت راح نخسر المتور. يعني الله المستعان، الواحد شو بده يسوي؟ دائما بدور على اقل، على زي ما يقولوها اقل شيء الواحد انه يوفر حاله فيه.
0: نعم.
2: والله اخوي ابو زيد، يعني اسعار المحروقات كثير كثير غالي، كثير كثير، يعني مش شوي، يعني ما تحكي دينار وشلن لتر البنزين. لما بدك اقل شيء، اقل شيء بالشهر 40 50 دينار محروقات لحالها بنزين. هسه داخلين مقبلين على فصل الشتاء، بدك كاز بالصوبات وغير عدم ماخذ الكهرباء اللي عنده صوبات كهرباء وكونديشنات او شيء، يعني راح تصير فاتوره المحروقات خلينا نحكي بشكل عام للاسره بتعدى 150 دينار شهري الفتره هاي. فهذا شيء رقم مرهق والله، مرهق انت بتحكي بس على مصروف سيارتك، مصروف لا. بيتك من كهرباء.
0: يعني هاي تجربه محمد. محمد انا نصيحتي لك انك يعني ما تكمل بهي التجربه حتى ما تكون امام اجراء غير صحيح او غير قانوني وبنفس الوقت تخرب سيارتك. محمد بس حكى لنا للتجربه وليس ان تكون هذه التجربه يعني قدوه للاخرين، يعني احنا بدنا نحاول.
2: هي من باب التجربه صح، من باب التوفير.
0: بدنا ناكد انه بدنا ناكد انه هذا التوفير ممكن ينعكس على المركبه، وهذا بالنهايه يعني بيطلع صراحه اذا بدك تحكي بمصاري مكلف اكثر. عمر بيقول لي اخوي ابو زيد انا صرت اشوف سواقين بكامات وقلبات يعبوا كاز بقالونات يحطوهم سيارات، وهي ظاهره صرنا نشوفها الايام الماضيه صراحه بسبب ارتفاع اسعار الديزل والبنزين. ف يعني ان شاء الله لسه اليوم كنا نحكي عن الضرائب المفروضه على المحروقات، ان شاء الله الحكومه يعني تتوجه الى الضرائب وتشوف طريقه لخفض الاسعار وتنتهي هالازمه اللي موجوده في العالم. شكرا محمد، شكرا لكم جميعا تاه وقت وتاه. شكرا علي القاضي شفاء شلول المؤمنه معالي، انا سعربد عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله. الى اللقاء.
3: صوت حياه مع ليث الجبور. انه صوت حياه. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. لما تشوف الخطأ في العمل هل بتتدخل؟ في الشغل ممكن تشوف موقف او اجراء مش مقتنع فيه وحدسك المهني يحكي لك هذا مش صحيح. هون السؤال، تتدخل ولا تسكت؟ الشجاعة المهنية مش معناها تدخل بمواجهة أو تحكي بطريقة تتهم فيها غيرك. ممكن تبدأ بسؤال بسيط، عذراً هل هذا الإجراء متوافق مع سياستنا؟ أو هل أخذنا موافقة الجهة المعنية؟ أو شو رأيكم لو راجعناها مع الدائرة القانونية قبل ما نمشي وننفذ؟ لاحظوا الفرق، أنت ما حكمت على الشخص وما حكيت إنه غلطان، أنت سألت وفتحت مجال للمراجعة. وهذا مهم، لأنه أحياناً السؤال في وقته بمنع مشكلة أكبر بعدين. إذا كان الموضوع حساس ممكن تحكي مع الشخص بشكل خاص أو تستخدم القناة الرسمية أو توثق ملاحظتك حسب طبيعة الموضوع. لكن في نقطة أهم، لا تحكي أنا ما عملت شيء، أنا بس كنت شايف، لأنه أحياناً السكوت عن مشكلة وإنت قادر تتصرف بطريقة مهنية ممكن يخلي المشكلة تستمر. مش مطلوب منك تكون محقق أو تواجه الجميع، المطلوب تعرف متى تسأل وكيف تسأل ومتى تستخدم القناة الصحيحة في التواصل في شركتك. وقبل ما تتدخل اسأل حالك، هل عندي معلومات كافية؟ هل الموضوع فعلا بحتاج أني أتدخل؟ وشو أفضل طريقة مهنية أتعامل فيها معه؟ الموظف المثالي مش هو اللي ما بيشوف المشاكل، هو اللي بيعرف كيف يتعامل معها بدون ما يصنع مشكلة أكبر. تذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخلي مهنيتك تظهر وقت المواقف الصعبة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. إدارة السير تدقق على أكثر من 100,000 مركبة خلال يومين ضمن الحملة الشتوية، وتمنح أصحاب المركبات مهلة أسبوع لتصويب الأعطال. صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن في عام 2027 رغم توترات المنطقة. ومستوطنون ينتحلون صفة جنود الاحتلال ويعتدون بوحشية على عائلة جنوب نابلس. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. رعى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين احتفال مؤسسة ولي العهد بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسها. وكرم سمو ولي العهد عددا من الشركاء والداعمين للمؤسسة تقديرا لمساهمتهم في استدامة برامجها ومبادراتها ودعم مسيرتها، لا سيما وقفية جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات المؤسسة. قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير الرائد كفاح الهزيمة إنه جرى التدقيق على أكثر من 100,000 مركبة خلال يومين ضمن الحملة الشتوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام للتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات مع اقتراب فصل الشتاء. وأضاف الهزيمة أن الحملة شهدت وعيا والتزاما من المواطنين بتفقد مركباتهم والتأكد من جاهزيتها، داعيا السائقين إلى المبادرة بالتوجه إلى المراكز المختصة في أقسام السير لإجراء الفحص اللازم استعدادا لفصل الشتاء. وأوضح أن الحملة تشمل فحص التجهيزات الفنية للمركبات والتأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن المركبات التي تظهر فيها أعطال أو ملاحظات فنية يمنح صاحبها إشعارا لمدة أسبوع لتصويبها ثم مراجعة أحد أقسام السير للتأكد من معالجة الخلل. توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027 مقارنة بتوقعاته عند 2.7% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد. يعني هذا التوقع بتوقع صندوق النقد الدولي بارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.1% خلال العام 2027، برأيك ما هي العوامل التي يستند إليها الصندوق في توقعاته بتسارع النمو؟
1: طبعا الأشهر السابقة أكدت مرة أخرى أن هناك نموا في بعض القطاعات المهمة الإنتاجية، وهذا الذي بحاجة الاقتصاد الوطني من حيث ارتفاع نسبة الإنتاج بالنسبة للصناعة الصناعية أو الصناعة التصديرية بنفس الوقت، بالإضافة إلى منتجات الزراعية وأيضا تصديرها. هذا طبعا كان فيه مثابرة من قبل الحكومة، وبنفس الوقت الظروف الموضوعية اللي متمر فيها المنطقة ساعدت الأردن في أن يقدم هذه الخدمات بالشكل اللي أثر على وتيرة الإنتاج، وبالتالي حقق نسب نمو إيجابية بالقطاعات الإنتاجية، وهذه النسب ساهمت بشكل أو بآخر في الشهر الأخير أن تصل إلى 3% نسبة النمو. وهذا طبعا يشجع صندوق النقد الدولي أن يتحدث عن تفاؤل في أن تصبح 3.1%، قد تصل إلى أكثر. لكن أيضا نعود ونقول من خلال منصتكم الكرة في ملعب الحكومة ومجلس النواب ليساهموا في تخفيض كلف الإنتاج لتصل هذه النسب التي نحتاجها إلى 6-7%. يعني نحن بحاجة لمعالجة مؤشراتنا الاقتصادية بنسب نمو لا تقل عن 5% و6%.
0: نعم.
1: بهذه الطريقة أنا أقول أن الكرة في ملعب الحكومة وملعب
0: ما هي الأدوات المتاحة أمام الحكومة برأيك أستاذ محمد للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود؟
1: ضريبة المبيعات أولا ودائما وانعكاساتها على السلع الاستهلاكية وعلى الطاقة على وجه الخصوص. رقم اثنين الدفع باتجاه تخفيض الفوائد، تخفيض الفوائد على قروض على الأقل الأشخاص، الأشخاص اللي بتقل قروضهم عن مثلا عن 50,000 عن هيك، يعني يصير في مبادرة من الحكومة للتوجه للتخفيف من وطأة الضغوط اللي بتصير على ميزانية الأسر واللي عناوينها ضريبة مبيعات على السلع الاستهلاكية، ضريبة مبيعات وضريبة خاصة على الطاقة ومشتقات النفطية والكهرباء، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفوائد على الأقل على ذوي القروض التي تقل عن 50,000. هذا قد يساعد كثيرا في القوة المستهلكة في أن تتعامل مع هذه الضغوط بشكل إيجابي.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. عثرت كوادر الدفاع المدني والشرطة البادية الملكية على شخص مفقود يبلغ من العمر 23 عاما جرفته السيول في لواء رويشد وفقا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام. قال الملحق العسكري اليمني في الأردن العميد يحيى أبو حاتم إن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في مختلف المحاور القتالية تندرج ضمن مرحلة التمهيد الناري تمهيدا لتقدم القوات على الأرض، مشيرا إلى أن الضربات تستهدف مراكز القيادة والسيطرة التابعة لجماعة الحوثي ومخازن الأسلحة الاستراتيجية وعقد الاتصالات. وفي قطاع غزة استشهد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي الضفة أصيب فلسطينيون بجروح وردود جراء اعتداء مستوطنين إرهابيين تنكروا بزي جيش الاحتلال على عائلة فلسطينية في قرية تلفيت جنوب نابلس. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من الضفة الغربية والقدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل على الأرض؟ محمد سمرين معنا.
2: نعم أسمعك صفية، تسمعينني؟
0: أهلا وسهلا، تفضل، ما الجديد؟
2: نعم نعم، تتواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية. الليلة الماضية أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. أيضا سجلت نحو 30 حالة اعتقال في محافظة نابلس وحدها إثر مدهمات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في القرى الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة نابلس. الحدث الأبرز هو استمرار اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. صباح هذا اليوم هاجم مستوطنون فلسطينيين في بلدة ترمسعية شمال شرق مدينة رام الله واعتدوا عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون. منذ بدء موسم الزيتون قبل نحو أسبوع سجلت أكثر من 200 حالة اعتداء على الفلسطينيين في هذه المناطق. أيضا في مدينة القدس المحتلة الصفية تتواصل منذ صباح هذا اليوم اقتحامات عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية ومساندة من قبل شرطة الاحتلال. أيضا صباح هذا اليوم كان هناك تشديدات كبيرة من قبل قوات الاحتلال على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة وعرقلة لتنقل الفلسطينيين من وإلى مدينة القدس.
0: نعم شكرا لك مراسل حياة فم من القدس المحتلة محمد سمري. أعلن مكتب حقوق الإنسان بتعز مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمراكز الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية الوضعين السياسي والإنساني في سوريا واستمع إلى إحاطة قدمها نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، وقال إن المرحلة الانتقالية في سوريا تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية وأمنية كبيرة، مؤكدا أن تحقيق تحسن ملموس في الحياة اليومية للسكان وتنفيذ إصلاحات شاملة وتجديد الدعم الدولي أمور أساسية لضمان الاستقرار على المدى الطويل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مضيفا أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسره إذا أقدمتا على تقديم المساعدة لطهران. ذكر ترامب في منشور على تويتر السوشيال أنه اطلع على تعليقات من منتقديه وخصومه تفيد بأن الصين وروسيا تقدمان مساعدة لإيران، وكتب يقول: إذا كانتا تفعلان ذلك فهو على مستوى محدود جدا، لكنني لا أعتقد أنهما تفعلان ذلك على الإطلاق. لديهما الكثير لتخسره، ونحن سنعرف بالأمر وسنعرفه بسرعة كبيرة. وقال ترامب في تموز إنه يثق بأن الصين وروسيا لن تساعد طهران في الحرب، لكنه حذر من أنهما إذا تدخلتا في الصراع فإن ذلك سيكون سيئا جدا بالنسبة لهما. وإلى الحالة الجوية، تشهد المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة أجواء خريفية معتدلة مع تغيرات طفيفة في درجات الحرارة وفرصا محدودة لهطول زخات من المطر اليوم وغدا أو الأربعاء والخميس في بعض المناطق، إلى جانب رياح نشطة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.11، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4186، الفضة الحالي للأونصة 60، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30457، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7805.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار، هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعال وريني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الأفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن يلي اليوم ودانا عند قلعة الربض. يعني الله يقويك يا عبد الله، كل يوم بتودينا على محافظة، اليوم بعجلون بإذن الله تعالى الحلقة تبعتنا. ومن الإشراف العام الدكتور فريد سرسك، ويا هلا ويا رحب.

وسهلا ويا رحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية عبر جميع تردداتنا. يعني إذا كنتوا على الجبل أو الوادي أو بالسهل أو حتى بالبحر، إحنا معكم دائما في إذاعة حياة إف إم، وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتشاهدونا، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يا أهلا ويا سهلا فيكم. يعني اليوم إن شاء الله هيك طاقة حلوة، يوم الثلاثاء، أجواء جميلة، نص أسبوع من هون لهون، يعني يا جماعة الخير بدنا نمشي لآخر هالأسبوع، ضايلنا يومين بنمشي نتوكل على الله ونحاول نعمل هاي الإيجابية. همة بالضبط.

يعني اليوم ما بيزبط نكمل يعني إيجابيتنا أو تبدأ حلقتنا إلا لما نقرأ كومنتاتكم وكلامكم الطيب يلي دائما بتغمرونا فيه. واليوم هيك يعني شاركونا من أي محافظة عم تحكوا معنا لحتى هيك نتشارك بين بعض بالأماكن المختلفة. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقول صباح الخير يا أحلى رنودة، صباح الوردة كل المستمعين الغوالي، يا رب يكون صباحكم مليان فرح وراحة بال وتكون أيامكم حلوة مثل قلوبكم وضحكتكم ما تفارق وجوهكم. يسعد صباحكم بكل خير ومحبة يا رب. يسعد هالصباح يا أنوار. مأمون ميناوي، شريفة طباخي، يسعد لنا صباحكم. موسى يوسف يا هلا بيك موسى، أهلا وسهلا فيك. ربعنا في جرش أهلا وسهلا. مراد أحمد يا هلا بيك يا مراد، يسعد صباحك. أم سمير بتقول صباح الخيرات، اللهم عطر صباحنا براحة البال ويسر لنا أمورنا، صباح الحب للجميع. أم سمير يسعد صباحك يا أم سمير. وراتب الباز بحكي لنا الأخت المبدعة رندا الناب والكادر الطيب، نصيحتي للأزواج، أخي الزوج الغالي، إن مشاركتك زوجتك في أعمال البيت رجولة منك ورسالة حب لزوجتك ولبيتك ولأسرتك، محبكم راتب الباز. يسعد هالصباح يا راتب. خولة يسعد صباحك يا خولة، بتقول صباح الوطن والسعادة، صباح الوطن الجميل، صباح السعادة والصحة والعافية. الله يسعدك يا خولة، يا هلا بيك يا ربي. مي بتقولنا يا صباح وصباح اليوم الجميل العادي بالنسبة إلنا، واليوم المش عادي للناس المريضة اللي مش قادرة تتحرك، الله يشفيهم ويعافيهم، ومليون الحمد لله على كل شيء عادي بحياتنا. فعلا يا مي.

الدكتورة بوزيتون بقول كل إنسان سيجزى على قدر نيته وسعيه. لا تحزن إن شعرت أن خطواتك أبطأ مما كنت تتوقع وأن الأبواب مفاتيحها أبعد مما كنت تتصور. إن الله يرى سعيك وسلامة قلبك ونيتك، فمهما تأخرت ومهما تعسرت ثق بأن اليسر سيأتي بعده الجبر عاجلا أم آجلا، فلعلك تسعى وراء نجمة والله يخبئ لك مجرة بأكملها. الله على الكلام، يا الله ما أجمل كلامك يا عمر. مؤيد ربابعة يسعد صباحك يا مؤيد، يا هلا ويا رحب فيك، أهلا وسهلا فيك. ميران يسعد صباحك، بتقول صباحكم فل من العقبة برنامجي المفضل، يسعد هالصباح يا ميران، يا هلا ورحب بكل ربعنا بالعقبة، هلا بيك يا ربي. هيام بتقول حين يأتي الصباح علينا أن نرتدي قلبا جديدا يليق بسعة السماء وجمال الكون وإبداع الخالق. في كل يوم نبدأ رحلة الحياة ويأتي شعاع الأمل محمل بالأشواق. صباحكم كالماء يغسل كل ما يعكر صفو أيامكم. أسعد الله صباحك أخت راندي، يسعد صباحك. أزهار لضمور يسعد صباحك. عزيزة حبيبتنا الله يسعدك يا رب بتقولنا أشرقت شمس صباح الثلاثاء تحمل معها كل الأمنيات، وأحلى صباح لمذيعتنا الأمورة رند عناب، وتابعكم من الزرقاء الرصيفة. يا هلا يا هلا يا عزيزة وربعنا برصيفة والزرقاء. أم أحمد بتقول أخبر أولئك الذين يعشقون وجه الصباح والشمس ونسمات الشروق وخيوط النور أن الصباح يقبل قلوبهم ويبعث لهم كل الحب. صباح الورد يا عين، صباح الفل والياسمين.

عامر السيد بيقول صباح نقبل فيه على الحياة بقلوب متفائلة وأرواح مطمئنة ويقين بأن القادم أجمل بإذن الله. صباح الخير والسعادة، يسعد صباحك يا عامر، يا هلا بيك. أزهار لضمور، يا هلا ويا رحب يا أزهار. أم يوسف بتقول صباح الورد للنود الحلوة، شكرا شكرا يا أم يوسف. وللمستمعين الغاليين والكادر الرائع، يسعد صباحكم وقلوبكم يا رب، يوم مليان ضحكة حلوة ومحبة وفرحة ما تفارقكم، اللهم آمين يا أم.

على واهب الحياة والأمل وجعلنا مسلمين. صباح الخير لكل حدا عم يسمع حياة الآن. أم محمد الشافعي رغدة، يسعد صباحك يا رغدة، شكرا لكلامك الطيب. فاطمة أبو غليون، أماني ضمرة، الله يسعدكم ويبارك فيكم، يسعد لي هالصباح الحلو كل شخص باسمه. وأم أحمد بتقول أنا بتابعكم بقلبي وجوارحي من أحلى مطلات شارع الأردن، لم ولن أنساكم من دعواتي. يعني عنا تشكيلة محافظات ما شاء الله تبارك الرحمن، أهلا وسهلا فيكم. بيت حواء هو بيت الجميع. رح نطلع فاصل، وبعد الفاصل رح نحكي بموضوع كتير مهم. هل كثرة الضحك وسيلة لإخفاء الهموم والضغوط، ولا كثرة الضحك دليل على راحة البال؟ شو رأيكم؟ فاصل وراجعين نحكي بهالموضوع إن شاء الله، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
7: سمارت باي،
6: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
8: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

اهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. سؤالنا لليوم: هل كثره الضحك وسيله لاخفاء الهموم والضغوط ام انها دليل على راحه البال؟ نستقبل ارائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات او عبر هواتف البرنامج على 06 516 2020 516 2060 516 2020.

يسعد صباحك ديب الخطيب أبو منال، وقول صباح الخير والنور والسرور لكم أسرة بيت حواء ومتابعي. يسعد صباحك يا ديب. أزهار بتقول أحيانا قد يخفي الإنسان حزنه وأتعابه خلف ضحكة صادقة تخفف عنه أوجاعه، ولأنه مؤمن بأن الله تعالى قادر على أن يرزق الخير والسعادة والأمل والفرح والسرور، وبشر الصابرين. يسعد الصباح يا أزهار، ويسعد هالكلام الطيب. ميساء شو بتقول؟ والله الضحك بنسيك همومك، وخاصة مع الناس الراي أو لضحكتها أهم إشي، حلوة وصوتها عالي تحكي الحكمة. لا تحسبوني أرقص بينكم طربا، فالطير يرقص مجروحا من شدة الألم، والله المستعان.

0: نبيلة مزرعاوي بتقول يسعد صباحكم. الضحك أحيانا لا يكون شرط حسب طبيعة الشخص واستقبال المؤثرات 100%. إلهام عبادي بتقول رسالة صباحية، دائما هناك أمل جديد في كل صباح وفرصة تبحث عنها كما نبحث نحن عنها، دائما هناك أمل وأملنا في الله كبير. صباح جميل للكادر الجميل الكاتبة إلهام العبادي. أهلا بيكي أستاذة إلهام. خالد كما أكامل بقول صباح الخير بيت حواء من أم ليث، يسعد صباحك يا أم ليث ويا هلا بكم. شاركونا معكم، هل كثرة الضحك وسيلة لإخفاء الهموم والضغوط ولا هي دليل على راحة البال؟ شو رأيكم؟ معنا مشاركة شريفة، يسعد صباحك يا شريفة.
1: صباح الورد حبيبتي، سنواتك،
0: كيف أمورك؟
1: تمام والله مشتاق، كيفك انت حبيبتي؟
0: نشكر الله الحمد لله رب العالمين. حبيبة قلبي احكي لنا عن الموضوع، شو رأيك؟
1: حبيبتي الموضوع حلو كتير، وفي ناس حبيبتي حسب طبيعة البشر، في ناس بتضحك بكون خلفها حزن، ما بتوضح شو طبيعتها انه حزنانة سعيدة حسب طبيعة البشر، وفي ناس لا بتكون ربنا مهدي بالها مبسوطة رضية بتحبش النكد، فحسب طبيعة البشر سبحان الله.
0: سبحان الله، فعلا فعلا يا شريفة 100%. شكرا مشاركتك، شكرا لك يا شريفة. هلا بيك. معنا كمان مشاركة، عمر يسعد صباحك يا عمر.
2: الله يصبحك بالخير.
0: اهلا اهلا، كيف الحال؟
2: يا هلا ورحب.
0: يا هلا ورحب فيك، الله يسعدك. الله يخليك.
2: والله يعني أنا هي بحكي معك وقاعد بضحك.
0: يا عيني الله يديم الضحكي يا عمر.
2: الله يسعدك. هو زي ما حكت الأخت شريف اللي قبلها، يعني إنه حسب الشخص المقابل اللي مقابلك، يعني عفوا يعني خلينا نحكي شغلة مثلا. كنا عنده هموم، وأنا واحد من الناس لما أكون عندي هم وأكون زعلان، إذا شو قابلت واحد مثلا بهمني كثير أمره وبعز علي، ما بظهر قدامه إني أنا بهموم وزعلان، بالعكس إذا كان حكي شغلة بتضحك ممكن أضحك معاه.
0: صح.
2: لكن داخليا انا بكون متضايق. بس انا بضحك معاه ليش؟ لاني ما مش يعني ليش هندس كده صديق او حبيب، هذا ليش اشاركه همومي؟
0: صح صح.
2: ليش اخليه يعني خليه مبسوط وانا خليه انبسط معاه. والانبساط ده انا بحب الانبساط، بحبش يعني قدر الامكان بركز على الانبساط وعلى الفرح اكثر من النكد.
0: احلى شيء.
2: هيك طبيعتي انا. يعني ما بظهر حتى مرات، حتى داخل بيتي لما يكون عندي هموم مثلا بدخل على البيت، صدقيني يعني في امور كثيره يعني ما بظهرها اني انا مثلا متضايق بشغله معينه.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: بحاول قدر الامكان ما اظهرها، لكن هم مرات بحسوا ان انا يعني في عندي شغله بس مش قادر اظهرها.
0: فهمت عليك، بس بنفس الوقت ما بتنكد علي، يعني انا منكد ليش انكد على الناس اللي حوالي؟ هي من هذا الباب. شكرا يا عمر.
2: كل واحد يركز على المقابل انه بعكس، يعني شاركوا افراح وشاركوا كل شيء عنده.
0: صح 100%. شكرا يا عمر، شكرا مشاركتك، يا اهلا وسهلا. هلا بيك، الله يخليك.

0: ماني
1: مخلي. مش كل ضحكة بتخفي وجع القلب، بس أحيانا نضحك عشان ما نبين للناس شو مخبيين بداخلنا، بس إنه بنضحك 100% يا هيام. عمر طابوق بيقول صباح الخير. أيوة، كثرة الضحك غالبا وسيلة دفاعية، الدماغ بيضحك ليخفف الضغط ويبين أنه مسيطر، بس الهم ما بيروح بس بتأجل. الله يهدي بال الجميع. الله يسعدك ويبارك فيك يا أبو آدم، شكرا جزيلا. أم أحمد بتقول والله الدنيا مليانة هموم، لكن لازم نرضى ونفرح وننبسط مهما كان الألم، لأن الله موجود فالأمل موجود. ابعدوا عن أصحاب الكشرة والمتشائمين وكلوها لالله.
2: ما سامحني ويا ما كنت انا اللي حيل.
1: محمد بتقول يسعد صباحكم جميع الكادر، والله احيانا الضحك بخفف عنا الهموم وبريح قلوبنا، لكن كثره الضحك تميت القلب. ومي بتقول والله يا رند احيانا في ناس طبيعتهم وجههم ضحوك دائما بيبتسموا، مرات كثير بيكون الواحد عنده هموم ومشاكل اذا ضل يفكر فيها بزعل اكثر، لكن حلو ان يطلع الواحد اذا بيقدر يشوف الناس يشاركهم الحديث ويحاول ينسى ويبتسم، لانه الناس مش ناقصه حدا يشاركهم.

0: أصبحك معنا مشاركة عبر الهاتف جهاد صالح. مرحبا يا جهاد. يا هلا بيك، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسعدك. احكي لنا يا جهاد، أنت من الناس اللي بتضحك لما تكون مهموم ولا دائما ضحوك؟
1: والله بصراحة يعني أنا بجوز الخصلة هاي فيي أنا صعبة شوية، لما أكون أنا فعلا مهموم يعني صعب إني أضحك صراحة. لكن والله العظيم مو صح اللي بعمله أنا. يعني مو صح.
0: شو الصح؟
1: الصح إنه الواحد يعني جاهد حاله ويعطي تفاؤل للآخرين، يعني مهما كيف بتكون جراحك أنت صعبة مفروض إنك أنت تكون يعني دائما ريلاكس، خاصة أمام المحيط اللي حواليك. أنا ما بحكي قدام الغريب، أمام المحيط، أي زوجتك أبنائك، لأنه إذا زوجتك وأبنائك وأمك وإخواتك شافوك مهموم يعني بتعبوا لتعبك.
0: صح صح.
1: إذا أنت بدك تضلك هيك مكشر بوجوههم وكذا راح يظل الجو كئيب. وشو إحنا لاحظنا والله، مين أكثر يا أخترن، مين أكثر هم اليوم؟ أهلنا في غزة اللي تقطعت بيهم السبل، الجوعة، العطشة، بتلاقي الواحد ضحك ومبتسم بقول إحنا راضيين
0: وكل أمر لرب. صح صح.
1: إحنا أكل نكشة بتصيبنا بتلاقي الواحد كشر
0: هم ونغم
1: طبعا على مرته
0: وعصب على اولاده. صح صح صح. 100% 100% يا جهاد.
1: الله يسعدكم دائما.
0: الله يسعدك الله يخليك، وضلك دائما شارك معنا يا جهاد. شكرا لمشاركتك. الله يسعدك ويبارك فيك. الله يخليك.

بفكر. رح نكمل معكم بموضوع حلقتنا لليوم، رح نحكي عن تأثير التوتر الزائد والضغط النفسي على صحة القلب، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن صفدي يبحث مع وزيرة الخارجية الأسترالية آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم. وزير الخارجية أيمن صفدي يتسلم قطعة أثرية أردنية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى الأردن خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الدولة. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن إلى 3.1% في عام 2027 رغم توترات المنطقة. كوادر الدفاع المدني وشرطة البادية الملكية تعثر على شخص مفقود يبلغ من العمر 23 عاماً جرفته السيول في لواء رويشد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدداً من المناطق في محافظة رام الله والبيرة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يبحث مع المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. والقوات الحكومية اليمنية تقول إن الطيران الحربي يستهدف عناصر جماعة الحوثي وعتادها بتسع غارات في تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم
1: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ، كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعال ورجع.

0: إله فكرة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM ومشاهدينا عبر حياة تي في على الاي بي تي في أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما أنتم متعودين علينا كل ثلاثاء عم ناخد سلسلة عن التوتر وعلى إيش ممكن يأثر علينا. اليوم الموضوع شوي أعقد شوي أكبر. الموضوع ما كان بالحسبان عند أي شخص فينا لوين التوتر والقلق رح يودونا. فرح نحكي اليوم عن تأثير التوتر الزائد والضغط النفسي على صحة القلب مع الدكتور سعد النجار أخصائي القلب والقصر. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة. شكرا لحياة FM.
0: الله يسعدك. يا هلا بيك. يعني بداية لمن نحكي يا هادي بشكل عام كيف يؤثر القلق على صحة القلب؟
1: هلا بداية هو القلق يؤثر على كل شيء. خلينا ننطلق من هذا المنطلق. التوتر والقلق هو عبارة عن عملية واسعة وكبيرة بتصير في جسم الإنسان ومرجوحة أكثر شيء للتغير الهرموني اللي بصير في الجسم. فالتغيرات الهرمونية اللي بتصير أثناء الغضب أو الزعل أو التوتر المستمر بتأثر على أغلب الهرمونات الموجودة بجسمنا. بالتالي هاي الهرمونات تقوم بعمل مش العمل المطلوب منها. ممكن هذا يأثر على الخلايا الموجودة بجسمنا ومنها طبعا خلايا القلب والشرايين والقلب بحد ذاته. فهو تأثير كبير الصحيح وممكن يؤدي إلى أمراض مزمنة وبالتالي يؤدي إلى اللي إحنا بنخاف منه واللي هو المرض المستعصي لحد الآن اللي هو تصلب والتهاب الشرايين التاجية اللي بيؤدي في المستقبل لحدوث السكتات والجلطات القلبية.
0: نعم دكتور. عادة الأشخاص لما يتعرضوا لزعل أو توتر أو قلق، القلق اللي هو عبارة عن توتر مزمن بيكون، بصير يشعر إنه نبض القلب متسارع عنده، بصير يشعر بالتعرق، بصير يشعر بهاي المشاعر اللي إحنا بنعرف إنها هي أعراض للجلطة، لكن مجرد ما رأى بيرتاح، قلبه بيهدى، النبض بيهدى، وهو بيروق. فمتى أميز إنه أنا في عندي هنا خطر، هذا مؤشر خطر، ومتى أميز إنه هذا شيء لحظي وبيروح وبيهدى؟
1: طبعا السؤال كويس. هلا بشكل عام احنا خلينا نحكي اثناء الزعل بيرتفع عندي هرمون الادرينالين والنور ادرينالين وبرتفع هرمونات ثانيه. هاي الهرمونات كلها بتعمل على ارتفاع في ضربات القلب، بترفع ممانعه ومقاومه الشرايين فبالتالي وانقباض الشرايين فبالتالي بترفع ضغط الدم. هاي العوامل اللي هو ارتفاع نبض القلب وارتفاع مقاومه الشرايين بتؤدي الى زياده نسبه الأكسجين المطلوبة لعضلة القلب عشان تقوم بدورها. هاي زيادة بالنسبة في الأكسجين إذا كان مريضي أصلا يعاني من أمراض خلينا نحكي مسببة لتصلب الشرايين والتهاب الشرايين مثل السكري المزمن والضغط وارتفاع الدهنيات والتدخين، إذا صار عندي زيادة في الكونسومشن بنسميه باستهلاك الأكسجين لعضلة القلب بسبب ارتفاع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، هون ممكن يحس الإنسان أنه في عنده صار ألم بالصدر، هان صار عندي مسماتش، صار عندي النسبة اللي واصلة من أكسجين من دم للعضلة ما بتكفي، فبالتالي بلش يحس بألم شوي بالقلب. بس يرتاح بس ينزل النبض بروح الوجع، عادة بروح الوجع. هذا بيكون يعني زي ما نحكي ساين أو علامة إنه لا روح افحص شوف شو بصير معك، أنت ممكن يكون عندك تصلبات بالشرايين وتضيقات بالشرايين. هذا واحد. الشغلة الثانية اللي بنشوفها ممكن إنه الصغار بالعمر لما يصير عندهم بيكون ما عنده لا ضغط ولا سكري ولا شيء، لكن ارتفاع مفاجئ وشديد في ضربات القلب أثر زعل أو شيء أو توتر شديد. الارتفاع الشديد في نبضات القلب نفس الشيء، ما بصير نسبة وكمية الأكسجين الواصلة للعضلة ما بتكفي، لما يصير نبض الإنسان 200 أو 220 ممكن حتى يغيب يفقد الوعي لأنه نسبة الأكسجين الدم اللي بتم ضخها من القلب ونسبة الأكسجين الواصلة للعضلة غير كافية. فهي ممكن كمان تعمل لي آلام. هلأ إحنا متى بيخوفنا الوجع طبعا أو متى بنحكي لا لازم الآن أنا أروح أراجع؟ خلينا نحكي شدة الألم. إذا صار ألم شديد بالصدر، الألم اتوزع من منطقة عظمة الصدر اللي هي منتصف الصدر إلى الأكتاف مثلا إلى منطقة الحنك، هاي أعراض بتخوفنا. ممكن للظهر، عند الكبار بالعمر ممكن تيجي آلام، خاصة عند مرضى السكري ما بتيجي آلام 100% زي اللي احنا بنكتبها بالكتب أو بنعرفها بالكتب، بتكون آلام براس المعدة، بحكي لك راس معدتي وجعني كثير وهيك حسيت بهزلان وبلش عندي تعرق وكذا، هذا ممكن يجي ويكون يعني ممكن تكون هذه ذبحة صدرية لا سمح الله عند مرضى السكري بالذات، والمرضى خلينا نحكي الكبار بالعمر، وبعض أنواع احتشاء عضلة القلب بتيجي بهاي الأعراض. فإذا احنا بنحكي عن قوة الألم، قوته بكون شديد، طبعا ألم الجلطة هو عادة وغالبا ألم شديد لا يحتمل. الفترة الزمنية، هلا إذا أجد 10 ثواني وعشرين ثانية وراح هذا ما بيخوفنا، بنحكيش عنه، دقيقة دقيقتين وراح بده نروح نفحص نتابع، بس برضو ما بخوفنا. لكن إذا استمر الألم خلينا نحكي أكثر من 10 دقائق، لا هذا بخوفنا ولازم تراجع المستشفى بشكل مستعجل. وإذا كان مصحوب طبعا بالأعراض الثانية اللي حكينا عنها، العيان، تعرق، بده يستفرغ، هزلان عام مش قادر يبذل أي مجهود، تعبان صدره، هاي هي الأعراض اللي إحنا بنحكي لا لازم تروح وتتوجه على المستشفى وتراجع بشكل مستعجل.
0: دكتور، اليوم التوتر ما بيجي ضيف لحاله، بيجي مع سلوكيات للتخفيف عنه. بطبيعتنا كبشر بنحاول نخفف من التوتر، كل حدا بطريقته، يلي بتناول أطعمة كثيرة، يلي بيمتنع عن تناول طعام، يلي بتوجه للتدخين. فقدي في عنا إحنا عادات وسلوكيات سلبية ترافق هذا التوتر يلي فعلا بتضر القلب بدل ما إنها تخفف من العملية يلي بتصير.
1: والله حكي صحيح 100%، والمشكلة إنه إحنا قاعدين بنعالج المرض بالسبب. هذا اللي عماله بصير بصراحة. كيف اللي بدخن لما يعصب بدخن بزيادة، والإنسان الدبرست والمكتئب لما يعصب برضه بصير مكتئب بزيادة، بحاول يروح ينام. لا، العلاج الصحيح مش هيك. العلاج بدك أنت تقاوم هاي الأسباب. يعني اللي بده يدخن بده يوقف الدخان أو يبعد عن الدخان أو يقلل الدخان أولها. هذا ضروري جدا. اللي ما بيشرب سوائل ضروري يشرب سوائل، لأنه السوائل هي الدورة الدموية، هي العمليات الأيضية كلها لجسم الإنسان، بيعمل عملية تنظيم، فهي مهمة جدا، لازم نضل نشرب مي. إحنا بطبيعتنا ما عندنا ثقافة المي بمجتمعنا للأسف، يعني أنا بحكي عن نفسي كمان، ما تربينا على إنه اشرب مي، ضلك اشرب مي. بجوز الغرب غير شوي. لا، هاي ثقافة كثير كويسة ولازم نعلم أبنائنا وأطفالنا عليها. الشغلة الثالثة النوم. النوم وفترات النوم شغلة مهمة جدا. أغلب التأثيرات اللي بتصير بالهرمونات وبالذات هرمون الكورتيزول اللي هو أصلا بيأثر على مقاومة الإنسولين وممكن يكون سبب مستقبلي لأمراض القلب وأمراض السكر، خربطت خلينا نحكي النوم، عدم الانتظام بالنوم. يعني السهر الزايد، صحوة الصبح، نوم في نص النهار، هذا عدم وجود نظام لجسم الإنسان بيؤدي إلى تأثير على الهرمونات، فبيؤدي إنه يعمل عوامل ممكن تؤدي مستقبلا للأمراض اللي هي أمراض القلب والأمراض المصاحبة أو العوامل اللي بتؤدي لأمراض القلب. إذن بنحكي عن بدنا نوم صحي، بدنا نبتعد عن الأسباب اللي هي الدخان والتدخين. الرياضة، الرياضة هي علاج قوي جدا للسترس والتوتر. يعني هي عبارة عن مثبط لهرمون الكورتيزول، بتخففه في جسم الإنسان، فبالتالي بزيد احتراق السكر في جسم الإنسان، بنظم للدورة الدموية، بخفف نسبة الدهون السامة اللي هي بتتكون حوالين أو بتتجمع حوالين البطن، واللي هي الدهون الداخلية اللي هي بتأثر علينا كأطباء قلب لمرضانا، فإحنا ما بنحب نشوفها. هاي كلها ممكن إحنا نعالجها أو نأثر عليها بشكل قوي عن طريق الرياضة. إذن بدنا نرجع خلينا نحكي نظام صحي كويس. الأطعمة طبعا بجوز كل العالم بتعرف، يعني ما حدا ما بيعرف انه الوجبات السريعة والمشروبات الغازية زي البيبسي وهذا، هذا كله بيأثر سلبي على صحة الإنسان، لا نحاول نبتعد عنها. شرب السوائل ممتاز. العصائر الفريش اللي بنعرف مصدرها أو بالبيت برضو شيء كويس، بس باعتدال، لأنها هاي العصائر احنا لما نحكي عن عصير نحكي عن كمية عالية جدا من السكر، مركزة جدا، فبدنا نكون باعتدال طبعا. وأكل يعني نتنوع بالمأكولات، يعني الأسماك لازم يكون لها دور، اللحوم لها دور، الخضروات لها دور، ما نكون دائما نفس الروتين ونفس الأكل. أتوقع هو نظام حياة أكثر من ما أنه علاج بالأدوية. طبعا لما يحدث المرض لا شك لازم نلجأ للطبيب، والطبيب هو يكون
0: يشخص.
1: نعم، يشخص ويعالج. يعني برضو في ناس للأسف عنا مقاوم للعلاج، يعني بروح بزور الطبيب بحكي له عندك ضغط، خد دواء الضغط، رافض أنه يعترف عنده ضغط، هذا إشي سيء، هو بضر في نفسه عماله. يعني في المستقبل هذا الضغط هلأ مش راح يبين عندك، بس بالمستقبل راح يأثر وراح يعمل لك مشاكل. لا خلينا نسمع برضو الأطباء ونتعاون معهم، لأنه في النهاية هم بهمهم مصلحتنا كمرضى. نعم.
0: دكتور، اليوم برضو الشباب ما بيكون مثلا عنده تاريخ مرضي أو ما بيكون عنده أمراض مزمنة، فجأة تعرض لتوتر مفاجئ أو خبر مفاجئ أو حزن مفاجئ وصابته نوبة قلبية أو الجلطة، فما أسباب حدوث النوبة أو الجلطة القلبية عند الشباب اللي ما عندهم تاريخ مرضي؟
1: هلا نرجع لنفس الشيء، هلا عادة الشباب مش لازم يكون عندهم، عادة مش لازم يكون عندهم جلطات. هلا شو الأسباب اللي هي نادرة الحدوث اللي ممكن تعمل عند الشباب؟ ممكن يكون عنده خلينا نحكي الأناتومي، التشريح تاع شرايين القلب في مشكلة وراثية أو من الولادة، يعني هو انولد بتشريح خلينا نحكي مش التشريح اللي لازم يكون في جسم الإنسان. هذا ممكن يعمل له أوجاع أو يعمل له ذبحات صدرية. نعم ممكن. في شغلة ثانية بسموها اللي هي البروكن هارت تاكوتسوبو، هذا بيجي من الزعل المفاجئ، بيعملش جلطة هو، لكن بيعمل ضعف في منطقة في البطين الأيسر، تبدو إنها جلطة
0: وبتعمل القلب المكسور.
1: نعم. وبتعمل عندي أعراض شبيهة بالجلطة وتغيرات بالتخطيط، وبنعمل إيكو بنلاقي فيه ضعف وكذا، لكن هي عادة ريفيرسابل، يعني بترجع الأمور إن شاء الله بتتحسن وبرجع المريض كويس. هلأ من الأسباب الحديثة اللي صرنا نشوفها، صحيح صرنا نشوف صغار بالعمر، يعني إذا بدنا نقارن بالماضي وبالحاضر لا، في شوي عملنا بنشوف العمر قاعد بنزل. هلا انا بعزي بصراحه للاسباب الاساسيه اللي كانت موجوده سابقا، لكن هي الان بوقتنا الحالي خلينا نحكي زادت بشكل كبير.
0: نعم.
1: يعني الدخان للاسف يعني احنا بجوز البلد الثاني عالميا او الاول عالميا بالتدخين. هذا سبب رئيسي ما بنقدر ننكره ولا نغض البصر عنه، التدخين هو سبب رئيسي لأمراض الشرايين، ويعني نسأل الله أنه الكل يبتعد عن التدخين، كل الناس. فهذا سبب عماله بنشوفه. هلأ في سلوكيات خاطئة عند الجيل الصغير اللي هو الأكل وهو قلة الحركة، طب هذا نفس الشيء بده يساعد في تسريع وجود التهاب الشرايين، فهو بدل ما كان يصير على عمر 50 خلينا نحكي صار يصير على عمر 40 وال35، لأنه ما بتحرك الشباب، عملها ما بتتحرك، زيادة الوزن عندنا موجودة بصراحة، رياضة ضعيفة خلينا نحكي ما مش موجودة بثقافتنا كثقافة. هلا بنروح الشباب بروحوا على النوادي وكذا في نسبة، لكن أنا بحكي عن ثقافة إنه نصحى الصبح كلنا كشعب ونركض ونلعب رياضة بجوز ضعيفة عندنا لحد الآن. أتمنى أنها كمان تتحسن عند أبنائنا وعند الجيل الجاي، فهاي كلها عوامل بتزيد الإصابة، بالإضافة إلى أنه يعني هي نسبة قليلة لكن موجودة بعض الأدوية الخاطئة، بعض الهرمونات الخاطئة، هاي سلوكيات خاطئة، يعني ممكن الشباب اللي بروحوا على النوادي ممكن يأخذوا مواد مكملات أو كذا، أو ما بعض الأحيان للأسف هرمونات، هاي بدهم يديروا بالهم منها لأن هاي كمان عوامل مساعدة لحدوث الخثرات. فهاي كلها عوامل بتوقع موجودة بالإضافة للتغيرات الطبية اللي بتصيرها في العصور، يعني إحنا الآن الجيل إحنا الموجودين والعلم الموجود الآن، الطب الموجود أكيد عماله كل سنة عن سنة بتغير، والإنفايرومنت المحيط اللي فينا قاعد بتغير، بالتالي بده يأثر على جسم الإنسان من وجود بكتيريا فيروسات التهابات، ممكن الآن إحنا مش مكتشفين، ممكن بعد 10 سنين نعرف إنه كان في أسباب خفية لهذا الازدياد. نعم. لكن هل في أعمار صغيرة بتيجي؟ نعم.
0: دكتور، يقال بتعرف بالسوالف بالجلسات بتكون إنه الجلطة إذا بتيجي لواحد كبير بالعمر بتحملها، بينما الشاب ما بتحمل الجلطة. هاي حقيقة ولا مجرد أقاويل؟
1: هلأ كل سواليف الكبار فيها جزء من الحقيقة، لأنه لا شيء طبعا، لا هي حقيقة. ليش؟ لأنه الإنسان كل ما كبر بالعمر الأثروسكليروسيس اللي هو تصلب الشرايين والتهاب الشرايين هو مرض طبيعي بجسم الإنسان، الإنسان بده يكبر بدها شرايينه تتضيق، هذا شيء طبيعي من الله. الإنسان لما يصير عنده تضيقات بشكل خلينا نحكي بطيء، إذا في أي شريان ثاني حجمه كبير بصير يعوض هاي المنطقة، يعني أوكي خف الدم من اليمين الشمال بعطيه شوي، والعكس صحيح. بالإضافة أنه الكبير بالعمر المجهود البدني اللي بيستخدمه، الكتلة العضلية اللي عنده ضعيفة جدا، فبالتالي هو ما بيبذل مجهود، فمجهوده بسيط. الشاب العكس أول إشي ما عنده هاي اللي هي خلينا نسميها بسموها بالإنجليزي الكولاترالز، ما عنده التغذية الراجعة لأنه شرايين نظيفة، فهو معتمد على الشارع الرئيسي. خلينا نحكي هو اللي بوصل، ما عمره سكر، ما عمره كان في أزمة، كان ماشي طول عمره. أنت فجأة أوقفت هذا الدم، الجسم والعضلة ما بتلحق وما بيكون عندها اللي هو الباك أب اللي هو تأخذ أي تغذية من أي منطق، خلص سكرت عنها الدم. فبالتالي الصعقة راح تكون كبيرة والضربة راح تكون كبيرة. الكبير بالعمر لا، زي ما حكينا يكون عنده شرايين فرعية جاية من اليمين من الشمال كذا بتغذي هاي المنطقة، فبالتالي هو راح يصير معه ذبحة صدرية بس بتكون ضعيفة أثرها ومجهوده ضعيف، هو مش راح يحس كثير. الشاب لا راح يحس لأنه الكتلة العضلية بدها، جسمه كبير بده دم، غير عن الإنسان الكبير بالعمر كتلته بتكون أضعف وجهده بيكون ضعيف، فبالتالي استهلاكه للأكسجين وللدم ضعيف. فالأثر الجلطة راح يكون أضعف.
0: نعم 100%. دكتور يعني حسيتها منطقيا ركبت معانا، فهمناها المبدأ الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية.
1: هي فعليا هيك. هي فعليا هيك، انت عندك خط بوصل هذا الدم والأكسجين على منطقة كبيرة من العضلة، انت وقفته مرة واحدة. أكيد. الكبير لا، عنده خطوط فرعية بيجي هذا من الله، يعني دائما الجسم قادر على انه يعالج نفسه. خلينا نحكي.
0: نعم. دكتور يعني بعد هذا الكلام وشرحنا الأسباب اللي ممكن تصير والسلوكيات والعادات وقديه مهم الإنسان يتبع عادات صحية، شو من الممكن تعطينا نصائح للمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بما يخص إنه كيف من الممكن إنه نقلل من عوامل التوتر بحياتنا بحيث أنها ما تأثر على القلب، وشو الفحوصات التي يجب عدم إهمالها في حين لما يصير في عنا بعض الوعكات الصحية المتعلقة بالقلب؟
1: يعني بظن أنه زي ما حكينا هو الأهم هو تغيير سلوكيات الحياة.
0: نعم.
1: يعني الشغلات بسيطة وكل إنسان فينا بيعرفها، إذا إحنا مش عمالنا قادرين على نطبقها على أنفسنا خلينا نعلمها للجيل اللي جاي.
0: نعم.
1: أتوقع الجيل الجاي هو أمانة.
0: صحيح.
1: وأولادنا هذول وبناتنا، فلازم نعلمهم نظام حياة يكون صحي، نحاول نزيد التوعية بالنسبة لموضوع الرياضة، بالنسبة للأكل، إن شوي نفهمهم إن هم صغار إنه هذا مش كويس هذا كويس، صحتك مستقبلك كذا، لأنه التطور السريع اللي بنشوفه بالعالم بده بصراحة توعية سريعة وبده ناس، والعائلة أنا بتوقع هي الأساس، تلفزيون أكيد والراديو هيك جزء من الموضوع لكن العائلة هي الأساس والأم هي الأساس، إنه نحاول نوعي أطفالنا من اليوم على الرياضة على الأكل الصحي النوم بانتظام، هاي كلها عوامل ممتازة وبتحسن وبتخفف من الآثار. يعني نرجع لحياة الأجداد ممكن شوي نقاوم هاي الأمراض. الشغلة الثانية طبعا إذا في عندي مرض لازم ألتزم بـ بـ بـ بإجراءات الأطباء وشو بحكوا لي إياه الأطباء. وما أكون أنا معارض للموضوع لمجرد المعارضة، أنا ما عندي مرض ما بدي أخذ دواء، لا إحنا بنحكي لمصلحتك في النهاية. بيجي بحكي لك هذا الدواء سم، لا هو مش سم، هو في النهاية علم اتطور شوي شوي على مدار عشرات السنين ومئات السنين توصلوا لك حبة الدواء هاي اللي أنت تأخذها، والطبيب هو ابنك بده مصلحتك في النهاية. فيعني بنتمنى إنهم يسمعوا كلامنا
0: ما شاء الله.
1: يعني بظن هاي الشغلات الإرشادات العامة اللي احنا، وآخر إشي بحكي للجميع نخفف الدخان
0: عن جد أو نقطع
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. الله كريم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا دكتور.
1: لا ولا يمكن، شكرا لكم على الاستضافة. شكرا.
0: الله يسعدك.
1: شكرا.
0: دكتور سعد نجار أخصائي القلب والقسطرة كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعين الكرام فاصل راجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

تصير ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يعني لهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في المعلومات اللي قدمناها في حلقتنا في بيت حواء. كنت معكم من التقديم على رندا الناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وبكفي توتر وقلق. في أمان الله.
1: بيت حواء.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعون، وأخواتنا الكريمات من تتابعن، حياكم الله جميعا في بلدنا الطيب هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سورة فسطاط القرآن، سورة البقرة، مع القرآن العظيم، وقفنا عند الآية 44 بعد 200، وهذا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا، يعني احنا مش بدنا نقاتل من فراغ، بدنا نقاتل دفاعا عن النفس، بدنا نقاتل صيانة لأعراضنا وصيانة لحقوقنا ولأوطاننا. نحن المعتدى علينا، يظنون نحن المعتدين على الناس، لا يا أبويا. يعني في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، يعني تتناوشها من قريش، من مكة، من ثم من اليهود، ثم من المنافقين. إذن يعني الفيروسات لابد من مقاومتها، والبشر المعتدون لابد من مقاومتهم. إذن وقاتلوا في سبيل الله، هذا أشرف غاية، أنك في سبيل الله لا تعتدي، وإنما تمنع العدوان عليك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظ العلم تكرر مرتين، أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الغني المطلق، هذا الملك الكون كله والذي خلقه وهو مالكه. إذن مولانا تلطفا بعباده بيقول هذا الكلام سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أنت عارف، لو تاجر غني ورأس ماله ضخم وقال: يا إخوان أنا عاوز 10,000 دينار، ولله المثل الأعلى، بتلاقي 100 صاحب: تفضل يا أخي، ما شاء الله عنك، أنت ثقة من ناحية ومليء من ناحية. فكيف الله سبحانه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا الله، ما أجمل هذا القرآن. والله أنت لما تقدم من مالك للجهاد كأنك أقرضت الله سبحانه، وهو ملك الكون ومالكه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المفروض أن يقول جميعا: نحن يا رب، يا رب. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني ولا مؤاخذة، البنوك ممكن يعطيك 2%، وصاحب المال يأتي فرحا أنه البنك أعطاله 2% ربح، بلاش هو الفائدة. المهم، والله يقبض ويبسط، القبض والبسط يعني الأخذ والعطاء سبحانه، يعني يأخذ من الناس يمتحنهم ويعطيهم يمتحنهم. وإليه ترجعون. يقبض يعني يصيب الإنسان حالة من الصعوبة، مرحلة من كلنا مر بهذا يعني. وإليه ترجعون. المآل والمرجع إلى الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ما الملأ ولما سموا الملأ؟ لأنهم يملؤون المناصب ويملؤون يعني التجمعات بأصواتهم، بمواقفهم، بلفت الأنظار إليهم. ألم تر إلى هذا الملأ، يعني من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن موسى انتقل إلى رحمة الله، فالملأ بيكونوا يعني عينوا لهم من يسد مسد الرسول موسى ولو جزئيا. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني قالوا لنبي لهم، مين هو؟ من القرآن ما سمهوش، بس قال من بعد موسى، إذن ليس موسى قطعا ولا هارون. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، بمعنى قائد، نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا مجربكم، محافظكم عن غيب، عارفكم تنكصون مع أول شدة، حافظكم عن غيم. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. هذا بينطبق الآن علينا نحن، أي والله من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني أول ما قال رب العالمين فرضت عليكم القتال نكصوا، وبدت الانشقاقات والتشطيرات إلى آخره. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من طالوت ومن جالوت؟ يعني قادة، لكن طالوت مسلم بينما جالوت كان في معسكر آخر. وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مع هذه الآية الكريمة يكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على مائدة ومأدبة وكنوز القرآن العظيم. إلى الملتقى بكم، ودائما أعزتنا إخوتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي في العاصمة الأسترالية كانبرا مع رئيسة مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، معربا عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جلالة الملك يؤكد خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، لافتا إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع وزيرة الخارجية الأسترالية آليات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم. أيمن الصفدي يتسلم قطعة أثرية أردنية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى الأردن خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الدولة. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم عدة بندات في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يقول إن إغلاق مضيق هرمز يربك صادرات الطاقة ويهدد الأسواق العالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثا في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جدا من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أيضاً أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الآن هذا الذي أراد أن يستقيم له أحوال، فإن كان من أحواله أنه قوي أو أنه غني أو أنه يتمتع بتمكين في الأرض، أكبر مزلق له الطغيان. فقد يطغى الغني على الفقير، وقد يطغى القوي على الضعيف، وقد يطغى العالم على طالب العلم. الطغيان مزلة الأقوياء. ثم يقول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الآن إذا أراد الضعيف أن يستقيم عنده منزلق آخر، المنزلق الآخر أن يركن إلى الذين ظلموا ليأخذ من مالهم أو من شأنهم أو من ما عندهم من الدنيا أو من دنياهم. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفا مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين متعلقين بحال المستقيم. فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وقد قال بعضهم: كن صاحب استقامة لا طالب كرامة. فإن نفس الإنسان تتحرك في طلب الكرامة، والله عز وجل يطالبها بالاستقامة. قبل أن أتابع الحديث، لا بد من مثل يوضح الحقيقة. عالم التجارة، لو أردنا أن نحصي أنواع النشاطات والحركات التي يقوم بها التاجر، عديدة جدا لا تعد ولا تحصى، بدءا من شراء محل ومستودع ومكاتب وفروع وتعيين موظفين واستخدام شركات وجلب البضاعة وعرض البضاعة وبيع البضاعة وقبض ثمن البضاعة والمحاسبة. لو ذهبت لأعدد أنواع النشاطات التي يقوم بها التاجر لا تعد ولا تحصى. كل هذه النشاطات إن لم تحقق في النهاية ربحاً، لأن التجارة في النهاية تضغط بكلمة واحدة، التجارة يعني أن تربح، فإن لم تربح لا معنى لكل هذه النشاطات. يقاس على هذا المثل أن الإنسان ضمن المجال الديني قد يقوم بآلاف النشاطات، فإن لم يكن مستقيماً لا معنى لكل هذه النشاطات. كيف أن التجارة ضغطت بكلمة واحدة
هي تحقيق الربح، كذلك الدين يضغط بكلمة واحدة هي تحقيق الاستقامة. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فما لم تكن مستقيماً لا تنتظر من هذا الدين شيء، لك أن تفعل أكثر شعائره، ولك أن تتزين، ولك أن تتباهى، ولك أن تسافر، ولك أن تؤلف، ولك أن تفعل ما تشاء. أما أن تحقق الهدف من الدين، هذا الهدف لا يحقق إلا بالاستقامة. فالمستقيم ينبغي ألا يطغى إذا كان قوياً، وألا يركن إلى الذين ظلموا إذا كان ضعيف. أيها الإخوة، مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، وهذا الحديث أصل في الاستقامة، أي أنك إذا استقمت لن تحصي الخيرات التي تأتيك من الله. الخير كله في الاستقامة، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطالبك بالاستقامة. استقيموا ونعم إن استقمتم. حديث آخر قال يا رسول الله عظني ولا تطل، قال قل آمنت بالله ثم استقم. النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعلم بأقواله يستخدم الوسائل المعينة بالتعبير الحديث. في التربية الآن في مادة في كلية التربية اسمها الوسائل المعينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطاً ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة، عن كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. الخط المستقيم هذه الاستقامة الموصلة إلى الله، وعن يمين هذا الخط خطوط مائلة، وعن الشمال خطوط مائلة، على رأس كل خط شيطان يدعو إلى هذا الطريق. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مثل آخر، يقول عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا عنه، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة ضمن الصراط محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. الطريق الموصلة إلى الله واحدة، إلا أن الطريق الموصل إلى مرضاته هذا الطريق متعدد. الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ماذا عن أقوال السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام في شأن الاستقامة؟ فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله شيئا، فهم الاستقامة استقامة العقيدة.
وسيدنا عمر لما سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، الحيل الشرعية والفتاوى الضعيفة والتأويلات الباطلة، هذا رأي سيدنا عمر. وسيدنا عثمان قال استقاموا أخلصوا العمل لله، فسر الاستقامة بالإخلاص. وسيدنا علي فسرها بأداء الفرائض. وسيدنا الحسن قال استقاموا على أمر الله، عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. ومجاهد قال استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله عز وجل. وبعض العلماء يقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ويقول أيضا استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرا. أيها الإخوة، كما قلت قبل قليل، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة. ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا: تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هذه ثلاث كلمات: تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه تستقيم على أمره، والحمد لله رب العالمين.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 77 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1891. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن

0: يقيما حدود الله. الحديث 1892 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. الحديث 1893 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. باب اللعان. الحديث 1894 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. الحديث 1895 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. باب استتابة المتلاعنين. الحديث 1896 عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. باب الكحل للحادة. الحديث 1897 عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. الحديث 1898 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحديث 1899 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. الحديث 1900 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخير.

0: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
2: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يجتمع في أستراليا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف والتي تضم أكثر من 575 شركة. جلالة الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. أستراليا تعيد للأردن قطعة أثرية نادرة تعود إلى 12,000 عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتا. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. إصابة فلسطينيين بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين إرهابيين تنكروا بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حيات أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ريف الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. الشريعة حكيمة يا كرام ومصدرها واحد، ولا تعارض أبدا بين النصوص، اشتباهات في عقول الناس وليس في أمر الشريعة. سأل من أيام أحد الإخوة حول يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فهل هذا يقتضي ترك الإصلاح والشأن العام؟ طبعا لا. ذلك في الحديث، حديث أبي ثعلب الخشني، قيل له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ فقيل له يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتكلمنا فيها، ولكن يقول أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت النبي عليه السلام عنها فقال بل ائتمروا بالمعروف. إذا فهم النبي عليه السلام من هذا السائل أنه كأنه يقول ما في أمر المعروف، فوضح له النبي عليه السلام المراد تماما. طيب سؤالي الشرح ولكن بعد هذا الاتصال. أخي جمال تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم.
2: دكتور الله يجعلك ووالديك وسمعين جميعا من أهل
1: آمين. آمين يا سيد، حياكم الله، تفضل
2: شيخنا. يعني إن شاء الله إحنا أول من طاع وآخر من عصى، بس إذا بتساعدني في الإشكالية البسيطة.
1: فضل.
2: إحنا بنعرف واحد مرات بيضطر يصلي بالبيت،
1: طيب
2: لأي ظرف. الآن ترتيب الصلاة بالنسبة للإمام والمأموم، وإذا كان في نساء أو كذا، إذا كان مثلا الوالد مأموم يعني الموضوع ما فيش فيه صعوبة، بس والله يا شيخ إذا تقدر تساعدني الموضوع، إذا كانت الوالدة مأمومة أنا والله يا شيخ ما إني
1: شو المشكلة
2: ما بدي أعصي، ولكن ما يعني ما بستسيغ إني أوقف ظهري لأمي.
1: لا يا حبيبي الله يرضى عليك، هلا هذه صلاة وعبادة وشروط، يعني دعنا من المجاملات. يصف الرجال مع بعض والنساء يصفن خلف الرجال بس، كثير سهل.
2: إذا كانت سهل. يعني بنفع تصف جنبي ولا
1: لا؟ الأصل خلف المرأة، تقف خلف الرجل يا سيدي، وهذا ما في مجاملات. هلا قضية الاحترام والتقدير والتبجيل هذا بعيد عن الصلاة، في الصلاة في أحكام خاصة. طب ما هي الإمام ظهره إلنا، هل يخجل من الناس؟ لا، ما فيها شيء، هي صلاة وعبادة، لا شيء في ذلك. المرأة تصف خلف الرجال مهما كانت أي امرأة، جزاك الله خير.
2: بس الأولى أنه صلاة الجماعة أفضل حتى لو كان في هذا الحرج يعني.
1: قطعا لا لا لا، صلاة الجماعة قطعا أفضل بالإجماع، أفضل ب27 درجة قطعا. إنما إذا صلى الإنسان في البيت وهنالك من معه، الرجال صفوا مع بعض في صف والنساء خلفهم، الأمر سهل، بارك الله فيك. شكرا أخي جمال. طيب إذا استشكل أبو ثعلب الخشني عن هذا، كأنه فهم منها عليكم أنفسكم، يعني عليك بنفسك، ولا تؤمر بمعروف ولا تعمل منكر، هذا غير صحيح. فالنبي سام قال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، يعني الناس لا تقبل كلامك، شح المطاع اللي هو البخل والحرص وهوى متبع. وشوف عالم الأهواء اليوم كيف انطلقت، الكل يطعن في الكل، هذا بيعتبر نفسه على الجاد وعلى الصواب، وكل الناس على ضلال. هذا الهوى المتبع، ودنيا مؤثرة، يحرصون على الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك، خاصة نفسك ليس للانعزال السلبي، لكن يقصد النبي عليه السلام والله أعلم البعد عن هذه المؤثرات، مؤثرات البيئة من الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذن ابحث عن رفقة تماثلك في البحث عن الحق والاستمساك بالحق. فعليك بخاصة نفسك والخواص، خواص أهلك أصحابك، كل واحد فينا لازم يكون له خواص من الخلص، من المخلصين، من الصادقين إلى غير ذلك. ودع العوام، يعني لا تدخل في غمار اللي عندهم شح واللي عندهم هوى واللي عندهم دنيا أثر. حقيقة فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، وهكذا. طيب، حتى في رواية أجر 50 منا أو منهم، قال بل منكم. أقول الحديث غاية في الأهمية، وهو ينبئ الكرام عن يجب أن يبقى في نبض الأمة قوم على الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون عن ثوابت الدين بدون زحزحة. الآن إذا رأوا الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة، ما المقصود؟ لا تدخلوا في غمار هؤلاء الناس إن أو بأنفسكم عن أن تتأثروا بهم، وليس ترك الدعوة ولا العلم ولا التعليم. إخوانا، الصلاة عبادة، ولذلك يعني هذا الإشكال أنا أول مرة يدور في ذهني، أنه والله إذا الولد صلى في أمه وكان هو متقدم ومتأخر، أنه هو يعني وجد في نفسه من ذلك، لا تجد، هذه عبادة لها شروطها ولا حرج. طيب، كان هنا في سؤال حول القزع، يعتبر حرام أم مكروه؟ طيب، إحنا لما القزع، ما هو القزع؟ هو حلق جانب من الرأس وترك جانب، وهذا صورة بشعة بصراحة، هي الراجح أنها مكروهة حقيقة. وذلك الأصل، حتى المكروه الأصل ابتعد عنه. وذلك لما العلماء قسموا الأحكام الخمسة إلى عائلة، وفي منها المكروه ومنها المستحب. طيب، المكروه لماذا قالوا هذا مكروه؟ لتجتنبه. طب والمستحب؟ لتفعله. فمن هذا الباب الأصل الابتعاد عن المكروهات. بعض الناس يظنون أن المكروهات سهلة، لا، إن هذه تجتمع إن كثرت وقد تؤدي إلى خلل في حياة الإنسان. يقول هل يجوز لمن يستطيع أداء العمرة أن يوكل غيره بأداء العمرة؟ لا طبعا، العمرة الكرام لا تؤدى ولا الحج إلا عن فريقين لا ثالث لهما، إما عن ميت وإما عن عاجز لا يستطيع الوصول. من يومين سألوني عن رجل مقعد كبير في السن لا يستطيع الحركة، ويرغبون في أن يؤدوا عنه عمره، هذا ممكن أنه عاجز لا يستطيع أو ميت، أما خلاف ذلك لا يجوز إطلاقا. إذا القزع الأصل فيه الابتعاد عنه قدر المستطاع. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني بعض المواقع اللي يسمعون التلاوات، ممتاز، من يزهد في هذا؟ لكن كيف يقعون في المخالفة؟ واحد منهم يجهر، أنا أحب القارئ الفلاني، وبدأ يطعن في البقية، هنا الإثم وهنا التقصير. هل من يقول لك اسمع لكل القراء، حب المنشاوي لكن لا تطعن في غيره ولا توازن، لأنك الآن تتكلم عمن يتقربون إلى الله بتلاوة كلامه، لا، ما بيطلع لك، لأنه أي من حقك ألا تسمع، حقك، لكن ليس من حقك أن تتكلم أبدا. شوفوا مثلا حتى في الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه طعام أكله، فإذا كان لا يشتهي تركه. أنت الآن لا أحد يفرض عليك تسمع فلان، لكن لا تطعن في السامعين، لأن هنا الطعن لا سمح الله قد يؤدي إلى الطعن في كتاب الله. كلام الله يسمع من كل الناس، حب كما تشاء لكن دعك من الحط من شأن الآخرين. طيب، خلينا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى بعض الأسئلة. أخي عبد الرحمن، تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
3: مولانا، بعد أمرك يعني أريد سؤالا ثم ضابطا في أمر معين.
1: تفضل.
3: السؤال بعد أمرك، أنا كنت مأموما في صلاة الظهر، ثم بالتشهد الأخير سلمت يعني دون يعني قبل الإمام.
1: خطأ.
3: لكن خطأ مني يعني. بدأ أفعل في هذه الحالة.
1: سلمت على اليمين؟
3: نعم، سلمت على اليمين وتراجعت يعني.
1: خلاص، ما دام تراجعت يعني عدت إلى الائتمام بالإمام.
3: نعم نعم.
1: طيب، بعدين؟
3: الله يستر عليك.
1: خلاص، صلاتك صحيحة لأن الإمام ضامن.
3: الله يستر عليك.
1: ما عليك شيء إن شاء الله.
3: الأمر الآخر بعد أمرك، يعني صار في تهاون كثير من باب المجاملات الاجتماعية، وما إنه يدخلوا أهل العروسين يعني عند النساء، يصبح هناك شيء من الاختلاط، فنريد ضابطا في ذلك، لأنه صراحة صار التهاون في هذا كثير ومجاملات في هذا كثيرة. صحيح. فأريد نصيحة منك حتى الناس.
1: أحسن الله إليك يا سيدي، أحسن الله إليك. كان أسئلتك مهمة، سنكون مع بعون الله ومع غيرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. روستد، شاورما لحمة وجاج، كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي، أول أرمشة بتحكي الحكاية.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
5: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
4: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة أرماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة أرماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
6: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. من كرم زمزم تعالوا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا هذا الأخ الفاضل الذي سلم قبل الإمام خطأ ثم عاد إلى الائتمام بالإمام، ما في شيء ما دام عاد لا شيء عليه والإمام يضمن خطأه. سؤالك الثاني غاية الأهمية، وهو ما هو الضابط للأعراس في نهاياتها لما يدخل أهل العروسين ويكون في اختلاط وفي رجال في النساء؟ الأصل في الإنسان أن يفرح كما يشاء، لكن بضابط مهم بدون معصية الله، كما ورد في الملابس: البس ما شئت وكل ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وذلك لكم أن تفرحوا ولا حرج، ولكن بدون مخالفات شرعية. أي مخالف شرعية؟ الآن في قضايا يملكها الإنسان بذاته، يعني المرأة ما تلبس ملابس يعني أو تكشف أمام الغرباء مثلا، الرجل مثلا يحرص الشاب أنه والله ما يكون العرس مختلطا مثلا، يحرص أنه ما يكون في مغنيات ما يكون في راقصات، هذا أملكه. الآن بعدها بدهم ينتبهوا، الأصل يدخل الأرحام فقط، يعني خليها على تباعد. ما دام أنتوا بتنظموا هذا العرس وبتجيبوا اللي بدكم إياه، إما الأناشيد وإما الأغاني بتختاروها، طب اعملوا برنامج في آخر الحفلة هذه، متى يدخل أهل العريس متى يدخل أهل العروس. إن دخل أهل العريس البنت لازم تكون محجبة والنساء بدو يتحجبوا. الآن أنا ما أقصد الحجاب الخمار، كل واحد تلبس على رأسه. الآن إذا دخل أهل العريس بدأ انتباه شوي بصراحة. إذا رأينا هاي الضوابط بمخالفات شرعية أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. سؤال عن تشوهات الأجنة والإجهاض، هذه مسألة غاية في الخطورة ولا تقبل أبدا المزاج الشخصي، لأنه في تقارير تصدر من الأطباء في مراحل الحمل يشكون يتبينون بعض القضايا ظنية، بعض محتملة بعض قليلة. الآن الأصل عدم التدخل أبدا إلا إذا كان في حال من التشوه الشديد أو الخطر على الأم، عندها يلجأ إلى دائرة الإفتاء لتشكل لجنة وتحسم هذه اللجنة إما في الإذن بالإجهاض أو عدم الإجهاض، هذا هو الأصح في هذا. كلام غريب يا كرام، يعني ينتشر بين الناس، يقول كلام السائل، يقول ما يحبط من عزائمهم مثل لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. كلام غير صحيح هذا. وذلك افعلوا الخير، قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهذا الخير مطلق على إطلاقه، أنت اللي بتقدر ما الذي تريد. بعض الناس لهم هوى في بناء المساجد مأجورون، بعض الناس يحب أن يطعم الجائعين مأجور، يعلم الطلاب ويعالج المرضى، احنا ما لنا علاقة. حتى أحيانا إن سألني سائل والله أبواب الخير ماذا، أقول له أنت أدرى فيها، احنا بالنسبة لنا كله جائز. فهذا كلام غير صحيح، الجامع مطلوب وإطعام الجائع مطلوب على حد سواء. ما حكم وضع قلب أبيض على مسج بالشغل؟ سنرى ونفهم طيب، ولكن بعد هذا الاتصال. أخي محمد فضل سيدي.
1: مرحبا أخي الكريم.
0: الله حيك يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: الله يسعدك أخي الكريم. أنا صار معي عندي مشكلة مع الضمان. أنا في 2023 كان لازم أيام كورونا نسجل المنشأة حتى نقدر نفتح، فسجلت، كان عمري 59 سنة وست شهور.
0: طيب.
1: سجلت لمدة ست شهور وخلصت، وقعونا على كمبيالات 40 كمبيالة. بعد ما خلصت الستين سددت كل اللي علي ودفعت كل شيء كامل واخذت براءة الدمة. اليوم اتصلني مسج من الضمان الاجتماعي انه علي 21 دينار. راجعت بيحكولي هاي 21 دينار فوائد على الاقساط اللي انت سددتها.
0: هاي المشكلة، انه نعم انت اللي سددتها، يعني حطوا عليه غرامات تأخير اتوقع.
1: أنا مسدد كل شيء من 2023 كامل مرة واحدة دفعتها.
0: طيب.
1: مبلغ كامل وسكرته وأخذت براءة دمة.
0: طيب هي الغرامات عبارة عن إيش هاي؟ سألتهم؟
1: مش عارف. أنا مش عارف. فسألته بيقول لي ما بعرف هاي.
0: يعني بدي أسأل، أنت اشتريت أشهر؟
1: كان لا ما اشتريت. إحنا الأيام كورونا كان عمري 59 سنة وست شهور، فممنوع تفتح المنشأة إلا لما تسجل في الضمان. فأنا حكيتهم ضايل لي ست شهور بصير الستين يعني وبخلص. قالوا لي ولو يوم واحد، فسجلت. سجلت الست شهور هذول، بعد الست شهور خلصوا صار عمري 60. قلت له هيك انا برا الضمان، حكوا لي عليك المبالغ هاي دفعتها كامله، سكرتها واخذت براءة الذمة.
0: يعني براءة الذمة انه لا إلك ولا إلهم.
1: ولا إلهم. وطلعت من الضمان خلص. تمام؟ انه ما مش مسجل في الضمان. بصلني مسج اليوم بعد ثلاث سنوات انه عليك 21 دينار. رحت راجعت بقول له ال 21 دينار هذول علي ايش؟ انا مسكر ومسدد وما علي شيء.
0: طيب
1: واللي اشتركتهم 6 شهور فقط لا غير. فبحكي لي هذول فوائد على المبالغ اللي سددتها.
0: اتوقع يعني في الزام بدفع هذا المبلغ صح؟
1: هم بيطالبوني ب 21
0: خلص دينار. انا رايي رد علي يعني حتى لو كان خطا هم بيتحملوه. انا رايي تدفع هذا المبلغ طائعا واعتبروا أنت منك صدقة لهذا الصندوق اللي هو يعتبر زي بيت مال المسلمين.
1: هيك رأيك
0: يعني؟ رأيي هيك نعم أحسن أفضل. بارك الله فيك. الله يتولانا ويتولاك برحمته. شكرا يا سيدي. على كل حال لأنه قضية يعني أكيد فيها شيء قانون أنا لا أعرفه والله أعلم. طيب إذا في هنا سؤال. أشكرك يا سيد محمد. كان هنا في سؤال خلينا نفهمه أولا. ما حكم أن نضع قلب أبيض على مسج بالشغل؟ طيب أنا أخشى ما أخشى أنه هاي المسجات يعني يتداولها الموظفون والموظفات. يعني أنا بلاحظ أنه بعض الناس أحيانا هذا الموضوع لا ينتبهون له وهو خطأ وخطأ وخطر. أنه موظف بعت رسالة لموظفة، موظفة بعت لموظف، ومن المجاملات احتمال انه بداية المراسلات كانت وظيفية. هل كتبت الكتاب الفلاني؟ نعم. فنعم انجزته فوضعوا له قلب. انا افضل عدم ذلك. افضل في التعامل ما بين الجنسين ان يكون منتهى الادب والاحترام والتوقي من الجانبين حتى لا نقع في مخالفة. وانا بعرف بعض الحالات صار خلاف بين الازواج بناء على انه اجتها رسالة من زميلها بالعمسلة وحط لها رأس قلب. زوجها فهم انه بينهم حب. اذا شيء ممكن ان يفهم خطأ. ماذا نفعل؟ اغلاق هذا الباب وسد هذه الذريعة. ابو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اهلين يا سيدي.
2: بس انا بدي احكي على واقع معين. واقعنا احنا اللي عايشين فيه.
0: نعم.
2: يعني احنا كمواطنين للأسف يعني مرطين بالربا رغم عن أنوفنا من الدولة نفسها. يعني الدولة كلها عايشة على القروض، عايشة على
0: أغلب العالم على فكرة، العالم كله.
2: إحنا بذلك يعني قاعدين يعني لا يعني اللعنة اللي بتطاردنا قاعدة من الربا لعنة كبيرة. فهو اللي حكى معاه قبل شوي على شغلة الضمان اللي بدي احكي لك اياها. والله يا شيخ انا يعني بس بعترض على شغله واحد انك تقول بيتي مال المسلمين. بيت مال المسلمين وعايش على الربا يا شيخ كيف؟
0: ما في طيب
2: عليه. يعني عفوا لو تشوف الضمان تتعامل مع الضمان باي معامله عينك الربا.
0: في قضايا الربا. في قضايا بس
2: بالتسديد ربا بالراتب حتى الراتب اللي بيجينا.
0: هلا أنا بدي أكون معك أبو محمد، بدي أكون معك صريح. أنا لا أدافع عن أحد، وأنا بالنسبة لي لطالما أعلنت إنه الأصل فيهم أن يتقوا الله في الناس وفي المشتركين وما يعرضوهم حتى للزيادات. يعني بدي أشتري لسنة ليش بتحمل الفائدة؟ لكن ألست معي إنه الموظفين هؤلاء اللي عددهم بمئات الآلاف لهم حق في هذا المال في تنميته ويكون مرتاح في آخر عمره؟
2: مظبوط.
0: طيب
2: بس الحق بالمال بس شيء. يعني احنا قاعدين بنتعب سنين معينه يعني طويله من اعمارنا بنقضيها حتى ندفع لهم مصاري حتى يعطونا احلى خير.
0: صحيح.
2: يحطونا بالزنا والله انها حرام عليهم.
0: طيب على كل حال انا بشكرك واحنا بنضم صوتنا لصوتك انه ارحمونا واحنا بدنا الموظف يكتسب ما له بالحلال ويستطيعون. بارك الله فيك يا محمد. انا لن ادافع عن احد ابدا ولن نقبل الربا اطلاقا. واللي بده يقرض انسان قرض حتى القرض اللي فيه ربا كمان لا نقبله من اي جهه صدر، من الضمان، من البنوك، من اي مؤسس لا يقبل. ولكن ما بنستطيع الان احنا نمنع الناس من التعامل مع الضمان والاشتراك لانه هذا انسان يعمل وقانون فرض عليه الاشتراك. ثم لا سألوني ولا سألوك ولا يسألون أي موظف كيف يديرون المال. هم بتحملوا هذا الخطأ إذا كان فيه خطأ. إنما الآن إحنا لا نملك إلا التعامل مع هذا الواقع بصراحة. طيب إذا قضية اللايكات وما لايكات انتبهوا، حافظوا على علاقاتكم وتركوكم من هذه المبالغات. الشيطان الكرام يكمن في هذه التفاصيل بين الجنسين والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي. آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%. تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي.
4: سمارت باي
3: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
5: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان سؤال عن إحدى الأمهات أو الزوجات تشكو أن زوجها عنده بخل ويقتر ويقصر في البيت، فماذا تفعل؟ والله نقول لهذه الأخت الكريمة يجب دراسة حالة لهذا الأمر. إذا كان يقصر في الطعام والشراب والعلاج والأمور الضرورية، فهذا بصراحة كما قال عليه السلام لهند لما شكت زوج من زوجها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الله رقيب عليك أن لا تتوسعي. إذا كان عنده مال أخذتي لأكلك أنت والأولاد وطعامك وشرابك وعلاج من غير كنز ومن غير إهدار خارج البيت يجوز لذلك بالمعروف أي بما يتعارف عليه الناس. طيب، زعم واحد من الناس بيقول لي إنه والله التجويد هذا ما لنا علاقة في هذا من عند العلماء وهو غير ملزم لنا. كلامه غير صحيح، كلامه باطل طبعا. أخوان، ما الذي فعله علماء التجويد كالذي فعله علماء النحو؟ العرب كانوا يتكلمون وجاء علماء النحو فكتبوا قواعد كلام العرب، والناس ونحن ملزمون بكلام العرب بالنحو. علماء التجويد ما الذي فعلوا؟ نظموا، لمحوا القوانين التي سمعوا قراءة الناس يقرؤونها في عصر الرسالة، عصر النبي عليه السلام، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، كيف ضبطوا القرآن وأخذوا يستخرجون القواعد. فمش من عقول الناس. أنا أدري أن بعض أحكام التجويد بعض الناس يعني يجتهد فيها، وهي محل نعرفه نضبطه، أما قواعد التجويد المستقرة المدود والإدغام والغنن فهذا قطعا لا يقرأ القرآن إلا بها أبدا. لو الآن عدم القيام بقراءة القرآن بأحكام التجويد سيؤدي إلى خلخلة الحروف والحركات، وعندها لن يمتاز

0: عمل بالتجويد وما الحكم بالعلم بالتجويد؟ هذا يكون أدق. العلم به فرض كفاية، تدرس قواعد وأسماء الأحكام، أما العمل به وتطبيقه فهذا واجب قطعا. أخي عبد الحميد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
1: يعطيك
0: الله،
1: العافية.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي.
1: سؤال،
0: تفضل.
1: الآن في حديث سمعته، فحكم الإنسان الظروف اللي تمر عليه، ركزت على الحديث وحاب إذنك تشرح لنا عنه أكثر.
0: تفضل.
1: إنه الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن العبد لا يحرم الرزق بذنب بسبب ذنب يصيبه، هل هذا يختص بموضوع الحياة، الشغل،
0: طبعا يا أستاذ،
1: الزواج؟
0: ربنا قال في القرآن نصا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، لكن رحمة ربنا يعطينا الفرص للتصويب. نعم، يعني تخيل مثلا تاجر عنده غش وعنده مخالف المواصفات والمقاييس، كيف بده يوفق في شغله؟ كيف بده يتوفق في ماله؟ معنا عبد الحميد. طيب، على كل حال سؤالك يعني جيد، والحديث نعم، وهذا يقتضي يعني فائدة من هذا الخبر، فائدة الخبر يسمى في علم البلاغة، أن تنتبه إلى المخالفات الشرعية. وذلك الآية هي نص فيها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، بده ينتبه، وذلك الإنسان ممنوع يكون مستكبرا ولا مغرورا، بده يحاسب نفسه، فإذا حاسب نفسه وعنده تقصير يعدل ويبدل ويستغفر، والله عز وجل يلهم الصواب إن شاء الله تعالى. الوصية الواجب، لا يزال الناس يتخبطون بالوصية الواجب. يا جماعة، هاي قضايا شرعية لها أدلتها ولها رجالها ولها مشرعوها. الناس ينظرون بعاطفة: يا أخي طب ما كلهم أبنائي، الولد والبنت، وماتت البنت وتركت أولاد، لماذا لا يرث أولادها؟ هذا اسمه الوصية الواجب. بعض الدول لم تأخذ بها، أكثر الدول الإسلامية أخذت بها، وهو من مذاهب الفقهاء، مذهب ابن حزم الظاهري ومذهب بعض الفقهاء، أخذ به المصريون أولا ونظموه قانونا، وأخذت الدول توالي الأخذ بهذا، وهو جيد بصراحة ما دام أنه قانون. خلص الآن، ما هو القانون المعمول عندنا في البلد؟ الوصية الواجب. أصلا لماذا سموها وصية وليست ميراث؟ لأن في الأصل ليست ميراثا، وهو كذلك، لكن وصية. أتدرون ما الذي فعلته المحاكم، دارت الأحوال الشخصية في هذا، دارت قاضي القضاء، ألزمت بالوصية فقط. يعني الوصية الآن نفذوها، لأن الأصل أن ينفذها الجد والجدة، لما هنالك كان تقصير فنفذتها المحاكم إجبار، بس حافظت على أموال، على مكتسبات الأيتام. ولذلك أو الأبناء الميت، أولاد الميت الذكر يرثون من جدهم بالوصية الواجبة ومن جدتهم بما لا يزيد عن ثلث التركة. أولاد البنت لا يرثون، لأن ميراث الأرحام وليس ميراث العصبات، والله أعلم. فالمسألة يعني معلومة، وذكرها الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية، وذكرها الدكتور مصطفى السباعي في كتابه شرح الأحوال الشخصية، وكل من كتب في هذا المجال. من أخطر المسائل الكرام، إحدى البنات متزوجة وعلى وشك الطلاق من زوجها لا تطيقه، وأشياء كثيرة، فما موقف الأهل منها؟ هل طبعا ما نقول للبنت تعجلي في هذا القرار أبدا، لكن نقول للعائلة: اسمعوا كلام البنت، تحسسوا أخبارها، ولعل عندها أسباب وجيهة، إذا ما عندها أسباب وجيهة صدوها عن ذلك، وأصلحوا ما بينه وبين الزوج، ولازم العائلات من الطرفين يصلح بين الزوجين دائما. لكن لو فرضنا أن المرأة الزوجة وقفت عند حد لا تحتمل الحياة، فما الواجب؟ الواجب أن تخلصوها من هذه العيشة بصراحة. ولذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلك على الصدقة أو أعظم الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. شو هالدقة النبوية؟ بنتك يعني ردت إليك، يعني طلقت، إياك أن تهملها وتحاسبها وجيتين وجبتي أولادك ولا تقسو على أولادها. هذه نصيحة نبوية، رجعنا إياكم من أهل الخير دائما. دكتور معين تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: سلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
2: إبراهيم الغالي.
0: تحياتي
2: لجميع الطاقم الإذاعي. والله الأخت قالت لي دائما أنت مبدع، ما شاء الله عليك، الصلاة على النبي.
0: نعم، أنت مبدع، وهي الكل بيسلم عليك.
2: الله يحفظك. بسم الله على بركة الله. ما الحكم القنوط من رحمة الله؟ والله أنا يعني بشوف ناس حتى
0: القنوط.

0: نوط بالطاء صح؟
1: نعم نعم
0: آه لأنه
1: بالطبع،
0: بالتاء كويس بس بالطاء
1: والمسجد
0: سيء.
1: نعم، لانه بسمع الناس بتلاقي بالمسجد بيقول لك يا ربي انه ما بتشتيش علينا، شو مسويين شو مسويين احنا؟ حرام يا استاذ
0: الله
1: الواحد
0: يرحمه
1: يقول لك كلام.
0: الله
1: هذا
0: يرحمه
1: الحكم قنوط رحمه الله. والنقطه الثانيه الدكتور ابراهيم تحملني، انه في ناس للاسف الشديد لا لحد الان بقول بالطلاق من المراه، وانا بقول بلاش من هالكلمه هاي،
0: الحلف
1: بلاش من
0: بالطلاق
1: هالكلام ده.
0: قصدك؟ الحلف بالطلاق
1: ايوه
0: صح
1: بالضبط، الحلف بطلاق المراه.
0: صح طيب بارك الله فيك يا دكتور معن، أنا بشكرك. هذا دليل كرام لما سبق من تقريره أن التجويد واجب قطعا الأداء به. شوف سألني دكتور معن عن القنوط، فأنا أكدت له بالطاء ولا بالتاء؟ لأنه بالتاء القنوت هو العبادة والدعاء، أما القنوط هو اليأس من رحمة الله. الفرق شوف الشاسع بين الطاء والتاء، هذا علم التجويد. لا القنوط من رحمة الله، هذا أعوذ بالله، يعني قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من الذي يريد أن يقنط الناس من رحمة الله؟ إبليس. وذلك سيدنا يعقوب لما أمر أولاده بالذهاب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لإيمانه يأنس وقلبه عامر بالإيمان وبالثقة وبحسن الظن، بس بشرط أن يصوب فعله ويتوب إلى الله ويستغفر الله. وجريمة يا كرام الحلف بالطلاق، جريمة. أولا حلف بغير الله، ثم إنه يعني يستهين بهذه الكلمة التي تدمر الثقة بين الأزواج. والله الزوجة كيف تتعامل مع زوجها وهو مقيدها على الطالعة والنازلة على الأكل والشربة وكذا، بيحلف بيحلف. وحتى إحنا بالتمثيل أنا بحاول حتى ما عيدش العبارة، حتى اللسان ما يعتادها، هاي كلمة من سخط الله لا يقولها الإنسان. وذكرني هذا بسؤال من أحد الأخوات، بتقول أن زوجها يعني بخاصمها أشهر طويلة يبعد عنها، فبتقول لي هذا إيلاء. قلت له ليس إيلاء، هذا هجر، وهو هجر غير مبرر. لكن الهجر المبرر اللي ذكره الله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع حتى تستقيم المرأة. ثم قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطل أمد الهجر، هيك بغيت عليها. إنما الإيلاء هو الحلف، حلف بالله أن لا يقرب زوجته. الشرع ما برد عليه، الشرع بعطيه أبعد مدى لهذا الحلف 4 أشهر، بعدها يطل، إما أن يعود إلى زوجته وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإما أن يطلق تطليقا وتأخذ كامل حقوقها. للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر، بهذه الدقة البالغة الكرام، أرجو الانتباه فإن قضية خطيرة. سؤال عن امرأة تزوجت من رجل، وهذا الرجل كانت عنده بنت، وهذا ممكن، هذه البنت تزوجت، فما علاقة زوج البنت مع زوجة الأب؟ علاقة الغرابة بينهم، هم غرباء عن بعض، فهذه ليست حماته، الحما هي أم الزوجة. فهل هذه زوجة الأب هي أم البنت؟ ليست أمها، إذا ما في علاقة بينهما، غرباء، بتتحجب منه، ما بتصافحه، بتحترمه، بتستقبله في البيت عادي زي الضيوف، أكيد له مكان أحسن من الغرباء، لكن هو ليس من المحارم، قضية خطيرة. سأل عن اشتراك في التأمين الصحي وما عنده بديل لتأمين آخر. يجوز تأمين الصحي ضروري يكرم، والله لو كان العلاج في متناول اليد ولو كانت الأمور أيسر، كل هذه القضايا اللي فيها شبهة والله ما بنقترب منها، لكن هذا السبب اللي يخلينا أحيانا نتساهل في هذا تساهلا معللا، إنه في يعني احتياج للناس، وفي بصراحة تغول في التعليم وفي العلاج، فماذا يفعل الناس؟ نخفف الناس، على الله أن يخفف عنا وعنكم إن شاء الله تعالى. طيب تخيل واحد بعث لي فيديو لواحد من المشايخ المشهورين سامحه الله، بقول له لا تتبع أحمد ولا الشافعي، هيك بقول له، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر العنوان جيد لكن باطنه غير صحيح، كأنه يدين الإمام أحمد والشافعي إنهم ما كانوش يتبعوا رسول الله. يا جماعة هذا كلام خطير، من عالم من علماء الإسلام لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا بس أحيلكم إلى كتاب واحد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، وابن تيمية كانت له مواقف من كثير من المذاهب الفقهية والعقدية، لكن في هذا الكتاب الحقيقة أنصف الناس وبين وقال في هذا الكتاب أنه ليس هنالك عالم مسلم أبدا يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عن حظيرة الإيمان والاتباع. فهذا يعني عنوان للأسف. ثم هل كل الناس يقدرون على تناول الأحكام الشرعية والاستنباطات من القرآن ومن السنة؟ لا والله أبدا. لكن هؤلاء الأئمة الكبار أحمد والشافعي، شوف الشافعي كتب أحكام القرآن أو جمع البيهقي أحكام القرآن، الإمام مالك كتب الموطأ، شوفوا الدقة البالغة في فهم النصوص. لما تصير مثلهم روح وناقشهم واختر من كلامهم وخالفهم، لكن كلنا عالى عليها على الأئمة. إذا الأئمة الكبار الكرام كلهم آخذون من كتاب الله ومن سنة الرسول، هذا عنوان ملتبس غير صحيح. سؤال بقي شيء؟ طيب على كل حال إذا في قضايا أخرى بقيت معنا إن شاء الله للحلقات القادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: كل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
2: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل، وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
1: لا تحتار ولا على بالك، مجموعة ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحلة مثل ما وعدونا وزيادة. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العادية. 079-070-71. مجموعة ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
3: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جي تور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
5: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. جلالة الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. الملكية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى الرياض والدمام. شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة في حي التفاح شرق مدينة غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارلز في العاصمة الأسترالية كامبرا، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. هذا واجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية اليوم بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. تسلم الأردن قطعة أثرية نادرة أردنية قررت أستراليا إعادتها إلى الأردن خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أستراليا. وتسلم القطعة الأثرية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مندوبا عن جلالة الملك. وتعكس إعادة القطعة التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي والحفاظ على المقتنيات الأثرية وإعادتها إلى موطنها الأصلي. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتاً، في ضوء الظروف الراهنة وتعليق العمليات الجوية في المطارين من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والجهات المعنية، مشيرة إلى أن رحلاتها ستستأنف فور السماح باستئناف العمليات الجوية في المطارين، وبعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. عثرت كوادر ودفاع المدني وشرطة البادية الملكية على شخص مفقود يبلغ من العمر 23 عاما جرفته السيول في لواء رويشد، وفقا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام. وقال الناطق الإعلامي إن فرقا متخصصة واصلت منذ تلقي البلاغ بعد منتصف ليل الاثنين عمليات البحث عن الشخص المفقود الذي جرفته السيول، وسخرت جميع إمكاناتها من غطاسين ومعدات وآليات، إذ امتد البحث لمسافة تجاوزت 19 كيلومترا في مناطق متنوعة التضاريس. وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع أخذ النشرات التوعوية المتعلقة بالحالة الجوية على محمل الجد والالتزام بجميع التعليمات والتحذيرات الصادرة، لا سيما ما يتعلق بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية. وإلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف طيار الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. للمزيد حول المستجدات في القطاع معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبد الله الشربجي. عبد الله بعد التحية، ما الجديد لديك؟
1: الاحتلال الإسرائيلي محمد لا يتوانى لحظة عن استهدافاته المستمرة والمتكررة للمدنيين والنازحين وأماكن نزوحهم، خاصة مخيمات النزوح التي تتعرض بشكل مستمر لغارات متواصلة، وكذلك لإطلاق نار مستمر ينجم عنها إصابات وشهداء في كثير من الأحيان. قبل ظهر اليوم وصل المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة شهيد نتيجة استهداف الطائرات المسيرة لمركبته في المناطق الشرقية مدينة غزة، وعدد من الإصابات كذلك. أيضا كانت هناك غارة استهدفت مواطنا محيط نادي الجزيرة شرق منتزه البلدية وسط مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف إلى إصابة أحد أو الشخص المستهدف. بطبيعة الحال قبل قليل محمد أيضا أو في ذات السياق وصلت إصابات إلى مستشفى المعمداني إثر قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الشرقية والتي يسيطر عليها، إطلاق نيران رشاشاتها صوب النازحين الذين أعادوا نصب خيامهم بالقرب من مفترق الشجاعية. وهذا المفترق محمد قبل يومين قام الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الخط باتجاه الغرب ليضم هذا المفترق والمناطق الشرقية من تلك المنطقة إلى المناطق التي يسيطر عليها، فهجر ونزع وعمل على نزوح المواطنين من تلك المنطقة. اليوم نظرا لضيق المساحة وعدم وجود أماكن لنصب خيامهم في المناطق الغربية، نظرا لاكتظاظ النازحين وانعدام الأماكن، عادوا إلى تلك المنطقة فاستهدفتهم استهدفهم الاحتلال من خلال إطلاق النار عليهم لإجبارهم على الفرار من تلك المنطقة. بطبيعة الحال محمد، مكتب إعلام الأسرى أعلن قبل قليل عن إصابة الدكتور مروان الهمص وهو مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة بكسور في جسمه أو في جسده عقب تعرضه للتقييد والضرب والاعتداء أمام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير في سجن جانوت يوم 7 أكتوبر قبل يومين. هذا الدكتور تم اعتقاله من قبل قوة خاصة قبل نحو عام من المناطق الجنوبية لمواصي مدينة خان يونس. هذا الحال محمد يتزامن مع استمرار الأزمة الإنسانية، خاصة ونحن أمام فصل شتاء قادم والناس بدأوا بالتجهيزات رغم مضرة وقلة الإمكانيات، حيث أن المنظمات الإغاثية العاملة في قطاع غزة أعلنت عن احتياج 300,000 أسرة ل يعني احتياجات الإيواء اللازمة قبل بدء الشتاء، والمعاناة التي ترافق هذا الفصل من غرق خيام محترئة و تضرر الأسر النازحة في تلك الخيام لا سيما التي تسكن على شاطئ البحر محمد.
0: شكرا لك عبد الله الشربجي مراسل حياة اف ام من غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت تقارير إخبارية بأن قوات الاحتلال تمركزت بالقرب من مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، ولم تتضح على الفور أسباب الاقتحام أو مزيد من التفاصيل بشأنه. ومن ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدات عدة في محافظة جنين. هذا وأصيب فلسطينيون بجروح ورضوض اليوم جراء اعتداء مستوطنين إرهابيين تنكروا بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي على عائلة في قرية تلفيت جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين تنكروا بزي جيش الاحتلال وطرقوا باب منزل فلسطيني في القرية قبل أن يعتدوا على صاحب المنزل وعلى أفراد عائلته بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان أدى إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، مشيرا إلى أن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعل أي تطورات تمسها تنعكس على الأسواق والمستهلكين. وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مضيفا أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسراه إذا قدمتا أو أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أنه اطلع على تعليقات من منتقديه وخصومه تفيد بأن الصين وروسيا تقدمان مساعدة لإيران. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار دائما. للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: You're

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ، كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعال ورجع

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: السلام عليكم. لا يقرأ قانون الضمان الاجتماعي بأرقامه ومواده فحسب، وإنما بما يمثله من أمان اجتماعي لمئات الآلاف من الأردنيين، وما يثيره من تساؤلات تمس حقوقهم المكتسبة ومستقبلهم التقاعدي والمنظومة الحمائية برمتها. ومع اقتراب انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، يعود مشروع القانون المعدل إلى واجهة النقاش وسط توقعات بأن تشهد مناقشاته سجالا نيابيا ومجتمعيا واسعا، في ظل استمرار الجدل حول بنوده وانعكاساتها على المشتركين والمتقاعدين، وبين توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني، ومخاوف تتعلق بسن التقاعد وشروط التقاعد المبكر وآلية احتساب الرواتب التقاعدية، تقف التعديلات أمام اختبار الموازنة بين قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها وصون حقوق المشتركين. ما الذي قد تحمله الصيغة المرتقبة من تغييرات؟ وأين تقف حدود الحقوق المكتسبة؟ وهل تنجح المناقشات في الوصول إلى توافق يضمن استدامة الضمان ويحافظ على حقوق الأردنيين؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة فم، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، من الإعداد والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة معنا عبر تلفزيون حياة، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض. مرحبا بك معنا سيد أحمد.
1: أهلا بك سيدي. أهلا بك.
0: أهلا وسهلا. بالبداية وفي ضوء النقاشات التي شهدتها الدورة الماضية النيابية، ماذا تتوقع أن يتغير في صيغة المشروع المعدل الجديدة للضمان الاجتماعي؟ هل ستكون تعديلات جوهرية أم مجرد تخفيف لبعض المواد مع الإبقاء على التوجهات الحكومية السابقة؟
1: مساء الخير لك لجميع المستمعين والمشاهدين. حقيقة لا يوجد حتى الآن معلومات أو تسريبات عن ملامح التعديلات غير التعديل التي تقوم فيها حقيقة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والحكومة في الوقت الحالي، خلاف التعديلات التي تم تقديمها لمجلس النواب في الدورة العادية السابقة وتم تجميد مناقشتها إلى حين أن تأتي الدورة العادية القادمة. حقيقة يعني هناك في مجموعة من الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وندعو الحكومة حقيقة ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي أن يأخذوها بعين الاعتبار عند إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أو يعني الإبقاء على التعديلات. إحنا بنعتقد بأنه المشكلة المشاكل في منظومة الضمان الاجتماعي في قانون الضمان الاجتماعي الحالي اللي هو اتساع فجوة الشمول التأميني، بمعنى اللي هو يعني حسب الأرقام الرسمية 54% من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وهذول حقيقة لازم يكون التعديلات تطور أدوات تسمح بتطوير تأمينات اجتماعية مكنهم من أن يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي. وهذول نوعين: نوع متهربين تأمينيا، بمعنى آخر أصحاب الأعمال لا يسجلونهم بالضمان الاجتماعي، وهذول حسب تقديرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقارب 22% من اللي الذين يجب أن ينطبق عليهم القانون يجب أن يشتركوا في الضمان الاجتماعي هم غير مشتركين، بمعنى آخر أصحاب الأعمال ما سجلوهم. قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية بإجراء حملة زادت أعدادهم بنسبة، ولكن ليس العدد المطلوب، هناك مئات الآلاف لازم يشتركوا بالضمان الاجتماعي، وهذا ما بده تعديلات، هذا بده إنفاذ قانون. القضية الثانية اللي هم الذين لا ينطبق عليهم القانون اللي بيشتغلوا جرى تحولات عديدة في سوق العمل حقيقة منذ تم إقرار القانون لأول مرة، ومنذ تم تطوير النموذج التأميني الضمان الاجتماعي المعمول فيه. النموذج الضمان الاجتماعي المعمول فيه في الأردن بيفترض أنه عندها صاحب عمل وعنا عامل وعلاقة بينهم منتظمة، وبالتالي هذا بيؤدي إلى أنه صاحب العمل اللي يسجل الموظفين اللي عنده العاملين عنده بدفع عنهم ثلثين قيمة الاشتراك، والعامل بدفع قيمة الاشتراك. والنموذج الثاني اللي هو الاشتراك الحر اللي أو الاشتراك الاختياري اللي لا تنطبق عليه هاي المعايير، وبالتالي بيشترك بإرادته الحرة وبيدفع وبيدفع 17.5% من دخله.
0: نعم
1: حقيقة نشأ خلال السنوات الماضية والعقود الماضية أنماط جديدة من العمل، الأعمال توسعت بشكل كبير، الأعمال الحرة بيشتغلوا بالمنصات الإلكترونية، بيشتغلوا سائقين، بيشتغلوا بالزراعة، بيشتغلوا بأعمال يومية، وهذول أعدادهم تطورت بشكل كبير، يعني نتحدث عن مئات الآلاف. جزء كبير منهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، وجزء كبير منهم لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي أصلاً،
0: واضح.
1: وبالتالي مطلوب تطوير أدوات تأمينية جديدة تسمح بإشراكهم بالضمان الاجتماعي.
0: نعم، إذا
1: والإبقاء على
0: بقيت
1: الاشتراك الاختياري لم يعد صالحا لهؤلاء لأنه كلفته مرتفعة.
0: تمام، إذا بقيت فلسفة المشروع قائمة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تعديل شروط التقاعد والتقاعد المبكر ومدد الاشتراك وسن التقاعد، كيف ستحقق أو تحقق هذه المقاربة أهدافها دون تحميل المشتركين أعباء غير متناسبة مع دخولهم وظروفهم المهنية؟
1: حقيقة قصة الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بيحكمها جانبين، جانب حصافة إدارة الاستثمارات الضمان، وأنا تقديري الضمان الاجتماعي أمواله تدار بشكل معقول، يعني ما عندنا أي دليل يثبت بأنه إدارة أموال الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي بيرتكب أخطاء كبيرة وبالتالي ما بحقق أرباح، ولذلك إحنا سنويا في أرباح كبيرة تأتي لصندوق الضمان الاجتماعي جراء الاستثمارات.
0: نعم.
1: هلا إذا في مشكلات في جانب هنا أو مشروع هنا أو مشروع هناك، أنا تقديري هاي أي استثمارات كبرى، أي صندوق ضمان، أي صندوق استثمار كبير يمكن أن تقع فيه. بظل عندي عندنا قضيتين، القضية الأساسية قضية الديون الحكومية. الحكومة مستدينة أموال هائلة من الضمان الاجتماعي وتزيد عن 50%، وهذا حقيقة ما بشكل خطورة على الضمان، على أن الحكومة ما راح تسدد، الحكومة تدفع كل الفوائد المطلوبة منها على السندات اللي بتأخذها من صندوق الضمان الاجتماعي وما في مشكلة، ولكن تركز هذه الديون عند جهة واحدة هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا بشكل خطر كبير في المستقبل، غير مرئي الآن ولكن حقيقة هذا بشكل خطورة، ومطلوب إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أو الأنظمة اللي لها علاقة بإدارة استثمارات الضمان بحيث يسمح بوضع سقف لاستدانة الحكومة المركزية في الأردن لأموال الضمان الاجتماعي. هذا جانب. الجانب الأهم من كل هذا الموضوع انه يتم تخفيف الضغوط على صندوق التقاعد، وهذا ياتي من خلال زياده سن التقاعد، سواء كان التقاعد الوجوبي او التقاعد المبكر، ولكن هذه الزياده تتطلب اجراء عده اجراءات، اهمها اولا ان تمتنع الحكومه عن احاله الناس والعاملين لديها إلى التقاعد المبكر، وإحنا بنعرف أن الحكومة هي أكثر محيل على التقاعد المبكر، وبالتالي الحكومة لا تتوقف عن هذا الجانب أو تضع له حد أو تضع له معايير، وإذا اضطرت لتحديث أو لتحديث البيروقراطية الحكومية أن تتحمل كل في ذلك من جيبتها، من الخزينة وليس من صندوق الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
1: القضية الأخرى لها علاقة أنه أنا ما بقدر أنا أرفع سن التقاعد الوجوبي وسن التقاعد المبكر بشكل كبير في الوقت اللي مستويات الأجور في الأردن منخفضة، يعني أنا إذا بدي أجبر أسمح بدي أجبر العاملين أن يبقوا في يبقوا مشتركين بالضمان الاجتماعي ويبقى رأس عملهم، أنا لازم أحصنهم في سن معينة ما استخدمش عليهم المواد اللي هي 23 و27 و28 و29 و30 وحتى 31، انه بمكن اصحاب الاعمال انه يسرح العاملين باي وقت بده اياه مقابل تعويضات بسيطه. ومطلوب اني انا اشجعه يبقى في سوق العمل من خلال زياده مستويات الاجور، لاني انا كيف الموظف يظل موجود على راس عمله براتب 400 دينار و500 دينار وعنده مع كبرة العائلة وصار بدها التزامات، لأنه جزء كبير من بتقاعده مبكرا في القطاع الخاص بتقاعده مبكرا عشان هو يأخذ راتب تقاعده وينزل على السوق مرة أخرى يشتغل على أساس يجيب
0: صحيح.
1: راتب آخر يمكنه من يعيش حياته، وبالتالي هي منظومة شاملة، العامل لازم أن يتحمل، صاحب العمل عليه أن يتحمل جزء من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز استدامتها، العامل عليه أيضا التزامات، والحكومة عليها أيضا التزامات.
0: نعم، ما البيانات، الدراسات، المؤشرات الاكتوارية التي ينبغي باعتقادك سيد أحمد أن تكون متاحة للرأي العام، النواب، لتقييم أي صيغة معدلة أو معدلة لمشروع الضمان الاجتماعي، الحكم على مدى توازنها بين الاستدامة المالية وحماية حقوق المشتركين؟
1: عشان أكون واضحين، أنا مطلع على تفاصيل الدراسات الاكتوارية بعد ما نشرتها الحكومة، نشرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل عدة فترات. الدراسات الاكتوارية مطمئنة ولا تثير أي لغط أو مخاوف على مستقبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي. التوصيات اللي كانت تأتي من منظمة العمل الدولية ومن معدي الدراسات الاكتوارية كانت تتحدث عن تصورات مستقبلية أنه هناك ضرورة لإجراء إصلاحات الآن على بعض البنود اللي تم الحديث عنها، إصلاح مبكر والتقاعد المبكر والتقاعد الشيخوخة باتجاه زيادتهم، كي نضمن استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في المستقبل، وليس هناك أي خطورة على صندوق الضمان الاجتماعي. ولسه قبل يومين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت أنه هي حق أنه تتجاوز صندوقها الاستثماري ما يقارب 20 مليار دينار أردني، وبالتالي هذا رسائل اطمئنان للناس، وهذا تشجيع للناس أنهم يسجلوا بالضمان الاجتماعي، لأنه إحنا في بداية هذا العام حقيقة تسرب من منظومة الضمان الاجتماعي عشرات الآلاف خوفا من التعديلات المتلاحقة اللي بتصير على منظومة الضمان الاجتماعي. كما أشرت في البداية، نعم، عندنا في عندنا مشكلة الشمول. كل ما وسعنا التغطيات والحمايات وعدد المشتركين، كل ما عززنا استدامتها. الدراسات مطلوب تحليلها، ومطلوب حقيقة تمكين مجلس النواب ومجلس الأعيان من مراجعتها ومن قراءتها، لأنه ليس بالضرورة كل النواب فنيين يستطيعون دراسة المؤشرات الاكتوارية ونتائج الدراسات الاكتوارية. مطلوب حقيقة بذل جهد مع النواب ومع الأعيان ومع المشرعين بمختلف مستوياتهم باتجاه نحو زيادة استيعابهم للتفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الجانب. وأنا تقديري هناك يعني مداخل واضحة أمام كل المختصين في هذا الجانب. المدخل الأول زيادة عدد المشتركين وبالتالي زيادة الإيرادات لمنظومة الضمان، زيادة سن تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر مع الشروط اللي تحدثنا عنها في البداية، زيادة مستويات الأجور، الحكومة عليها تتحمل جزء من كلفة الإصلاح، وأن تمتنع الحكومة عن دفع الناس باتجاه التقاعد المبكر من الجهاز الحكومي، وأن يتشارك جميع الشركاء الاجتماعيين حكومة وأصحاب عمل وعمال في دفع كلفة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
0: طيب، تحدثت عن تسرب عشرات الآلاف عند الحديث عن مناقشة المشروع المعدل في المرة الماضية، بالتالي ما الضمانات التي ينبغي أن تتوافر في الصيغة النهائية للمشروع حتى لا تتحول الاستدامة المالية إلى عبء على المشتركين بشكل أكبر أو تؤثر سلبا في ثقتهم بالمؤسسة؟
1: السبب اللي خلى عشرات الآلاف ينسحبوا من منظومة الضمان الاجتماعي أو يعكفوا عن الاشتراك في الضمان الاجتماعي هم أول شيء التعديلات اللي جاءت في بداية هذا العام، كانت تعديلات مجحفة، تعديلات غير متوازنة، وتم ترويجها بطريقة حقيقة أثارت الشكوك لدى جمهور واسع من المواطنين والعاملين بأنه ما في مستقبل للضمان الاجتماعي. تخويف الناس من مستقبل استدامة الضمان الاجتماعي ما كان في محله. تدفيع العمال ثمن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من خلال زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة سن التقاعد الشيخوخة الوجوبي اللي هو تقاعد الشيخوخة لوحدهم دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء مقابل ذلك، لأنه في العالم كله عشان نكون واضحين، الغالبية دول العالم إن في مخصصات سنوية بالموازنة لصناديق الضمان الاجتماعي لتعزيز استدامتها ولتمكين الذين لا ينطبق عليهم القانون من أن يبقوا في منظومة الضمان الاجتماعي. بمعنى آخر، يكون في عنا تأمينات اجتماعية مدعومة من الحكومة، هيك بتشجعوا الناس وبيجوا بتسجلوا في الضمان الاجتماعي، خاصة الذين لا ينطبق عليهم قانون العمل. أيضا أصحاب الأعمال عليهم أن يتحملوا جانب من هذه المسؤولية باتجاه من خلال عدم التوسع في حالة الناس على التقاعد والتقاعد المبكر، من خلال أيضا أن يتم وضع ضوابط في قانون العمل في عندما يبلغ سن العاملين في سن معين، لكي لا يجدوا العمال أنفسهم مضطرين أمام تسريحهم من الأعمال أنه يروحوا يحيلوا حالهم على التقاعد المبكر، أحسن ما يظلوا قاعدين يبحثوا في سوق العمل عن وظائف لا يجدوها. هاي العوامل حقيقة هي القضايا الموضوعات اللي يجب أن تكون الإطار العام للمناقشات. قانون الضمان الاجتماعي لازم يتعدل، هناك في استحقاقات على الأردن ككل، كسوق عمل، كعمال وأصحاب أعمال، وضمان اجتماعي، وضمان اجتماعي وحكومة، الكل يتحمل مسؤوليته تجاه الحفاظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، والعناوين واضحة وتم نقاشها بشكل كبير، وأن يتم حقيقة ترويجها من قبل ناس مختصين بحيث لا نخلق حالة من الصدمة كما حدث في بداية العام،
0: نعم
1: أرعبت المجتمع وخلت في خوفت الناس من مستقبلهم التأميني.
0: نعم ماذا عن نقطة الحماية الانتقالية سيد أحمد؟ هل يجب أن يقتصر تطبيق أي قانون جديد على من يحق له التقاعد، أم أن يشمل أيضا من بنى خطط التقاعد على هذا الأساس وعلى القانون النافذ؟
1: الأصل في عملية أي إصلاح لإطار تعاقدي بين العاملين وأصحاب الأعمال والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن يكون أن أي إصلاحات قادمة أن تطبق على المشتركين الجدد أو الذين لم يمضوا سنوات طويلة كي يتمكنوا من بناء خططهم التقاعدية استنادا إليها. أما بالصيغة التي كانت مطروحة سابقا وأثارت لغط ونقاش ومخاوف، حقيقة كانت تتطبق على ناس عمرهم 5 سنوات، ضايلهم 5 سنوات للتقاعد، و4 سنوات و3 سنوات و7 سنوات، وبالتالي هذا أضر بتصوراتهم وخططهم القادمة. أنا تقديري وضع الضمان الاجتماعي وضع ممتاز، مطلوب إصلاحه،
0: نعم
1: ولكن علينا أن لا ندفع أن ندفع العاملين اللي على وجه تقاعد 10 سنين و7 سنين و8 سنين أعباء هذا الإصلاح. الكل عليه أن يشترك في ذلك، والإصلاح يجب أن يطبق، خاصة إصلاحات سن التقاعد يجب أن تطبق على المشتركين الجدد الذين سيشتركون، وبالتالي هم بيبنوا خططهم التقاعدية منذ اليوم الأول على أن تقاعدهم راح يكون على 62 أو 63، والتقاعد المبكر ممكن يكون على 58 أو 55 أو 57، والنساء كذلك ضمن السقوف الزمنية المتاحة لتقاعدهن.
0: نعم

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل بمائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الأفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يجتمع في أستراليا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف والتي تضم أكثر من 575 شركة. جلالة الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. أستراليا تعيد للأردن قطعة أثرية نادرة تعود إلى 12,000 عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتاً. وصول 7 شهداء و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. من رام في ظل السعادة هجعة فهنا تشاد صروحها وتخيم، أو رام نسيان الهموم فها هنا تنسى الهموم وتسكب الأحزان. أعتذر إليكم اليوم بأن أخرج هذه الحلقة منفردا، لأن أخي وحبيبي الدكتور محمد بعافية، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنه وعن كل مصاب بمرض أو ابتلاء، اللهم أمين. وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم يكون معنا الدكتور بأمر الله. كنا نسير أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج من 3 سنوات، ونحن نحاول أن نسير بمنهج، نحاول أن نتحدث عن المنهج. الله تبارك وتعالى أنزل لكل أمة شرعة ومنهاجة. الشرعة هي القوانين التي بين العبد وربه، من صلاة من صيام، وهذه الشرعة تختلف الشرائع من نبي لآخر، ولكن المنهاج يا أيها الأحبة الكرام هو الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولغيرها أن تسلكها، وهذا الطريق طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لو أتينا اليوم بعشرة أشخاص كل منهم يريد أن يضع نظرية، أريد أن أحدثكم لماذا كان هذا البرنامج، ولماذا كان من الظلمات إلى النور، ولماذا كانت منهجية وخطوات ويعني أولويات. فلو أتينا بعشرة أشخاص كل واحد يريد أن يضع منهج مثلا في تربية الأبناء، أتى الأول قال والله يا أخي أهم شيء نبدأ به الأخلاق، الثاني بيقول أهم شيء أخي نبدأ به القرآن الكريم، الثالث بيقول أهم شيء نبدأ به الصلاة. طب كل ما ذكره الإخوة مهم، من أين نبدأ؟ ما هو الأهم؟ ما هو المنطلق الذي نبدأ به؟ لذلك كان هذا البرنامج بخطوات عملية يتغير فيها هذا الإنسان وفق منهج الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحاسبنا على أدق التفصيلات، يحاسب نبيه صلى الله عليه وسلم عن الانحراف الدقيق. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذه المكونات القليلة التي سيحاسبنا الله عز وجل عنها كان لزاما أن يكون مقابلها منهج تفصيلي، والقرآن كذلك والسنة كذلك. هذا المنهج الإلهي هو منهج تفصيلي. أتى ليحاسبني في قول أف لوالدي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن هو منهج تفصيلي يهتم بدقائق الأمور، يهتم بما وراء يعني ما يفكر به الإنسان. لذلك كان هذا البرنامج، وكان هذا البرنامج عبارة عن فكرة أولويات. احنا بالحلقة الماضية مع الدكتور محمد أخذنا 20 نقطة التي تحدثنا عنها في نصرة أهلنا وإخواننا في غزة، أسأل الله أن يفرج عنهم. ولكن اليوم أريد أن أحدثكم عن البرنامج وعن المنهجية وعن الخطوات وعن الترتيب. هل الترتيب مهم؟ فلذلك كان هذا البرنامج، لأن الطريق هو طريق أوحد وهو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصلنا ويعني حاولنا أن نزيل كثيرا من الشبه التي تطلق اليوم من عند الناس. مثلا يا أخي نحن لا نعرف كيف نسير، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليحدثنا فيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك كان هذا البرنامج بخطوات واضحة اجتهدت فيها، لا أدعي أن يعني ما أتيت به يعني هو جديد، لا هو منثور في كتب علمائنا، ولعلنا رجعنا إلى كل مصدر من المصادر في حينه. ولكن الأولويات في ديننا مهمة. قد أرى خطأ واضح، والوقت الذي أعيشه الآن يقضي علي أن لا أغير هذا الخطأ. رأيتم إلى عائشة رضي الله عنها حينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بعد هذا الكلام بعد أن أصبح للإسلام قوة، وبعد أن أصبح للمسلمين سطوة وجيش ويعني سلاح وسيطرة، يا رسول الله يعني الآن الكعبة ليست على قواعدها الأصلية. قواعد الكعبة الأصلية يا أيها الأحبة الكرام التي بنتها عليها الملائكة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة، القواعد ليست كما نراها اليوم. نحن الكعبة التي اليوم نطوف حولها، هذه الكعبة هي كعبة بالنسبة لأصل قواعدها غير مكتملة، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، ومنطقة الشاذروان أيضا من الكعبة. حجر إسماعيل هذه القطعة النصف دائرة التي بجوار الكعبة، هذه من الكعبة، ومنطقة الشاذروان، الشاذروان هي الكسحة التي تأتي بين الكعبة والأرض، هناك كسحة مائلة هكذا، أحيانا يكون لونها بيضاء وأحيانا يكون لونها فضي حسب التاريخ، أعتقد آخر اللون لها يكون أبيض، هي المنطقة الكسحة ما بين الكعبة وما بين الأرض. هذه المنطقة جزء من الكعبة، لذلك حتى علماء نتكلموا إذا إنسان بيطوف وهو لامس الكعبة يده في داخل الكعبة من حيث قواعدها. طيب الكعبة هذه، تقول عائشة يا رسول الله ألم نصبح قوة، لماذا لا نبني الكعبة على قواعدها الأصلية؟ فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ما قالته عائشة صحيح، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها أن الذي قالته حق، ولكن هذا الوقت غير مناسب لتطبيقه، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية يا عائشة لأمرت الكعبة أن تهدم ولبنيتها على قواعدها. أنت تقولين الحق ولكن وقت تنفيذ الحق ليس الآن. لذلك كانت هذه الخطوات وهذه المنهجية مهمة جدا، مهمة جدا أن نتعرف على الأولويات. تعرفنا على بعض أنواع الفروض، كيف أن أحيانا فرض الوقت، وهو ما يعني ختمنا به الحلقة الماضية، كيف أن فرض الوقت أحيانا يقدم على فرض العين. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى معاركه يقول لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب صلاة العصر وقتها مهم جدا، لكن هناك عندنا فرض وقت في تأديب أولئك النفر من اليهود الذين غدروا ما عاهدوا الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهودهم مع الأمة، وحاولوا أن يكونوا خنجرا في خاصرة هذه الأمة. لا، بنروح نأدب اليهود. وفريضة الوقت ضربنا مثالا عليها الحلقة الماضية، كيف أن إنسانا يصلي فرض عين، وأخا له مثلا يريد أن يلدغه عقرب أو أفعى، فيقطع هذا الفرض وينتقل إلى فرض الوقت لنصرة أخيه. فإذا أتى الإسلام ليترك هذه الأمة في واقع يعني واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كانت هذه المنهجية بهذه النقاط. تحدثنا عن كيف أن القرآن الكريم هو منهج صالح لكل زمان ومكان، صحيح، ولكنه يصلح كل زمان ومكان. وكيف أن هذا القرآن كما أنه كان يتنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم الحال، كيف أن هناك تنزلا آخر حدثنا عنه القرآن بلفظه التنزيل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، كيف أن هذا التنزيل يصلح كل زمان ومكان، وكيف أنه يغير الأحداث. وأتينا إلى أن فكرة قوة القرآن الكريم أنه نزل مفرقا، وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا كان هذا التفريق، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجه في أن يثبت، فكيف بقلوبنا نحن اليوم تحتاج أن نفرق القرآن وأن ننزل القرآن وأن نستنزل القرآن على واقعنا من حيث نظرية بديعة في الإسلام، هي نظرية التقييم والتقويم. أقيم الواقع الذي أنا فيه ويأتي القرآن يقوم لي هذا الواقع، أقيم واقعي، أين أعيش، ما هي مشاكلي، ما هي إخفاقاتي، لماذا لم ننتصر هنا، لماذا أخفقنا هنا، لماذا كانت الأمة في نكسة هنا. فيأتي القرآن ليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، بل في عهدنا هذا يقوم إخفاقاتنا في كل ناحية من نواحي الحياة. والقرآن يا أيها الأحبة الكرام هو كتاب حركة، وليس كتاب بركة. القرآن نزل ليحرك الواقع، نزل لينسجم مع الواقع، نزل ليؤثر في الواقع، نزل ليقيم واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحدثهم في معركة من المعارك عن مكنونات صدورهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق ثم في معركة أخرى يقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في معركة ثالثة يقول لهم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يحدثنا عن هذا الواقع، يحدثنا عن مكنونات المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله يعطيك المشكلة ويعطيك النتيجة. فأتى القرآن ليقوم واقعا كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن يقوم واقعا نعيشه نحن، إن نحن استنزلناه على واقعنا في نظرية أسميناها كما أسماها علماؤنا نظرية تقييم الواقع لاستنزال القرآن عليه. أرأيتم يا أيها الأحبة الكرام إلى فكرة مثلا مجابهة القوم الذين يسيئون إليك، متى أرد هذه الإساءة ومتى أسكت ومتى أجيب ومتى لا أجيب، ومتى يكون خطابي مثلا في هذه المرحلة خطاب مباشر مثلا بصورة جهرية ومتى يكون هنا إصرار؟ هذه كلها نظرية أبدعها القرآن، كلها نظرية أتى القرآن ليقوم فيها واقعنا. إن قيمنا هذا الواقع واستنزلنا القرآن عليه، وسأضرب لكم مثالا حتى تتضح، ولعلنا ضربنا هذه الأمثلة مثلا في بداية الدعوة، كل نأخذ فكرة مبدئية إن أذنتم، كل سور القرآن الكريم المفتتحة بالحروف المقطعة كلها تحمل فكرة واحدة بشبيهاتها، يعني سور ألف لام ميم، سور ألف لام راء، سور الطواسين، سور الحواميم، كل هذه المفتتحة بافتتاحية واحدة تحمل فكرة واحدة، كذلك سور المحامد المفتتحة بالحمد، كذلك المسبحات، كذلك مثلا السور التي مثلا تكون في العهد المكي الأول، وهكذا كل مجموعة من هذه السور تعالج قضية، تعالج فكرة، تعالج مبدأ. ولعلنا نحدثكم عن بعض ما حدثناكم به، إحنا اتفقنا مع حضرتكم الأسبوع الماضي أن يكون الحلقة الخميس، والأسبوع هذا يعني نلملم الأفكار التي حدثناكم بها طيلة الثلاثة أعوام، أسأل الله أن يعين. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياة.

0: إعلان كونورنك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ، كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعال ورجع

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا في حديثنا يعني في هذه الأيام، اليوم والخميس، نحدثكم لماذا كان هذا البرنامج، وما الهدف من هذه الرسائل، وما الهدف من هذه المنهجية. عل الله عز وجل أن ينفع بداية المتكلم والإخوة الكرام، أسأل الله أن يكتب هذه الدقائق في مثاقل أعمالنا. قلنا يا أيها الأحبة الكرام أن مجموعات السور القرآنية المتشابهة تعالج قضية واحدة. أضرب لكم مثالا، مثلا سور ألف لام راء، أول سور في القرآن الكريم تصادفنا بأسماء الأنبياء، سورة يونس مثلا، ثم بعد ذلك سورة هود، سورة يوسف، الرعد، يعني إلى أن نصل إلى الحجر. هذه السور المفتتحة بألف لام راء، سورة الرعد مفتتحة ألف لام ميم راء، فهي جمعت بين مجموعتي ألف لام ميم وألف لام راء، ألف لام ميم راء. هذه السور تعالج فكرة التدرج في حياة الداعية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الحفظ والقوة والمنعة، سورة الحجر، إلى مرحلة الاستخلاف. فهي سورة تنقل الداعية حينما يكون مستضعفا لا يملك شيئا والباطل يملك كل شيء، تنقلنا هذه السور بتراتبية بديعة من سورة يونس إلى سورة الحجر. وسورة الحجر، ما الحجر؟ الحجر هو المنع والقوة. كذب أصحاب الحجر المرسلين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فتخيل أن إنسان يصنع من جبل بيتا، فهو في حماية، فهي سورة الحماية، فيها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين، فيها حماية للسماء وحفظناها من كل شيطان رجيم، فيها حماية للماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، هذا الماء الذي ينزل من السماء في الأرض بخزانات الله عز وجل حفظه لنا آلاف السنين. تخيلوا أن هذا الماء لم يكن في هذا النظام الإلهي، كيف سنحفظه؟ أنت بتحط مية عندك في الخزان شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل حسب العوامل، بعدين بتلاقي المي بتخرب بتعفن تطلع لها يعني قصة. وما أنتم له بخازنين، لا تستطيعون تخزين هذا الماء. يأتي ليحفظ لك القرآن في سورة الحجر، قال لك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي سورة الحفظ. لذلك تجد أن السور من يونس إلى الحجر ينتقال من مرحلة الاستضعاف في الدعوة الإسلامية إلى مرحلة الاستخلاف في سورة الحجر، وإلى مرحلة التمكين الإلهي. تجد في سورة يونس يقول لك أنت يا أيها الإنسان ضعيف، وأنت تخشى أن تدعو إلى الله وأن تصلي في المسجد، صلي في بيتك، اجعلوا بيوتكم قبلة. خطاب الكافرين كان في سورة يونس خطاب مرتفع، يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فتجد الجهد الإسلامي، اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلي في بيتك واجعل من بيتك دار الأرقم. ويونس عليه السلام هو أول نبي يذكر في السور تسمية، يعني اسم سورة باسم نبي يونس، وأول نبي يذكر في التنزيل. ولا تكن كصاحب الحوت، من هو اللي نزل عندنا في سورة القلم؟ أول نبي احنا بنسمعه في الوحي في ترتيب النزول. ولا تكن كصاحب الحوت، من هو صاحب الحوت؟ يونس. هذه فكرة أنه أول اسم نبي يذكر في القرآن الكريم في ترتيب النزول، وأول اسم نبي يذكر في ترتيب السور، هذه تحتاج إلى حلقة كاملة. من هو يونس عليه السلام؟ ولماذا كان مختلفا عن الأنبياء؟ لا وقت لذكره الآن، ولكن الفكرة العامة لا تستعجل يا أيها الداعية. فهذا يونس عليه السلام في سورته، أول سورة، اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة، والباطل يملك كل الأدوات، كل الأدوات يملكها الباطل. حتى قال لنا الله تبارك وتعالى على لسانهم حينما أرادوا أن يجابهوا الإيمان وأهل الإيمان، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. طيب ننتقل الآن من مرحلة سورة يونس إلى مرحلة سورة هود، لا، المشهد عجيب. وسورة يونس هي سورة الحكمة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم،
ليست سورة في القرآن الكريم، بدأت تلك آيات الكتاب الحكيم إلا سورة يونس وسورة لقمان، لقمان الحكيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. بدنا نحكي لك قصة لقمان الحكيم في السورة. طيب سورة يونس الدعوة بحكمة. أحيانا قد يكون الباطل في أوج قوته ويكون الحق في ضعف، في وقت ضعف وفي وقت يعني لا يستطيع الباطل أن يجهر بالدعوة، اجعلوا بيوتكم قبلة. هذه فكرة سورة يونس. طيب انتقلنا المؤمن، واسمعوا إلى هذه النظرية القرآنية البديعة، المؤمن في حركته مع القرآن ينبغي أن يكون في صعود، لأنه ينتسب إلى منهج يجعله بالضرورة من مرحلة إلى مرحلة أعلى. هذا المنهج بالضرورة ينتقل بك يا أيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أعلى. فأنت تنتقل بعد سورة يونس إلى سورة هود، الباطل يبدأ بنبرته يقل، يقول هناك في سورة يونس ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. طيب ونحن بدأ الخطاب في الدعوة إلى الله في سورة هود باستعلاء وبقوة وبنبرة أعلى. وجدنا هود عليه السلام يقول لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وجدنا نوح عليه السلام حينما يسخر منه قومه وهو يصنع السفينة في وسط الصحراء، في كبد الصحراء، قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ماذا يفعل؟ هناك كان الخطاب في سورة يونس أقل بالنسبة للدعية في مجابهة الكافرين وأصحاب الضلال، ولكنه في سورة هود كان باستعلاء. لا، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل، إحنا اللي شايفين، إحنا أصحاب الرؤية وإنتم مش أصحاب الرؤية. يأتي نوح عليه السلام ليقول أرأيتم، أنا صاحب الرؤية وليس أنتم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. فتجد أن الخطاب في سورة هود مع الالتزام بمنهج الصبر، منهج الصبر هو ختام سورة يونس وبداية سورة هود، وهو العقد الذي نجده ناظما في كل قصص سورة هود، عقد الصبر. لذلك تكرر الصبر بإبداع وبتميز في سورة هود. نجد في كل القرآن الكريم مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكننا نجد في سورة هود مختلف تماما الخطاب عن الصبر، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، آية رقم 11 في سورة هود التي رقمها 11. شو يعني؟ وبس من باب المعلومة، هذه آية رقم 11 في سورة رقم 11 مميزة عن كل القرآن الكريم. مثلا سورة الرعد رقم 13 تتكلم عن الرعد، صح؟ سورة رقم 13، طب الآية رقم 13 تتكلم عن الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، في تناسقات عددية في القرآن، لكن هذه الآية رقم 11 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فتجد أن السورة ناظم العقد فيها بين مجموع القصص هو الصبر وخطاب الإيمان الاستعلائي، أنا أستعلي بالحق وتعلو نبرة الحق ويعلو لسان أصحاب الحق، وفي ظل أن أصحاب الحق تعلو نبرتهم يأتي خفوت وهبوط في خطاب الباطل. خطاب الباطل كان في سورة يونس ائت بقرآن غير هذا أو بدل، ولكنه في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. تكو، كلمة تكو في القرآن الكريم ترى يعني في سورة هود لها مبحث خاص لعلنا نحدثكم عنه، وقد حدثناكم ولكن لعلنا نحدثكم بتفصيل. تأتي بعد سورة هود إلى سورة يوسف مثلا، سورة يوسف من أين يأتي الفرج؟ لا تعلم، أنت مطلوب منك أن تصبر، أنت صبرت في سورة هود وأنت دعوت إلى الله وفق منهج الله في سورة يونس بحكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم، انتقلت إلى سورة هود بخطاب استعلائي، بخطاب قوة، لأنك تتصل بالوحي، لأنك تتصل بمنهج الله عز وجل. فتجد أن الفرج يأتي بعد ذلك في سورة يوسف من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان،
كيف يأتي الفرج؟ برؤيا راها الملك. والحياة دائما يا أيها الأحبة كما تخبرنا سورة يوسف أن الحياة تضعك أيها الإنسان بين خيار مر وخيار أمر، يعني ما فيش حلو، الحلو هذا بطل موجود، خيار مر وخيار أمر. تجد أن الحياة تضعك من يعني يوسف عليه السلام يأتي إلى أبي طفل غلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طب هذا الأب الآن أخبر ابني بحقيقة إخوانه ولا أكتم عنه الحقيقة ويتفاجأ بالمشهد، خيارين يعني أحلاهما مر. فالحياة تضع الإنسان بين خيار مر وأمر، وكما يقول سيدنا عمر إن صحت النقولات عن سيدنا عمر أن المؤمن الذي يختار أخف الضررين، يعني الحياة بتحطك بين ضرر وضرر أكثر ضرر أقل، الإنسان الفطن الذي يختار يعني الأخف من الضررين. لذلك تجد أن سورة يوسف عليه السلام تحدثك عن الفرج من حيث لا تحتسب إن أنت صبرت، إنه من يتقي ويصبر. تأتي السورة لتعكس بتطبيق عملي ومنهج واقعي كل ما تعلمته عن الصبر يا أيها الإنسان في سورتي هود ويونس، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بصبرك وثباتك ورسوخك على هذا المبدأ الإلهي، مبدأ الصبر ومبدأ الاستعلاء بالحق في خطابك للباطل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تجد أن السورة تحدثك على أن الفرج يأتي من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان، رؤيا يرى ملك تقلب موازين القوى في إقليم، يخرج ذلك السجين حرا طليقا نبيا مبلغا من الله عز وجل لينقذ الإقليم بكافته وبرمته، ينقذ مصر وفلسطين التي عبر التاريخ هي الشريان لأهل فلسطين. مصر أسأل الله أن يعيد هذا الشريان وكل الأوردة والشرايين إلى فلسطين. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: ماشي والناس ماشية،

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولا زلنا نتحدث عن القرآن الكريم، ولا زلنا نتحدث عن منهجية القرآن الكريم في بناء الإنسان، بناء المجتمعات، بناء القدرات، بناء المقدرات. لا زلنا نتحدث عن المنهج الذي تعهدنا به مع حضراتكم أن يكون إن شاء الله هو منهجنا، كيف أن هذا القرآن يرقى بالإنسان ليلقى الله عز وجل وهو على الطريق. وموضوع أن ترى يا أيها الإنسان النصر، وموضوع أن ترى التمكين، هي ليست من الملزمات التي ألزم الله تبارك وتعالى بها نفسه، حتى مع نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال لرسوله أعظم الخلق الذي قدم نفسه وماله وأبناءه وحياته في سبيل الله، قال له: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفين، قد لا ترى يا رسول الله نصر هذا الدين، ولكن المثالية أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذا الطريق. فنسأل الله العظيم أن يميتنا على هذا الطريق. كنا قد حدثناكم وقد فصلنا في هذه السور، لعلنا فصلنا في كل سورة حلقتين أو ثلاثة، أنا ألملم ما تحدثنا به سريعا في منهجيات. فقلنا سورة يونس تتكلم عن مرحلة الاستضعاف، سورة هود الخطاب الأعلى والاستعلاء للإنسان، وخفوت حديث الباطل تجاه المؤمنين، كيف أن المؤمن يرد، قصة نوح عليه السلام، الصبر. تأتي بعد ذلك سورة يوسف ليقول لك الفرج أحيانا يأتي من حيث لا تحتسب، بل دائما الفرج والرزق يأتي من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجة، هناك مخرج يأتي من عند الله عز وجل، تضيق الأمور، تغلق الأبواب، تأتيك التلاطمات من كل حدب وصوب، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. سيصل يعني الإسلام إلى مراد الله عز وجل في لحظة قدرية يأمر الله تبارك وتعالى بها. إذن قد يأتي الفرج، هذا الفرج متى سيأتي وكيف سيأتي ليست قضيتي، يأتي من حيث لا يحتسب. يوسف عليه السلام نموذجا لذلك، رؤيا يراها ملك تغير موازين الأرض. ائتوني من الذي أول هذه الرؤيا؟ الملك قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني. الفتية من القوة، من الفتوة، في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام أتى وعبر الرؤيا، قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. خطاب ملكي، ائتوني به أستخلصه لنفسي. أتى البشير إلى يوسف عليه السلام يريد أن يخرج من السجن بعفو. أنا لا أخرج بعفو، أنا بريء، إذا خرجت بعفو أثبتت علي التهمة. قال له: ارجع إلى ربك فاسأله، افتح الملفات، حقق. الفرج يأتي من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يا الله، مشهد عجيب. وليعلمه من تأويل الأحاديث، إلى أن وصلنا في سورة يوسف 111 آية، 100 آية تحدثنا 50 آية عن الشدة و50 آية عن الفرج، و11 آية تحدثنا عن قوانين الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى آخر السورة. ثم بعد ذلك تأتي سورة الرعد. سورة الرعد تقول لي: يا أيها الإنسان أنت ضعيف، أنت ضعيف. سورة الرعد تقول لي: أنت ضعيف، ولا بد أن تتصل بقوة غيبية، الله عز وجل بقوة غيبية تمدك. هذه القوة الغيبية يا أيها الإنسان إن تمسكت بها واستمسكت بها، تريد ماذا تفعل؟ تريد أن تحرك الجبال؟ تريد أن تقطع الأرض؟ تريد أن تكلم الموتى؟ كلمهم بهذا المنهج. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو هنا للشرط وجواب الشرط، لو أن قرآنا الجواب لم يخبرنا به القرآن، ولكن تقديره لك أنا هذا القرآن. تريد أن تحرك يا أيها الإنسان الجبال؟ تريد أن تقطع الأرض؟ تريد أن تكلم الموتى؟ كلمهم بهذا القرآن. في السورة هنا قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فيها صدق ارتباط بالله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فيها ما تراه يا أيها الإنسان في عالم المشاهدات، وما هو حقيقة،
أنت ترى أن اليوم الحضارة الغربية، قلت لكم الحضارة ينبغي أن تكون تقنية زائد قيم مبادئ، ليس عندهم قيم فلا تسمى حضارة تسمى تقنية. أنت ما تراه من قوة ومن يعني بسط في الأموال والسلاح والعتاد، هذا لا شيء، هذا زبد. يقول لك فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يأتي ليقول لك يا أيها الإنسان، وأنت مع القوة الإلهية عندك حفظة من الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم، لن تتغيروا يا أيها الناس حتى تغيروا ما بأنفسكم. سورة بديعة في ربط الإنسان بالله عز وجل، وفي ربطه بالمنهج، وفي اتصاله بقوة لا يمكن أن تغلب. سورة الرعد، رأيتم كيف أن سور من سورة يونس إلى سورة الرعد كيف أنها تبني إنسانا يرتقي في علاقته مع الله عز وجل، يرتقي في دعوته، يرتقي في خطابه الديني، يرتقي في استعلائه على القوم، وكيف أن خطاب الأعداء وخطاب من يناكفون هذا المنهج وهذا الدين وهذا القرآن ومن يناصبونه العداء، كيف أن خطابهم في أفول. ثم بعد ذلك يأتي ذكر لك مثلا قصة يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك يذكر لك في سورة إبراهيم قصص الأنبياء، أن كل الأنبياء يعني مروا بهذه المرحلة من الألم والأذى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مشاهد بديعة، الأنبياء مروا بما تمر به أيها الإنسان، ليس عجيب أن تشاهد وأن تعيش صراع الحق والباطل، ولكن الأعجب أن تستعجب أن هناك صراع بين الحق والباطل. كثير من الناس يا أخي ليش بيحاربونا، يا أخي ليش بيضيقوا على هالناس الكويسين، يا أخي ليش بيسكروا هالمنافذ أمام أهل الخير ليه؟ عاد أمر طبيعي، إذا أنبياء الله عز وجل، الله عز وجل يخبرنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فإنك أنت تستغرب، هو المشكلة أنك أنت مستغرب، ما هو أبو جهل كان فاهم الواقع وفاهم الحقيقة وقال لسيدنا النبي إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لكن إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنت يا أيها الإنسان ستبلغ سفينة الإسلام مراسيها التي يعني سيرسيها الله عز وجل عليها، وستصل إلى غايتها التي كتبها الله لها، ولكن المشكلة أن تأتي هذه السفينة وتصل وأنت لست راكبا في هذه السفينة، ستصل إن الله بالغ أمره. بعد سورة الرعد تأتينا سورة الحجر، وانظروا إلى هذه التراتبية، من سورة يونس إلى سورة هود إلى سورة يوسف إلى سورة الرعد إلى سورة إبراهيم. في ختام سورة إبراهيم يقول لك يعني أنت ترى الظالمين والمشاهد والألم، قال لك ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن في مرحلة من المراحل أن الله عز وجل غافل عما يعمل هؤلاء، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنت تعتقد يا أيها الإنسان بمعتقدك البسيط بعقلك القاصر أن الله عز وجل هؤلاء، لعلك تعتقد أنهم يعجزون الله عز وجل، ولعلك تعتقد أن الله يعني غافل عن، ولا تحسب أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بعدين يقول لك فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، يقول لك الحق أنه وعدك، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك يأتيك في سورة الحجر ليثبتك يا أيها الإنسان أن كل شيء بحفظ الله، وأن هذا المنهج الذي تسير عليه هو بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن رسولك وقدوتك وقائدك عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى حفظه وسيحفظ دينه، إنا كفيناك المستهزئين. وإشارة من حبيبنا المبارك بانتهاء الوقت، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم يعني في لقاءات أخر على ذكر الله وعلى يعني كلام الله وعلى مائدة القرآن. اللهم يا رب لا نكون جسرا يعبر إليه إليك ويلقى به في النار. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، اغفر لنا تقصيرنا. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم من ظل بزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يجتمع في أستراليا بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف والتي تضم أكثر من 575 شركة. الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. أستراليا تعيد للأردن قطعة أثرية نادرة تعود إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتا. وصول 7 شهداء وسبع إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي. المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. التحالف يدعو المدنيين لإخلاء موقع شركة النفط ومحطة الصباحة في صنعاء تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية. وأخيرا الحوثيون يتوعدون بأن أي استهدافات للعاصمة صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. ختم الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ترويحة. مساكم الله بالخير ويا ميت هلا.

صلى الله وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إن شاء الله أجواء طيبة في هذه الحلقة نتابعها معكم جمهور برنامج ترويحة، وبإذن الله تعالى نتمنى جميعا السلامة لزميلنا وأخونا الدكتور محمد أبو حلقة. إن شاء الله يعني ربنا بقومه بالسلامة. أخونا غادرنا بالأمس وذهب إلى المستشفى، كان عنده إجراء تدخل جراحي بسيط، وإن شاء الله ربنا بقومه بالسلامة ويعود سريعا لكم في البرنامج. طبعا يقرئكم السلام وبطمنكم أنه أموره طيبة، وبإذن الله تعالى رجعته قريبة إن شاء الله تعالى.

0: الحمد لله.
1: يعني قبل ما نبدأ بالفيسبوكيات وإن شاء الله يعني الجميع اللي سأل عن زميلنا أول شيء محمد أبو حلقة إن شاء الله برجع سالم غانم، لا مش متجوز اطمنوا، بلش في تيموه يوجهوا له اتهامات، لا مش متجوز عنده ومتجوز وعنده هالولاد والبنات الله يخلي له إياهم وإن شاء الله أموره طيبة الله يحفظكم جميعا. من ضمن الأمور اللي يعني كانت لافتة للانتباه، وصلني فيديو من أحد الأصدقاء أثناء ذهابه إلى مدينة العقبة، وصادف أنه ذهب وعاد بالليل، يعني ذهب بالليل ثم عاد بالليل. خلينا نشوف هذا الفيديو ونسمع وبعدين نعلق على هذا الفيديو. طيب احنا طيب هذا الفيديو الآن اللي احنا بنتابعه على تلفزيون حياة، صوروا أحد الإخوة وهو رايح على العقبة أو أثناء يعني وهو مروح من العقبة. كانت الإشكالية وهي إشكالية أنا يعني أيضا تابعتها. خلينا نسمع إيش بيقول صديقنا بالفيديو.
2: السلام عليكم أخي محمد، في طريق العودة من العقبة إن شاء الله، كانت رحلة ممتعة الحمد لله، لكن لفتني شيء أنا جدا مستاء منه للأمانة يعني، وسبحان الله صادف نزولنا ورجعتنا ليلا، كانت مسافات طويلة جدا غير مضاءة من الطريق، وللأمانة إنه مخيف وموحش بالليل. يعني الطريق نفسه جيد كطريق لكنه مخيف، يعني ما في إنارة، مسافات طويلة جدا ما فيها إنارة.
1: وهنا السؤال اللي يطرح، يعني أنا هذا الفيديو وصلني من صديق، وأنا شخصيا يعني الأسبوع الماضي أيضا رحت على العقبة، وأيضا تصادف أني رحت ورجعت بالليل. والله أنه مؤذي الطريق، يعني كطريق ما شاء الله ممتاز للغاية، لكن اللي بيسوق بالليل بيروح وبرجع، احنا بنحكي عن طريق يعني تربط اللي هو طريق الصحراوي عمان بالعقبة، المحافظات اللي على الطريق بالعقبة، هناك سياح، هناك يعني منطقة احنا بنعرف انه الدول الكبيرة احيانا في الطرق في اماكن ما بيكون فيها اضاءة، احنا بنحكي قاعدين عن حركة 400 كيلو، يعني كان من الاجدر انه تكون كل الطريق مضاءة، يعني مهما كانت التكلفة، لانه هذا هو الطريق الطويل الوحيد، الطريق الصحراوي. احنا بنعرف انه الحمد لله اموره صارت كويسة بالمجمل، يعني اصبح الطريق ممتاز انك تمشي عليه بالسيارة ما شاء الله، بتروح بالنهار الطريق ممتاز، الشوارع واسعة، الخدمات موجودة على جوانب الطرق في اغلب الاماكن، لكن الاشكالية الرئيسية لما تغيب الشمس تصبح معظم الطريق موحشة ما فيها اضاءة، والاشكالية انه حتى اعمدة الانارة مش موجودة، يعني احنا بنحكي بس تطلع من العقبة بعدين قبل ما توصل معان في اضاءة، بعد ما تطلع من معان في شوية اضاءة، بعدين تختفي هذه الاضاءة لا قبل الطفيلة بعدين بعد الطفيلة، وكذلك الكرك وقبل واماكن معينة صغيرة. المشكلة انه احيانا يعني لو انتوا بتعرفوا بالليل الاضاءة، اضاءة السيارات، في سيارات الله يهديهم بيركبوا ليزر، مركبين الدبابات على يعني اضاءة مش طبيعية، والاشكالية انه يعني بدك تكون مركز ومنتبه، فما بالكم انه تصادف وانت مروح صارت الحالة الجوية اللي هي كانت امطار وحالة رعدية و يعني بدها تركيز شديد للغاية. أنا أتمنى أن توصل هذه الملاحظة للمعنيين للمسؤولين حتى نهتم في بلدنا يعني أكثر، هذا طريق رئيسي بنأخذ السياح بيطلعوا من عمان على البتراء على العقبة، والطريق من المفترض أنها تكون يعني بالليل مضاءة بشكل كامل. إن شاء الله هذه الرسالة تصل للمسؤولين وللمعنيين أيضاً.

في الفيسبوكيات اليوم من التحديثات الجديدة على تطبيق سند أنه أطلقوا خدمة الاطلاع على المخالفات البيئية عبر تطبيق سند. اليوم تطبيق سند يمكن من التطبيقات المهمة وصارت ملازمة للجميع، من أهم الأمور اللي حدثوا عليها اللي هي المخالفات البيئية. يعني أي مخالفة بيئية بتكون عليك حذرما من الشباك، يعني أي شيء إضافة إلى المخالفات البيئية الأخرى، كلها الآن مع التحديث الجديد صارت موجودة على تطبيق سند. دائما احنا بنفتخر لما يكون في عنا تطبيق شامل وكامل لكل شيء، ونتمنى دائما أن يكون أفضل والأسرع واللي ينجز عليه المعاملات بشكل سريع للغاية. وهي إحدى الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها عبر تطبيق سند، الاطلاع على المخالفات البيئية.

ما زال موضوع حظر الحجاب في المدارس الحكومية في أذربيجان مستمرا حتى اليوم. الغريب فيما يخص موضوع حظر الحجاب اللي أصبح بالنسبة لدول كثيرة كارثة وكأنه سبب الإشكاليات كلها في أذربيجان التي من المفترض أنها دولة مسلمة، فعلوا يعني قرار ارتداء حظر الحجاب في المدارس الحكومية. كيف صارت القصة بشكل سريع وباختصار؟ مجلس الوزراء الأذربيجاني أقر في 21 سبتمبر تعديلات على قواعد الزي المدرسي الموحد بعد مرسوم أصدره رئيس أذربيجان اللي اسمه إلهام علييف، وبحجة تطبيق أو تعزيز الطابع العلماني في المؤسسات التعليمية. المشكلة أنه لم ينص هذا التعديل على أنه الحجاب في إشكالية، إلا أنه تفاجأوا يعني أنه هذه القواعد الجديدة تسببت في منع العديد من الطلاب والمعلمات أيضا المحجبات. يعني الأمر لم يقتصر بس على الطلاب، على الطالبات عفوا، بل على المعلمات، أنه أيضا منعنا من دخول المدارس، تحديدا هذا الحديث في العاصمة الأذرية الأذربيجانية باكو. طبعا هذا القرار لم يمر مرور الكرام، صار في احتجاجات من قبل الطلاب. خلينا بالله نشوف هذا الفيديو أبو هاشم، يعني واحد من الفيديوهات الكثيرة، نسمع حتى الصوت الحرقة اللي بتتحدث فيه هذه الطالبة. يعني هذه الطالبة تشتكي وتصرخ بعد ما منعوهم من أنهم يدخلوا المدارس، تقول من حقي أني أدرس مهما كان يعني مظهري، مهما كان شكلي. وكانت لقطات حزينة زي اللي منتابعها على شاشة التلفزيون، حياة الطلاب اللي بيواسوا أو الطالبات اللي تواسي زميلاتها بعد ما تم منعهم من دخول المدارس. المشكلة إنه في نصوص واضحة في الدستور الأذري تنص على حماية حقوق كل الناس. بتعرفوا وين الإشكالية الكبيرة؟ الإشكالية إنه صورت بعض لقطات الفيديو من نفس المدارس لطلبة يهود لابسين الكيبا، بسموها الكيبا هاي اللي بتنحط على الرأس لليهود، موجودين وبدرسوا على مقاعد الدراسة. ما حدا وجه لهم أي كلام، ولم تطبق عليهم القوانين بأي شكل من الأشكال. هذا اللي يدلل، عرفتوا الكيبا اللي بيلبسوها الصهاينة أو اليهود بيلبسوها على رؤوسهم، كانوا طلاب موجودين في المدارس وبدرسوا في المدارس الأذرية، لكن مع الأسف الشديد القرار لم يطبق عليهم. هذا أثار جدل كبير أيضا هناك، إنه وين الإشكالية اليوم مع الحجاب في دولة تعتبر أغلبية سكانها مسلمين؟ هكذا المفترض. طبعا إحنا لما نربط الموضوع أيضا بما يخص إسرائيل، إحنا ما بننسى إنه أذربيجان لديها علاقات قوية للغاية مع الكيان الإسرائيلي. بنحكي قاعدين عن أذربيجان إنها ثاني أكبر دولة مستوردة للسلاح من إسرائيل، في المقابل الكيان الإسرائيلي يعني بيستورد من أذربيجان قرابة 45% من نفطه من أذربيجان. الإشكالية كبيرة، لكن الصمت ما كان سيد الموقف. خرجوا بالعشرات من النساء والطلاب والطالبات حتى يواجهوا هذا القرار. أكبر مشكلة دائما تواجهنا بأن المنظمات المعنية بحماية حقوق المرأة لا نسمع لهذه المنظمات أي صوت في أي إبادة، في أي مشكلة تخص المسلمات على وجه التحديد، الناس اللي بتتعرض لظلم، لاضطهاد حقيقي. زي هذه الإشكالية فيما يخص الحجاب، ما سمعنا لي يعني المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة صوت، زي ما صار في غزة وحرب الإبادة أيضا لم نسمع لهذه المنظمات أي صوت. بعكس إذا كان أي شيء راكب الترند في أي مكان ويعني في جهة معاكسة لهذه الجهة، نجد هذه المنظمات صوتها ما شاء الله بلعلعة لعلعة.

وبما أننا تطرقنا لغزة، كان الله في عون غزة وفي عون أهل غزة. اليوم الشتاء على الأبواب، ماذا يعني الشتاء بالنسبة لمن يقيم في خيمة؟ يعني الكثير، يعني المآسي من جديد. هم ما خلصوا من الصيف ومن القوارض ومن الحشرات ومن الخيمة اللي بتصير زي الفرن، بنحكي عن شوادر بلاستيك. الآن يأتي الشتاء بالبرد، بالمطر، بالرياح، بالمشاكل الكبيرة التي سيعاني منها الأهل في قطاع غزة في هذه الخيام. الاحتلال الإسرائيلي يتعمد أنه حتى خيام جديدة لا يدخل. اليوم في عندهم إشي اسمه الترقيع، يعني بيبدأ من هذه الفترات أو حتى قبل ببلشوا رقعوا في الخيام بأي طريقة كانت، حتى أنه المي يحاولوا أنه المي ما تدخل عليهم، ولا ينجحوا مع الأسف في هذا الأمر. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة شو بتقول؟ 300,000 عائلة، اسمعوا الرقم، 300,000 عائلة مهددة بالغرق مع اقتراب الشتاء، وتحذر من كارثة إنسانية. وقفت عند هذا الأمر؟ أكيد لا. 90% من الخيام هي مهترئة وغير صالحة للسكن، هذا فيما يخص الخيام. ماذا عن الوحدات السكنية؟ 85% من هذه الوحدات السكنية متضررة كليا أو جزئيا. أما مخزون الخيام الطارئ عند المنظمات الدولية فقد نفد بالكامل، والعجز التمويلي لقطاع الإيواء وصل ل 186,700,000 دولار. شو المطلوب من الأمة العربية والإسلامية؟ مطلوب 200,000 خيمة و 300,000 طرد إيواء فورا. قالوا وقفت الحرب، صحيح؟ هيك قالوا، وقالوا في هدنة، وقالوا الأمور الوضع ممتاز. لكن اللي ما قالوا إنه الكذب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرا، القصف ما زال مستمر، القتل ما زال مستمر. قبل قليل قريت على الموجز إنه في اليوم خلال 24 ساعة 7 شهداء، هذا فقط من الشهداء، عداكم طبعا عن الناس اللي ما زالت تحت الأنقاض. طيب الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعمد حتى اليوم، مستعد الاحتلال الإسرائيلي اللعبة الخبيثة اللي بيلعبها، مستعد يفوت مشروبات غازية والمعكرونة الجاهزة اللي هي الإندومي، ومستعد يفوت الشوكولاتات، مستعد يفوت أي شيء ما له قيمة حقيقية. تخيلوا أنه الآيفون 18 بعد يومين من نزوله كان موجود في قطاع غزة. الاحتلال يتعمد أنه يوصل لهاي النقطة. أما ما يهم الناس، ما يخص الناس، حياة الناس، طب الناس بدها تعيش. نحكي عن 300,000 عائلة مهددة بالغرق، حتى الخيم ما بيفوت، يربط كل شيء ببعض الأكاذيب اللي نسجها أنه الاتفاق ما وصل للي بدهم إياه اليهود أو الاحتلال الإسرائيلي. 90% من الخيام مهترئة، في ناس استلمت الخيام أو اشترت الخيام، لأنه أغلبهم اشتروها مشترى، لأنه حتى هناك تجار للحروب اشتروا هذه الخيام شراء من 2023، وما زالت نفس الخيمة هم اللي قاعدين فيها. مهما تمزعت بيرقعوها، مهما صار فيها برضو بدها تترقع، ما في حل آخر، لأنه تطلع من الصيف اللي هو القوارض، الحشرات، الحرارة، الانهاك الكامل، إلى الشتاء اللي يبدأ مباشرة بالأمراض وبالمياه وبالبرد ووسائل التدفئة المنعدمة. كل هذه الأمور كلياتها انتهت بالنسبة لأهل أهلنا في قطاع غزة. شو المطلوب؟ بدنا 200,000 خيمة و 300,000 طرد إيواء فوري. هل سنشهد هذا الأمر يطبق؟ حدا حيقدر اليوم يضغط على الاحتلال الإسرائيلي أنه لازم تفوت الخيم؟ ما حكينا عن اسمنت، ولا حكينا عن طوب، ولا حكينا عن مواد بنى اللي هي أصلا ممنوعة تدخل، جزء كبير منها ممنوع يدخل من قبل هذه الحرب. نحكي عن أكثر من 12 13 14 سنة حصار، أجزاء وأشياء كثيرة من المواد ممنوعة تدخل على قطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. اليوم حتى مواد البنى ممنوعة تدخل، حتى الخيم أيضا ممنوعة تدخل من أجل الضغط على الناس، من أجل الضغط على
أهلنا هناك يعني الأوضاع سيئة للغاية ونحن على أبواب الشتاء. إن شاء الله أن نجد أو نرى تحركا عربيا حقيقيا أنه يدخل هذه الخيام. فقط المطلوب إدخال خيام وطرود يعني غذائية أو طرود إيواء عداكم عن الأمور الطبية، هاي ما حكينا فيها، احنا بنحكي عن هذه بس. لكن أيضا الأجهزة الطبية والمواد الطبية هذه أيضا تعاني من نقص حاد للغاية كما لو أنها يعني في منتصف الحرب. هاي هي الإشكالية اللي موجودة، وهو الشتاء جديد يدخل على أهلنا هناك بانتظار من يدخل هذه الخيم، أقلها الخيم وطرود الإيواء والمواد الأساسية واللازمة لأهلنا لفصل الشتاء.

0: قبل ما نطلع على فاصل، بعد الفاصل يعني ضروري نسمع أصواتكم حول ما يخص البنزين. شو السؤال؟ السؤال كم بتعبوا سياراتكم بنزين؟ يعني في أحد الأشخاص سألني سؤال بيقول لي في حدا لسه بيعبي بخمس دنانير بنزين، ما بيعرف إنه في ناس لسه بتعبي بدينار وبدينارين وبثلاث، ويمكن ناس بصف سيارات لأنه ما معاها تعبي بنزين. في ظل هذا الغلاء اللي وصلنا له اليوم وسعر تنكة البنزين المرتفع، ويمكن الله أعلم بعد يعني بداية الشهر المقبل يرتفع ما يرتفع حسب شو الدنيا ماشية، هل اليوم الإشكالية ستبقى مستمرة ولا لا؟ فالسؤال هو سؤالنا لكم، قديش بتعبي سيارتك بنزين؟ بدنا نسمع أصواتكم على أرقام الهواتف 06-516-20-20 فاصل قصير بعد الفاصل إن شاء الله نتابع معكم.
1: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
5: مبارك مبارك، سمعت طلعت اسماءكم بالحج.
6: والله والحمد لله، بس محتار كثير وما معي وقت اسجل وبدي حدا ينصحني بافضل برنامج.
5: لا تحتار ولا على بالك، مجموعه ارماس والتوحيد مستشارك الامين. العام الماضي حجينا معهم وكانت كل الرحله مثل ما وعدونا وزياده. عندهم كل المستويات من الحج المميز على بلاط الحرم الى الحج بالخدمات العاديه. 079-070-71. مجموعه ارماس والتوحيد، طريقك لحج مبرور.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج ترويح. بنذكركم بسؤالنا: قديش بتعبوا بنزين في ظل الأسعار المرتفعة للبنزين وأرقام هواتفنا 06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2020 و06-516-2060 في ظل الارتفاع الشديد والكبير للبنزين؟ عانى الله الناس يعني في الظروف المعيشية الصعبة اللي بنعاني منها. من المهم نعرف اليوم كيف الناس بتتدبر أمورها فيما يخص تعبئة السيارات سواء بنزين أو ديزل أو غيرها.

طبعا بدنا نذكر انه اليوم في ظل الاوضاع المتوتره في الشرق الاوسط وتحديدا يعني في منطقتنا، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أعلنت عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكذلك مطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتا في ضوء الظروف الراهنة، وتعليق العمليات الجوية في المطارين من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. المطار اللي في الدمام والمطار اللي في الرياض علقت الخطوط الجوية الملكية رحلاتها أو استمرار تعليق هذه الرحلات تحديدا لهذين المطارين بسبب الأوضاع اللي تعيشها المنطقة، ومن عمليات القصف اللي تعرض لها المطار في الرياض على وجه التحديد. فهذه من النقاط المهمة، لأنه اليوم الإشكالية ربما تبقى مستمرة في حال استمرار هذه الأزمة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة إن شاء الله.

0: يعني هل يمكن أن اليوم يحقق نتيجة إيجابية في ملعب السيتي؟
1: يعني صدقا باريس سان جيرمان هو النقيض نحكي لمانشستر سيتي من حيث الظروف. البداية لن تعني باريس سان جيرمان كثيرا لأن الفريق حقق إنجازات كبيرة في الموسمين الماضيين، لذلك سنجد شحن اللاعبين والطاقة في بداية الموسم أقل من المقدمة. مع التعثرات التي مر فيها باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حاليا، سنجد أن الفريق سيشحن من نفسه وسيجد نفسه الحافز لتعويض التأخر. فكرة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة ثالثة على التوالي ومعادلة رقم فريق مثل ريال مدريد سيشكل حافز كبير. انا ارى ان باريس سان جيرمان انضج، خلينا نحكي، من مانشستر سيتي من حيث خبره اللاعبين ومن حيث التعامل مع الضغوطات، لكن اليوم الفريق انا برايي الشخصي بيحاول يخلق لحاله الحافز حتى يكمل هذا الموسم بعد تحقيق كل شيء ممكن في الموسم الماضي. لذلك بدايه كانت بطيئه على صعيد الدوري ليخلق نفس الحافز للمنافسه. اتوقع دوري ابطال اوروبا حافز كافي لتحقيق نتائج ايجابيه، وشخصيا اتوقع باريس سان جيرمان قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه اليوم.
0: تمام، نتحول الى مباراه جلاتا سراي وبرشلونه. هل يمكن ان يشكل جلاتا سراي عائقا لبرشلونه المبدع الساحر الذي يحقق نتائج كبيره هذا الموسم في الليغا وحتى في دوري الابطال؟
1: يعني شوف، الفرضيه او المنطق بحكي انه اليوم برشلونه وصل لمرحله بشكله في الملعب في كره القدم يلعب بطريقه بغض النظر مين المنافس، فليك لا يغير تكتيكه حسب المنافس. وصل لهذه المرحله من القدره او من الملاءه التكتيكيه برشلونه بوجود اللاعبين الحاليين ان فليك يلعب باسلوب واحد بغض النظر من هو المنافس. لذلك كان الله بعون جلاتا سراي. فريق الفرق التركيه بالعاده تمتلك اسماء جيده لكنها دائما تكون مندفعه وغير منظمه، وهي مشكله كبيره. جلاتا سراي اذا ما شاهدناه في الجوله الاولى امام سبورتنج لشبونه بعد ان تقدم فقد الرتم لانه غير منظم دفاعيا وتلقى 3 اهداف. فاليوم حتى يخرج جلاتا سراي بنتيجه ايجابيه امام برشلونه نحتاج الى اداء استثنائي على كافه الاصعد من فريق جلاتا سراي، وهذه مهمة صعبة ليست سهلة، لكن كل شيء ممكن طبعا بلا شك في عالم كرة القدم، لكن كل المؤشرات تشير أن برشلونة
0: ربما الجماهير التركية أيضا عامل ضغط على برشلونة اليوم كابتن.
1: بلا شك عامل ضغط، لكن برشلونة فريق متمرس في التعامل مع الضغوطات. فليك بحد ذاته متمرس في التعامل مع الضغوطات، والمباراة المثالية التي تتحدث عنها من جانب جلاتا سراي تشمل اللاعبين وتشمل الحظ وتشمل حتى الحضور الجماهيري الكبير. كل هالعوامل يجب أن تكتمل حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة، لكن كل المؤشرات تشير لصالح برشلونة.
0: جوزيه مورينيو يعود إلى روما، الفريق الذي دربه وفاز معه بدور المؤتمر الأوروبي. روما وريال مدريد مباراة أيضا مرتقبة في دوري الأبطال ستكون غدا. هل يمكن أن يداوي ريال مدريد جراحه الفنية في مباراة كبيرة كالتي ينزل فيها ضيفا في الأولمبيكو؟
1: يعني اليوم ريال مدريد بلا شك بدوري أبطال أوروبا تحديدا قادر على تحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر من الخصم، لكن هناك تفاصيل معينة يجب النظر إليها. مشكلة مدريد الكبرى اليوم أنه مشتت في صراعات كبيرة ما زالت تظهر على السطح. في حديث سابق تحدثنا عن أهمية وجود مورينيو يشمل في إعادة ضبط الأمور ومنع اختراق الإعلام ل غرف غيار اللاعبين، لكن للأسف هذا الأمر يحدث الآن بعد التوقف الدولي. الحديث ما زال مستمر عن المشاكل وعدم راحة اللاعبين التعامل مع مبابي وفينيسيوس. هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه مورينيو أكثر من أي أمر آخر، كيفية ضبط الأمور وكيفية توحيد المجموعة. حتى عندما حاول منع فينيسيوس طاقة ومنع فينيسيوس حافز حدث ما حدث في المباراة الماضية وتم طرد فينيسيوس، مع أن اللقطة كانت أيقونية لاحتفال مورينيو مع فينيسيوس بعد دخوله. لكن كل هذه الظروف تأتي معاكسة لرغبة ريال مدريد، لكن برأيي الشخصي ما زال ريال مدريد هو ريال مدريد مهما كان الأمر. ما زال هناك الحلول موجودة، حقق فوز مهم على فياريال برغم الظروف الصعبة، يحتاج لتحقيق هذا الفوز قبل الوصول للكلاسيكو لإبقاء الحافز مستمر. وراء أن الحل الفردي ما زال ظاهرا لدى ريال مدريد حتى لو كانت الظروف، حتى لو كان اللعب غير ممتع، لكن مبابي قادر على حسم مباراة في أي لحظة، ديوماندي بدأ يدخل بالفورمة، حتى لاعبين مثل فالفيردي قادرين على ترك بصمة في حالة كانت الأمور مغلقة على ريال مدريد.
0: تمام، شكرا جزيلا للزميل طارق غصاب المحلل الرياضي في كرة القدم العالمية. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.
1: شكرا للاستضافة.
0: شكرا، حياك الله. شكرا أيضا للأخ عمر ملحم الذي كتب: اليوم أمام الفريق العماني في بطولة دوري أبطال آسيا 2، نريد منكم العودة بقوة وإظهار الشخصية الحقيقية لزعيم الشمال. نريد الحسين الذي أشعل المنافسة في الدوري الأردني وفرض حضوره بقوة وصنع بهجة كروية أسعدت جماهيره ورفعت سقف طموحاته. لا نريد لهذه الانطلاقة أن تتوقف. شكرا جزيلا للأخ عمر الداعم للحسين وللفيصل أيضا في البطولة الآسيوية. سأختتم مع مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم وغدا. اليوم في الساعة 8 إلى ربع يلعب لانس مع سبورتينج لشبونة، وصباح مع سلافيا براغ، وفي الساعة 10

فايكينغ مع بايرن ميونخ، جالاتا سراي مع برشلونة، انتر ميلان مع كلوب بروج، أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، أرسنال مع ليل، لايبزيغ مع إيندهوفن، وفياريال مع نابولي. غدا الأربعاء لاس كلينرز مع ليفربول، وفاينورد مع كومو الساعة 8:15، ثم في العاشرة روما مع ريال مدريد، مانشستر سيتي مع سان جيرمان، بودو غليمت مع دورتموند، بيتيس مع بورتو، أستون فيلا مع فنرباتشي، شختار مع أيك أثينا، وسلوفان بريتسلافا مع شتوتغارت.

0: بالتوفيق إن شاء الله لممثلي كرة القدم الأردنية الحسين أربد، اليوم الساعة 7 مع فريق السيب العماني في عمان، وغدا الساعة 9:15 في استاد عمان الدولي الفيصلي يستقبل النهضة العماني. نهاية حلقة اليوم من برنامج بروح رياضية، نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل. لكم أطيب تحية وإلى اللقاء.
1: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: بنلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: مسلسل حياة في أمة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي وزير الدفاع الأسترالي لبحث توطيد التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية. أستراليا تعيد للأردن قطعة أثرية نادرة تعود إلى 12 ألف عام قبل الميلاد. الملكية الأردنية تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتا. إلى التفاصيل، حياكم الله. التقى جلالة الملك اليوم نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. اجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية اليوم بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة. وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف آفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. تسلم الأردن قطعة أثرية أردنية نادرة قررت أستراليا إعادتها إلى الأردن خلال مراسم أقيمت في المعرض الوطني الأسترالي على هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا. وتسلم القطعة الأثرية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مندوبا عن جلالة الملك. وتعكس إعادة القطعة التعاون بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي والحفاظ على المقتنيات الأثرية وإعادتها إلى موطنها الأصلي. أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتا في ضوء الظروف الراهنة وتعليق العمليات الجوية في المطارين من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والجهات المعنية، مشيرة إلى أن رحلاتها ستستأنف فور السماح باستئناف العمليات الجوية في المطارين وبعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية. أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم تقريرها الإحصائي اليومي موضحة وصول 7 شهداء وسبع إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. كما استشهد فلسطينيان بينهما طفل، وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أفادت مصادر من صنعاء بشن غارات جوية على محطة الصباح النفطية في العاصمة صنعاء عقب طلب التحالف العسكري بقيادة السعودية إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباح المركزية تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية. وتزامنت الأنباء عن الغارات مع إعلان التحالف اعتراض 3 طائرات مسيرة وتدميرها شمالي الرياض وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي دعا المدنيين إلى إخلاء الموقع المحدد في الخريطة التوضيحية حفاظا على سلامتهم. وفي المقابل أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين أن قواتي تتصدى لما وصفها بتشكيلات العدو التي تستهدف صنعاء، متوعدا بأن أي هجوم على العاصمة سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
1: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.11، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 470، أسعار الفضة الحالية للأونصة 59، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 93، أسعار النفط برنت 105.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسر بروكرز.
1: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. لما تشوف الخطأ في العمل هل بتتدخل؟ في الشغل ممكن تشوف موقف أو إجراء مش مقتنع فيه وحدسك المهني يحكي لك هذا مش صحيح. هون السؤال، تتدخل ولا تسكت؟ الشجاعة المهنية مش معناها تدخل بمواجهة أو تحكي بطريقة تتهم فيها غيرك. ممكن تبدأ بسؤال بسيط، عذراً هل هذا الإجراء متوافق مع سياستنا؟ أو هل أخذنا موافقة الجهة المعنية؟ أو شو رأيكم لو راجعناها مع الدائرة القانونية قبل ما نمشي وننفذ؟ لاحظوا الفرق، أنت ما حكمت على الشخص وما حكيت إنه غلطان، أنت سألت وفتحت مجال للمراجعة. وهذا مهم لأنه أحياناً السؤال في وقته بيمنع مشكلة أكبر بعدين. إذا كان الموضوع حساس ممكن تحكي مع الشخص بشكل خاص أو تستخدم القناة الرسمية أو توثق ملاحظتك حسب طبيعة الموضوع. لكن في نقطة أهم، لا تحكي أنا ما عملت شيء، أنا بس كنت شايف، لأنه أحياناً السكوت عن مشكلة وإنت قادر تتصرف بطريقة مهنية ممكن يخلي المشكلة تستمر. مش مطلوب منك تكون محقق أو تواجه الجميع، المطلوب تعرف متى تسأل وكيف تسأل ومتى تستخدم القناة الصحيحة في التواصل في شركتك. وقبل ما تتدخل اسأل حالك، هل عندي معلومات كافية؟ هل الموضوع فعلاً بحتاج أني أتدخل؟ وشو أفضل طريقة مهنية أتعامل فيها معه؟ الموظف المثالي مش هو اللي ما بيشوف المشاكل، هو اللي بيعرف كيف يتعامل معها بدون ما يصنع مشكلة أكبر. تذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخلي مهنيتك تظهر وقت المواقف الصعبة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال اقتشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في من يسمعنا ويرانا على تلفزيون وإذاعة حياة. يا مرحبا بكم، نورتونا في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم بقضاياكم اللي بناخدها من بيوتنا. أهلا وسهلا في برنامجنا الأسري التربوي، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال اقتشاط، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. وأهلا وسهلا بي ثلاثاء جديد، معلومة جديدة، ويلا بسم الله. يا مرحبا بكم، أهلا من يسمعنا في أزمة عمان والطرقات في المحافظات، يا أهلا وسهلا يا من يرانا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية. وكالعادة في برنامج أولادنا بخير لازم نذكر بي مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأولاد. الأزواج، الزوج يحتاج إلى، نعم صحيح، الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية، الحوار والتكرار، مع أكيد في مواقف كثيرة وجود الحزم. فيا حي الله بالناس الطيبة، حي الله من يشاركنا دائما، حي الله من يبعث لي على الخاص وبيستشيرني. وأهلا وسهلا دائما وأبدا على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM. ويلا نبدأ بموضوع حلقتنا. هذا والله بيحكولي أنت دكتورة آخر حلقات مش منتبهة لحالك، أنت دكتورة عمالك بكل حلقة بتأكدي على المرأة ودورها وأهميتها وكيف نعتني فيها، مرة المرأة ما بعد 40، مرة كيف تحبها، مرة كيف فإحنا وين؟ والله الله يجزيكم الخير، إنكم نبهتوني بصراحة. نعم صحيح، ليه؟ لأن أنا من الناس التي لا تقف إلى جانب واحد، إما في كثير من الريلات اللي بتنزل من حياة وغيرها أتحدث فيها كيف يكسب الرجل قلب زوجته، والعكس تماما، كيف تصبح الأسرة في أدوارها متناسقة ومتناغمة حتى نصل إلى الاستقرار. لذلك اليوم حلقتنا عن الرجل النشمي اللي يحتاج منا إلى الاهتمام، واليوم راح تكون كيف تكسب المرأة قلب الرجل، قلب زوجها، بحيث إنه تستطيع أن تعيش معه حياة سعيدة. ولذلك نداء لجميع الرجال، يا من يسمعنا ويرانا، اللي سامع صوتنا ويريد أن يخبر النساء كيف ممكن تكسب قلبه، يا ستي يا عزيزتي، انت بتعملي لي 1 2 3 وبتتعبي، لكنه والله بعيني ولا اشي في مقابل لو عملتي 1 2 3 رح تكسبيني الى الابد. اليوم في حلقتنا نؤكد ونعيد اننا نريد ان نقول تحية لكل رجالنا، شكرا لك زوج واب واخ وابن، شكرا لكل من يقف مع زوجته ويحب بناته ويعتني بأخواته، شكرا للولد اللي بتطلع على أمه بعين الرضا، يأتي يقبل يدها فتكنها تشعر أنها امتلكت الدنيا. فاليوم يلا أيها الرجال، لكم كل الاحترام والتقدير، كلياتكم أهلا وسهلا فيكم. شو بدكم تعطونا عشان نحكي لنسائنا؟ ترى يا زوجتي العزيزة أنت بتعملي 1 2 3، بس أحكي لك أنا إيش بيرضيني؟ 1 2 3. لذلك يلا أعطيكم أرقام التليفونات حتى تشاركونا يا رجالنا الأكارم كيف تكسب المرأة قلب زوجها. 06-516-40-20، 06-516-50-20، 06-516-20-20 و 06-516-20-60. أهلا وسهلا فيكم جميعا، أرقام الإذاعة كلكم تعرفوها. يلا نفكر مع بعض أيتها الزوجة كيف نرفع قدر زوجك وتكسبي قلبه. نبدأ بموعد الاستشارة. وفي الاستشارة إنارة، الاستشارة كالتالي، عادي حكالي احكي اسمه، طبعا اسمي عبد الله، ما هو يعني نص الأردن اسمه عبد الله، فعادي لو حكيت اسمه. عبد الله عريس جديد له شهرين متزوج، بروح على البيت تبدأ زوجته: احكي لي عن يومك، شو أخبارك، شو صار معك، كأني سمعتك بتحكي إنه في مشكلة بالشغل. خلص بعدين يا فلانة. طيب بس احكي لي، ليش ما تحكي لي؟ عادي أعطيني بس شوية، يعني أنا يعني بتفكرني ما بفهم وما بعرف. أنا بعرف. طيب ماشي والله فهمت، بس خلص اتركيني شوية. دكتورة مشكلتي معها من شهرين، من لما تزوجتها تقتحم حياتي اقتحاما، بدها تعرف كل إشي، ويا ويلي لو سمعتني بحكي مع زميلي أو كذا في المشكلة. بس تخلص تحكي لي شمعنا، طب وأنا، وهات حلها. ثم بعد ذلك تبدأ تعيد الأسئلة ويرتفع صوتها ويرتفع صوتها وتزيد تساؤلاتها، يزيد غضبها، ونصل إلى مرحلة الانسداد. وهنا أقول لك يا زوجتي يا عزيزتي، حتى تكسبي قلب عبد الله وكل امرأة تكسب زوجها، لابد أن تعلمي واحد أكبر غلطة بتعمليها، أنه أول ما يدخل الرجل تنهالي عليه بالأسئلة، لأنه الرجل لما يكون في برا بيته العلاقة تنافسية، فبيكون متعب جدا. بس يروح ما بينفع من أولها تبدي تنهالي عليه بالأسئلة. رقم 2، شهرين مش كفاية، ولا 3 ولا 6، تصلي مع زوجك إلى مرحلة تصيري أنت القريبة اللي بيحكي لك كل إشي، إنما يحتاج إلى زمن حتى تصبحي أنت الأقرب. ورقم 3، تعالي هون، أنا امرأة زيك، ليه بتضلي تنفعلي؟ ليش بتصرخي؟ ليه بتعلي صوتك؟ ما بينفع. خلاص هذا باب يا جماعة سديناه. اليوم إحنا في مراحل متعلمة عالية، لازم تعلموا أن عبد الله ومن يشابه من الشباب المتزوجين جديد، صبرك عليه شوية وخفي عنه. مساء الخير يا سامر.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير.
2: الله يسعدك وهالطلة الحلوة اللي ما شاء الله عنا، والكادر وكلكم ما شاء الله، يعني بدون استثناء أنا برامجكم كلها بتابع. الله يسعدكم ويقويكم يعطيكم الصحة وفي التقدم والنجاح إن شاء الله يا رب.
1: الله يكرمك بالدنيا والآخرة.
2: الله يجبر بخاطر. أنا والله عندي شغلتين. تفضلي. عندي شغلتين بس بدي أحكيهم على السريع. الشغلة الأولى، والله يا أختي يعني المرأة بتتعب والرجل بتعب. أول إشي يعني لازم يكون في ود بينه وبينه. يعني أنا والله الصراحة، خليني أحكي لك الصراحة اللي بتكون عندي. هلا أنا زلمة، يعني اللي بكون إنسان مريض، يعني اتعرض لحادث، اتعرض لكذا، مريض قاعد في البيت ألزمه أنه يقعد في البيت، إحنا بنحكي الشكر والتقدير للمرأة. بالعكس، يعني لما انت تشوفك انك انت مثلا، والله انا مرتي بتشتغل وانا والله يعني بشتغل اشي خفيف، لكن انا عندي كسر في ضهري وكذا وقاعد. أيوة والله أيوة امراض. نعم بقعد. نعم في البيت. امراض والله يا اختي بتطلع بتروح، مثلا هي مدرسة في مدرسة خاصة. نعم يعني. فوالله يا اختي امراض بتيجي بتقول لي خلاص، والله امراض انا بساعدها، مثلا بتقول لي سوي كذا كذا. الانسان يكلمة. الإنسان لازم يكون في ود ومحبة. صحيح. مع بعض. صحيح. ويعني يكسب يعني رضا الزوجة. يعني والله يعني أمرات بتقولي لا تتعبش اقعد، هاي أنا بجيب خلاص، وانت ظروفك وانت يعني يكون في ود.
1: سامر.
2: يكون في ود ومحبة بين بعض. وأنا في والله طلب بسيط، والله إذا كان في مجال. الله يسعدك.
1: تفضل يا سامر.
2: أول شيء يعني كل الشكر والتقدير للشباب وكل الكادر، وأنا بحكي شغلة يعني خارج نطاق هذا، لكن أنا والله قسما بالله عندي والله يعني بنت توجيهي والحمد لله، يعني وعندي ابن في الجامعة الحمد لله. نعم. وعندي والله بنت توجيهي بتقول لي يابا كذا، والله قسما بالله بتقول لي يابا بس يعني لو تجيب لي تابلت اني ادرس عليه. قلت لها والله يا حبيبتي ما عندي امكانيه، لاني انا والله عندي دخل محدود وعندي اجور بيت، والله يا باخذ من المعونه 50 يعني لادوب ان الامور تمشي.
1: يعني
2: لكن
1: بنتك
2: اللي بسمعني فقط بدي بحاجه
1: لتابلت.
2: والله يا اختي تابلت بس عشان الدراسه، تدرس البنت وانا ما بدي شيء غير هيك.
1: الله يكرمك. ابو ايش البركه؟
2: أبو محمد.
1: يا أبو محمد، اليوم الناس الطيبة أكيد بتسمع برنامج أولادنا بخير، تمام؟
2: الله يجبر
1: وأكيد
2: مخاطك.
1: في ناس بيسمعك، بس اترك تليفونك تحت الهواء مع الشباب، وبإذن الله تعالى بإذن الله من يسمعنا من أهل الخير والله ما رح يقصروا معك، وبالعكس والله في ناس بتدور على أبواب الخير حتى تفتحها. وسلم على أم محمد والله يبارك فيها ويحيي أصلها، وربنا يجمعكم دائما على خير. ورقمك عند الشباب تحت الهواء، ابشر إن شاء الله. صفاء، مساء الخير يا صفاء.
3: السلام عليكم.
1: أهلا يا أهلا، كيف الحال؟
3: الله يكرمك.
1: يا صفاء من أنثى، يا أختي كيف تكسب المرأة قلب الرجل؟ خلاص يعني إحنا بدنا نهدي النفوس
3: إن شاء الله يا رب. الله يهدي
1: الله.
3: يعني أول إشي دائما إحنا بنحكي الله يعطيهم العافية، يعني مثل ما إحنا بنتعب أكيد هم بيتعبوا.
1: نعم.
3: ومسؤوليتهم فعليا كتير كبيرة، وزي ما إحنا يمكن كمان نفكر كمان هم بيفكروا فينا وبيفكروا في أولادنا وفي بيوتهم أكيد، يعني ما بيطلعوا هم تأخذنش يلعبوا.
1: نعم.
3: عرفت علي؟ هلا أول إشي إحنا دورنا إحنا كزوجات إنه ما نعاند، يعني زي ما بيحكوها ما تحطي ند بند، إذا أنت بتعمل
1: عليكي.
3: هيك أنا بدي أعمل هيك. ما تكوني امرأة عنيدة، لأنه فعلا المرأة العنيدة كتير هي بتخرب تسرع حالها.
1: أبشرك خسرانة. نعم
3: بالضبط. كمان ما تعصب على شغلات تافهة مش محرزة، يعني خلاص مشي في شغلات خلاص مشي له إياها، ممكن يكون مضغوط بالشغل، بالعكس أنت احتويه.
1: صدقتي.
3: وفعليا أنت مش بس أنك تكوني زوجة.
1: نعم.
3: يعني حسيتي بشعور الأمومة، يعني إشي بسيط مش تكوني أمه لا، بس إنه حسيتي بشعور الأمومة في إنك تحني عليه.
1: برافو عليكي. نعم.
3: يعني هلا أحيانا إحنا بنحكي الحياة الزوجية في بدايتها كتير صعبة كتير إنها تتفهمه.
1: أها.
3: فلما بدها تمشي بهاي النقاط والله رح ترتاح.
1: الله عليك. كمان
3: إنها تحترمه يعني فعليا وتحفظه بغيابه وحضوره، مش بس إني أنا بدي أحترمه قدام فلان وعلان وفي البيت.
1: سنتي.
3: يعني بلا ما أخذ ما أكون محترمة، بالعكس.
1: نعم.
3: يعني
1: نعم.
3: الاحترام اللي بينبع من داخل البيت هو المفروض ضل هذا برا البيت كمان.
1: سلام عليكي.
3: تعزز رجولته، تعزز رجولته فعليا، يعني خلص مثلا عمل لها إشي في البيت أو إنه قدر يعمل لها شغلة عن جد تثني على هذا الإشي.
1: برافو عليكي.
3: هو اصلا ليش عايش بلا مؤاخذه؟
1: سلام عليكي.
3: يسعدنا ويبسطنا
1: الله يرضى عنك.
3: يعني يعني تحسسه بانه هو فعليا بتعب، والله يعطيهم العافيه. وشكرا.
1: الله الله, الله يعطيهم العافيه. الله يكرمك يا صفاء على كلامك الطيب، ربي يرضى عنك ويجبر خاطرك. تمام.
3: الله يحفظك.
1: اذا عشان يا زوجه تكسبي، عشان يا زوجة تكسبي قلب زوجك لازم تحطي في بالك يحتاج الى تقدير. لما يعمل أشياء لازم أنت تشعري بالكلمات والنظرات بالتقدير، لأني أنا مرأة وبميز تماما لما يجي الزوج وهو جايب البندورة أقل جودة، أو مثلا ناسي جايب كل إشي وناسي كذا، أنا بطلعك بنظرة أنه لا لا لا لا لا، الرجل يحتاج إلى التقدير. ليه؟ لأنه صفاء قالت لك كلمة عندي بعندك، طلع عليه بنظرة، أنا آسفة بالتعبير، أنا آسفة كلمة بنظرة احتقار، هو كمان بيحتقر، والرجل حباله طويلة إنه ممكن يتحمل هذا الجفا، لكن أنت حدوري حوالين نفسك من غير فايدة. لذلك أدعو كل النساء إلى تقدير ما يقدم الرجل حتى لو كان قليلا. ليه؟ لأنه سر الرجل في التقدير لما يشوف عندك عين الرضا والتقدير، إنك شايفيته إشي عظيم، تلقائي رجل بيصير يزيد، بينما إن نظرتي بنظرة أقل أبشرك بقول لك إذا جبت هذا وما عجبك بديش أجيب. عشان هيك التقدير كتير إشي مهم. رقم 2 الاحترام، في حضوره وفي غيابه تعطيه برستيج وتعطيته كده قيمة، سواء عند أهلك عند أهله بين الناس بكلامك معه بنظرتك إله. الرجل في ناس بحب بطنه، بحب الأكل، في ناس بحب الجلسة معك، في كذا. أنا بحكي لك أشياء اتنين كل الرجال تتفق عليها، التقدير والاحترام، خليها في بالك.

مرة ثانية أذكركم بأرقام التليفونات 06-516-40-20 أكيد إحنا منحب إنكم تكونوا معنا ونسمع منكم. ولذلك أنا بدي أحكي للنساء ثلاثة أشياء ابعدي عنها، لأن الرجل بينفر منها ما بحبها. واحد، التفاصيل. عقله ربنا ما خلقه يدخل في التفاصيل. روحت من الحفلة وبدك تحكي له عن كل اللي صار، يا أختي ما بهمه، لا تدخلي بهاي التفاصيل. إذن هاي رقم واحد ابعدي عنها. رقم تنين، خلي بينكم مساحة ومسافة، الرجل ما بيشوف هيك، إذا ما بعدتي ما حيشوفك، فهي المساحة كتير بتزيد من وجودك فيه. ورقم ثلاثة، اللحظة. ماذا أقصد باللحظة؟ مش أنت طلبتي وحكيتي له بدي أروح عند دار فلان، قال لك ما في تروحي، أو جيب لنا كذا، قال ما بدي أجيب. لا تلزي، لا تحكي له شمعنا، لا تبدي تفتعلي مشكلة في عقل الرجل. هذا الإشي هيك بيعطي وجوده، بيعطي استقلاليته، بيشعر برجولته، بيعطيش الكلمة من أول مرة بغض النظر. لذلك بتحكي له زي ما بدك، بتسحبي حالك وبتروحي وما بتعيدي هذا الكلام. فيأتي لوحده تاني يوم أو بعدها لما ما تزني، ويأتي القرار منه ويحكي لك خلاص زي ما بدك منجيب الإشي، أو مثلا روحي على المكان الفلاني. ف ديري بالك على اللحظة، لما بتطلبي تستنيش الاستجابة السريعة ولا تزني. رقم تنين، خلي في مساحة، الرجل بيحب يشوفي من بعيد. رقم ثلاثة، مشان الله تدخليش معه بالتفاصيل، لأنه الرجل تحكي له الكنبايات حطيتها، رتبتها، جبت هاي هون، هذه التفاصيل لم يخلق العقل للرجل أن يتفهمها، راح تزعلي ومش راح تطلعي معه براس.

يعني احنا دائما بنشوف على هالريلات وبنضل نحضر كيف انه حقوق المراه وانه احنا لازم يتفهم المراه و الى اخرها. طب والرجل هالمسكين من يتفهمه؟ لذلك حق علينا ان نعلم تماما ان الرجال مقدرين ومحترمين، ومنضل احنا النسوان نعافط وبنزعل وبنروح وبندير وجهنا، ولكن بعد يوم يومين شو بصير فينا؟ منحن ومصير احنا بدنا نرجع. فاذا تعالوا نرجع خط رجعه، ما في داعي لهاي الاشياء. فاصل وراجعين لكم مع اولادنا بخير وكيف تكسب المراه قلب الرجل.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. يا أهلا وسهلا فيكم مع تحية لرجالنا النشامة الأكارم. والله والله أن رجالنا يوضعوا على الجرح فيلتئم. صدقا يا جماعة، من مشاهداتي لما كنت في المحكمة الشرعية واليوم وأنا أشتغل في الاستشارات، يا الله شوفي رجال ترفع لهم القبعة احتراما، وهم كثر لأنهم حافظوا على بيوتهم وتحملوا كثير من صفات نسائهم وحاولوا أن يجمعوا أولادهم. والله أن مصدر القوة والسعادة من رجال حفظت بيوتها، فتحية لكم لأني أعلم منهم الكثير الكثير. وشكرا لكل من ينادي إنه الحياة المتوازنة، إنه نعطي للمرأة حقها ولكن لا ننسى حق الرجل. ومنها يلا أحكي لكم عن صبية لازم لازم لازم يا جماعة أحكي لكم. لا قبل خليني بدي أحكي لكم على إشي كتير مهم. اسمعوني، أنا دايما بحكي للرجال اتحمل بكاء المرأة وعياطها وعدم قدرتها على إنها تفصح عن شيء لسبب بسيط جدا. الله قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولكن اليوم أقول للنساء ارحموا الرجال، والله العظيم عياطك الكتير وصراخك وصوتك هو أذى دون أن يصل له. لماذا تفعلي ذلك؟ فخففي، والله ما إله داعي. في طريقة حوار تأتي مع الرجل إن فهمت عقله رح تكسبي 100%، فسيبوكم من هذا الإشي. صح يا أبو عمر؟ أبو عمر،
1: هي المرأة لما
0: أبو عمر يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير وحلقة جديدة أكيد والرجال الأصول أنه يكون لهم ثلاث حلقات وحلقة للنساء.
0: لسه وراها يا أبو عمر.
1: لا لأنه كل العالم بتحدث حقوق المرأة.
0: نعم.
1: وبالأصل اللي بتطلع على حقوق المرأة اللي وضعها الغرب تعرف إنه هو الضرب في صميم في عمق المرأة، لأنه الإسلام هو اللي كرم المرأة.
0: الله عليك. نعم صحيح 100%.
1: الإسلام المرأة كانت مهانة قبل الإسلام، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي كرم المرأة.
0: نعم.

0: أعطى حقوقها في كثير أمور.
1: نعم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم في وداعه وصى في المرأة، لكن مش
1: نعم.
0: بالطريقة اللي بذكروها هاي المنظمات العالمية لحتى تكسر الرجل.
1: صحيح.
0: وهذا شيء خاطئ لا
1: نعم.
0: يتناسب مع الدين الإسلامي أنا في نظري هذا.
1: نعم، وأنا أؤكد لك 100% أنني أدعو المرأة تحت قوامة الرجل، ولا لا تحلو حياة المرأة إلا بضعفها أمام زوجها.
0: المرأة بتأخذ حقوقها ومكرمة،
1: الحمد لله،
0: والرسول صلى الله
1: الحمد لله
0: ما أكرمهن إلا
1: كريم.
0: كريم
1: صحيح, صحيح. الله
0: وما هن إلا لئيم.
1: نعم.
0: وهذه هذه حقوق المرأة، حقوق المرأة
1: صحيح.
0: بالإسلام أقوى من الحقوق اللي
1: طيب بشر يا
0: أبو بالمنظمات
1: عمر.
0: الدولية هذه
1: والله.
0: اللي هي تفتقر للحقوق
1: نعم.
0: الأساسية
1: صحيح.
0: اللي إلها.
1: طب كيف رضاك يا أبو عمر عن أم عمر؟
0: والله أم عمر الحمد لله بسم الله ما شاء الله عنها تبارك الرحمن.
1: الله يبارك فيك.
0: اليوم وأكلنا منها الحمد لله.
1: والله قبل ما أطلع عملت له أكل. والله يا جماعة ورحت أركض أبو عمر زوجي العزيز. على كل حال شكرا لاتصالك يا أبو عمر. والله عشان ألحق البرنامج كان عندي تدريب وجيت ألحق البرنامج، فرحت والله أطبخ ركض عشان لما يوصل يكون في أكل. تحية لك يا أبو عمر. عبد الله
0: لازم أأكد بس لازم أأكد بس على نقطة برضو مهمة اللي هي فعليا الرجل ما بطلب شغلات كتيرة.
1: صح.
0: شغلات
1: نعم.
0: أو متطلبات بسيطة. وهو برضو ما بدقق في أو ما بهمه.
1: نعم. وأنا أشهد
0: الصغيرة هذه اللي هي ما بتهمه بالعرض.
1: نعم.
0: صار هيك أولادك سووا هيك.
1: صح.
0: وهو بدوش وجع الرأس هذا.
1: الله عليك.
0: بالمقابل
1: يا ريت كل النساء تسمع.
0: هي طلباتها كثيرة وبتبكي على كل شيء وبتزعل من كل شيء. هذا لازم تخففه يا نساء. هذه تزعج الرجل.
1: نعم.
0: والحنية اللي بتكون عنده اتجاهكم ممكن انه يكش منها.
1: صح.
0: بسبب البكاء الكتير او النكد او الصراخ.
1: خلاص بخففها يا ابو عمر
0: ما
1: تزعلش. بخففها ولا يهمك. الله يرضى عنك.
0: طبعا هذه كلياتها احنا بنشوفها بالاستشارات.
1: نعم صحيح.
0: هذه كلها احنا بنشوفها بالاستشارات.
1: الله يكرمك. الله يبارك
0: واضحة
1: فيك.
0: انه مشاكل الرجل بسيطة.
1: الله يرضى عنك. شكرا على التواصل. الله يكرمك يا رب. تسلم. شكرا شكرا. عبد الله مساء الخير يا عبد الله.
2: الله يسعدك يا دكتورة. كيف حالك
1: عبد الله؟ ماشي على الطريق الله وكيلكم. كيف حالك؟
2: الله يخليك يا رب. والله يا اسمع انا كثير اسمع حلقاتك السابقه وريبيت بالاعاده فعلا كله على الستات. اليوم عاشبتيني والله الامان.
1: والله أنا أساسا ذكورية يا زلمة بيتهموني. أنا أحب قوامة الرجل.
2: الله يسعدك. والله شوفي هو كثير مكملين لبعض بس أنا والله يعني لفتني بدي أحكي شغلة مهمة جدا.
1: تفضل.
2: للمرأة خاصة أول ما تتزوج. أنا بدي أحكي وأنصح الصبايا خاصة المقبلين على الزواج إنه أنت بتشوفي أخوك وبتشوفي أبوك وبتشوفي خاصة الأب والأخ هم اللي يعيشوا معاك في الدار أكثر.
1: نعم.
2: هم المجتمع الذكوري اللي انت تتواصلي معهم.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: نعم.
2: انت لازم تاخذي منهم هاي الصفات. انت تشوفي شو هو بيكره شو هو بيحب.
1: صحيح.
2: كيف هو بيكون عبارة عن قائد في البيت يعني زي العلاقة بين الأب والأم.
1: نعم.
2: فانت لازم تاخذيها هاي وإذا كانت ناجحة توصيها في البيت لأن انت مستحيل تعيشي الأجواء الذكورية خارج بيتك. صح ولا لا؟ أو خارج
1: طبعاً.
2: البيت اللي انت عايش منه.
1: نعم طبعاً طبعاً.
2: فأنت لازم تشوفي كيف يعني أخوك بحب الشغلة هاي وما بحب حدا عنده بسرعة أو
1: نعم.
2: تستلطفيه. فأنت نفسه نفس الزوج
1: عملي مع الزوج. صحيح.
2: الأب والأم بتشوفي كيف هم بتعايشوا.
1: نعم.
2: أنت لازم تأخذي هذا النموذج وتحطيه في البيت عشان تنجح. يعني نحن بقود بالمثال ويعني والزوج أنا أحكي لك الأمانة أنت حكيت كلمة كثير حلوة إنه ما بيحب حدا يتطلب عليه لأنه هو بحس حاله
1: طبعاً.
2: ملك لكن
1: طبعاً.
2: أنت ملكة في البيت
1: أصلاً
2: رسول القرآن شو حكى وقرنا في بيوتي كلها البيت إنك مش إلي يعني
1: والله.
2: إحنا شو منشوف في البيت ولا إشي.
1: والله الله يجبر خاطرك ويكرمك يا عبد الله ويرفع قدرك. أسأل الله,
2: الله
1: عز وجل وبارك في زوجتك.
2: آمين.
1: الله يكرمك. سلامنا إلها. أم داود صح؟ أنا الشاشة
3: السلام
1: السوداء.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا كيف الحال يا أم داود؟
3: الحمد لله. والله الرجل

0: بحب من تفهم على طبيعة الرجل وتعامله من خلال طبيعته.
1: والله
0: فالرجل بحب التقدير، بحب
1: نعم.
0: انه الست ما تكون عنيدة،
1: صحيح.
0: ما بحب الصوت العالي،
1: نعم.
0: ما بحب في الست الحشمة والتقل بحشمة،
1: يا بي
0: انه هذه طبيعته.
1: ايوة
0: بحب اللي بيكون إنسان الست عندها ادخار، بتحافظ على الأموال حتى تنحط في مكانها الأولويات في الصرف. فهو باختصار الرجل بحب عقلاني، وبحب الست الفهمانة اللي عارفة كيف تحافظ على بيتها وأولادها.
1: يا ما أحلاك. استني، حبيت منك نقطتين الأخرانيات، بحب الحشمة هيك بأدب وحياء، وبحب اللي بتحافظ على بيتها، على تعرف تدخر. نعم ببصم لك بالمليون.
0: ايوه
1: والله الله يجبر خاطرك ويبارك فيك. اسال الله عز وجل عن جد. شكرا على مداخلتك، الله يرضى عنك. محمد، السلام عليكم يا محمد ومساء الخير.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: حي الله بالناس الطيبه.
2: كيف الحال دكتوره دلال؟
1: انا بخير الحمد لله.
2: الله يعطيك العافية أنتي والكادر الموجود
1: يا كامل. ربي والله الشباب الله يرضى عنهم، بارك
2: الله
1: فيهم.
2: الله يعطيكم العافية ويعطي العافية لقناة حياة، وما شاء الله عليكم كل برامجكم هذه، وما شاء الله عليكم
1: الله يكرمك.
2: وبرنامج والله دكتورة مميز، وأنا دائما يعني متابع له، ودائما حتى الحلقات يعني اللي بتفوتنا بتابعها على الفيسبوك.
1: الله يجبر خاطرك في الدنيا والآخرة.
2: الله يحفظك.
1: والله
2: دكتور على موضوع اليوم يعني مثل ما تفضل أغلب المتصلين انه القوام للرجل بالقران الكريم يعني مذكور، يعني الرجال قوامون على النساء.
1: نعم.
2: وبنفس الوقت يعني الرجل بحب الاهتمام، بحب التقدير من قبل زوجته.
1: نعم.
2: ما بحبش يدخل بالتفاصيل الكثير والدقيقه يعني، ولكن سبحان الله النساء يعني بشكل عام هم بحبوا التدقيق، ولكن ترجع لحسن وفطانه وذكاء الرجل يعني كيف انه فهمها بطريقه يعني غير مباشره.
1: صحيح.
2: مش يقولها خلاص اسكتي، لا يعني خلاص يعطيها الزبد، يعطيها الخلاصة.
1: نعم
2: يعني
1: نعم.
2: ما بحب التفاصيل.
1: صحيح، الله يكرمك يا محمد. نعم
2: الله يحفظك دكتورة. دكتورة بس على في موضوع سابقا يعني في البرنامج كان له بالنسبة لموضوع جمال المرأة بعد الأربعين. هسا أنا بعاني معلش يعني بس تستغربي من هذا الموضوع شوية. بالنسبة لموضوع الغيرة يعني أنا مثلا عمري 52 سنة، زوجتي تقريبا 43 سنة، بين 9 سنوات، والحمد لله الحياة ماشي وما أحلى ما يكون الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: زوجتي طبعا هي ربة بيت، خلص التوجيه يعني قلت لها ما بدي إياك تكملي، خلاص خليكي في البيت ورب الأولاد درسيهم والأمور تمام الحمد لله. الأولاد يعني إيش تخرج من الجامعة وإيش لسه بعده بدرس، والحمد لله رب العالمين ماشي الأمور والحمد لله رب العالمين. ولكن موضوع الغيري خلينا نحكي يعني مثلا في عندي بنت مثلا بجامعة سنة ثالثة بتعاني من شوية أمراض تمام، تساقط شعر والأمور هاي، بتعرف يعني البنات يعني بتحب إن يهتم خلينا نحكي بجمالها بشكل عام.
1: نعم.
2: أنا الحمد لله مش مقصر معها، أخذناها على أكثر من طبيبي ومن جميع العلاجات وعلاجات غالية شوي والحمد لله رب العالمين. هسه هي بتقول لي جيب لي كريم مثلا سعره كذا، بتجيب لبنتك وبتجيب ليش أنا وهكذا، وما بتخلي
1: وما بتخلي
2: وما بتخلي إغراضها مثلا هي الشخصية بناتنا يعني يقربوا إغراضها تمام؟
1: عن جد؟
2: والله
1: والله
2: يعني احترنا ما بين الزوج وما بين البنات، بتعرف اثنين غاليين يعني البنات قطعة من قلبي يعني الحمد
1: والله.
2: لله والزوجة برضه كمان أنا عشرة عمر يعني مش رحين نتركها.
1: بس احكي لك شغله،
2: بس هل هذا الامر طبيعي يعني دكتوره؟
1: نعم.
2: بس
1: سؤالك اذا ما زاد عن حده فعليا طبيعي. وانا مع، اقول لك ليه، ما انا عندي بنات يا زلمه اقسم بالله لو افتح لهن باب الكريم باجي ثاني يوم مخلصاته، وبعدين لا انتي لا والله يا ماما لا هي فانا بحوس بين حانا ومانا احسن شيء اغراضي ولا تصيب ولا واحده من بناتي، فيعني عادي عادي خدها. ولكن اقول لك شغلي محمد، نيالك طلع على زاويه تانية. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندي زوجة، عندي بنات، بيتي مليء بالإناث، فيا ربي لك الحمد. في
2: الحمد
1: ناس
2: لله والله عندي 3 بنات والله 3 أميرات وعندي ولد واحد الحمد لله.
1: الله يبارك لك. والله في ناس محرومين من المرأة المطيعة، من المرأة الهنية، من وجود بنت تؤنسه، فيا ربي لك الحمد على نعمة
2: الحمد لله. الحمد لله
1: الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله حمد يملأ السماوات والأرض.
2: الحمد لله على كل حال.
1: شكرا
2: على مشاركتك. بارك الله فيكم.
1: الله يبارك فيك. تسلم.
2: الله
1: يكرمك. تسلم.

0: عبد الله حكينا مشكلته، سامعني يا عبد الله؟ وصلة طبعا، مش عبد الله، عبد الله ومحمود وسعيد وفتحي كلهم يعانوا انه السيدة في اول الزواج ما بتفهم انه عادي، مش من أولها رح يكون أنا علاقتي معك مفتوحة. ومن هنا سؤال آخر، دكتورة متى يألف الزوجين بعض؟ يألفوا بعض 5 6 7 8 أشهر، سنة سنتين ثلاثة. فأول سنوات الزواج صعب كتير، أول سنوات الزواج حت وتعري، هو عاش في زمن طويل أكتر يمكن من 25 سنة على عادات وتقاليد وبيئة مختلفة، زائد سيكولوجية رجل، وهي عاشت 24-25 سنة في بيئة مختلفة، حتى المجدرة كانت تنطبخ بطريقتين مختلفتين، وسيكولوجية امرأة. فلما ندخل الألفة مش حتحدث بسهولة، فرح يصير في تضاربات. وأحكي لكم 70% من اللي بروحوا شهر العسل بتطاوشوا بشهر العسل، عشان هيك دائما بحكي لهم شهر العسل لازم يجي بعد الاتفاق، بعد سنة وخلاص هيك عرفنا بعض. لذلك الألفة لا تأتي في البدايات عن جد دكتورة. نعم، وأنا ببشركم هين بحكي لكم إياها، وبناء عليه لازم نضل نعطي لبعض فرصة للمشاكل. دكتورة وحدي الله، لا لا، أنا بقولكم لأنه المشاكل اللي بفهم بعملها وسيلة عشان يطلع يفهم زوجته، تفهمها زوجها، وبالتالي ما يعيدوها. عادي نتجافى، عادي جدا، لأنه بعد هذا الجفا رح نشتاق ونحن ونرجع لبعض. فالألفة خلال طريقة رح يكون في مطبات كتيرة، خلافات كتيرة، لكن كونوا على ثقة، الاثنين اللي بيعرفوا يرموا ويتجاوزوا يا الله ما تصبح العلاقة جميلة بينهم، كل يوم تزداد الوفاق. فما بمر 6-8 أشهر إلا هم على وفاق تام. ولكن أريد أن أخبرك يا زوجة، يا من تقولي لسه أصحابه محوره وأهله وأمه وزيارتهم، أصبوري، انت دخلت جديد عليه، الرجل ما رح يفتح ايديه من اولها، اصبري. ان كنت سكن جميل، ما في صوت، ما في صراخ، لبقى في احترام في تقدير، والله لتتسربي لقلبه شوي شوي لدرجة انه يبطل يعرف يعيش من غيرك، فتصبح الألفة بينكم. نراكم على خير إن شاء الله في موعد جديد. نراكم على خير، السلام عليكم.
1: أولادنا بخير.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في الأردن الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. الشريعة حكيمة يا الكرام ومصدرها واحد، ولا تعارض أبدا بين النصوص، اشتباهات في عقول الناس وليس في أمر الشريعة. سأل من أيام أحد الإخوة حول يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فهل هذا يقتضي ترك الإصلاح والشأن العام؟ طبعا لا. ذاك في الحديث، حديث أبي ثعلب الخشني، قيل له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ فقيل له يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تكلمنا فيها، ولكن يقول أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت النبي عليه السلام عنها فقال بل ائتمروا بالمعروف. إذن فهم النبي عليه السلام من هذا السائل أنه كأنه يقول ما في أمر معروف، فوضح له النبي عليه السلام المراد تماما. طيب سؤالي الشرح ولكن بعد هذا الاتصال. أخي جمال تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
2: دكتور، الله يجعلك ووالديك وسمعين جميعا من أهل الكتاب
1: والعدد. آمين يا سيد، حياكم الله، تفضل
2: شيخنا. يعني إن شاء الله إحنا أول من طاع وآخر من عصر، بس إذا بتساعدنا الإشكالية البسيطة،
1: فضل.
2: إحنا بنعرف واحد مرات بيضطر يصلي بالبيت،
1: طيب
2: لأي ظرف. الآن ترتيب الصلاة بالنسبة للإمام والمأموم، وإذا كان في نساء أو كذا، إذا كان مثلا الوالد مأموم يعني الموضوع ما فيش فيه صعوبة، بس والله يا شيخ إذا تقدر تساعدني موضوع إذا كانت الوالدة مأمومة. أنا والله شو يا شيخ ما إني
1: شو المشكلة
2: ما بدي أعصي، ولكن ما يعني ما بستسيغ إني أوقف ظهري لأمي.
1: لا يا حبيبي الله يرضى عليك، هلا هذه صلاة وعبادي وشروط، يعني دعنا من المجاملات. يصف الرجال مع بعض والنساء يصفن خلف الرجال بس، كثير سهل.
2: يعني بنفع تصوف جنبي ولا
1: لا؟ الأصل خلف، المرأة تقف خلف الرجل يا سيدي، وهذا ما في مجاملات. هلا قضية الاحترام والتقدير والتبجيل هذا بعيد عن الصلاة، في الصلاة في أحكام خاصة. طيب ما هي الإمام ظهره إلنا، هل يخجل من الناس؟ لا، ما فيها شيء، هي صلاة وعبادة، لا شيء في ذلك. المرأة تصوف خلف الرجال مهما كانت أي امرأة، جزاك الله خير.
2: بس الأولى أن صلاة الجماعة أفضل حتى لو كان في هذا الحرج يعني.
1: قطعا لا لا، هلا صلاة الجماعة قطعا أفضل بالإجماع، أفضل ب27 درجة قطعا. إنما إذا صلى الإنسان في البيت وهنالك من معه، الرجال صفوا مع بعض في صف والنساء خلفهم، الأمر سهل، بارك الله فيك. شكرا أخي جمال. طيب إذا استشكل أبو ثعلب الخشني عن هذا، كأنه فهم منها عليكم أنفسكم، يعني عليك بنفسك، ولا تؤمر بمعروف ولا تعمل، هذا غير صحيح. فالنبي سام قال له بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، يعني الناس لا تقبل كلامك، شح المطاع اللي هو البخل والحرص وهوى متبع. وشوف عالم الأهواء اليوم كيف انطلقت، الكل يطعن في الكل، هذا بيعتبر نفسه على الجاد وعلى الصواب، وكل الناس على ضلال، هذا الهوى المتبع. ودنيا مؤثرة، يحرصون على الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك، خاصة نفسك ليس للانعزال السلبي، لكن يقصد النبي عليه السلام والله أعلم البعد عن هذه المؤثرات، مؤثرات البيئة من الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا نبحث عن رفقة تماثلك في البحث عن الحق والاستمساك بالحق، فعليك بخاصة نفسك والخواص، خواص أهلك أصحابك، كل واحد فينا لازم يكون له خواص. من الخلص، من المخلصين، من الصادقين إلى غير ذلك. ودع العوام يعني لا تدخل في غمار اللي عندهم شح واللي عندهم هوى واللي عندهم دنيا أثر حقيقة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، وهكذا. طيب، حتى في رواية أجر 50 منا أو منهم، قال بل منكم. أقول الحديث غاية في الأهمية، وهو ينبئ الكرام عن يجب أن يبقى في نبض الأمة قوم على الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتكلمون عن ثوابت الدين بدون زحزحة. الآن إذا رأوا الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة، ما المقصود؟ لا تدخلوا في غمار هؤلاء الناس إن أو بأنفسكم عن أن تتأثروا بهم، وليس ترك الدعوة ولا العلم ولا التعليم. إخوانا، الصلاة عبادة، ولذلك يعني هذا الإشكال أنا أول مرة يدور في ذهني أنه والله إذا الولد صلى في أمه وكان هو متقدم متأخر أنه هو يعني وجد في نفسه من ذلك، لا تجد، هذه عبادة لها شروطها ولا حرج. طيب، كان هنا في سؤال حول القزع، يعتبر حرام أم مكروه؟ طيب، إحنا لماذا القزع؟ ما هو القزع؟ هو حلق جانب من الرأس وترك جانب، وهذا صورة بشعة بصراحة، هي الراجح أنها مكروهة حقيقة، وذلك الأصل حتى المكروه الأصل ابتعد عنه. وذلك لما العلماء قسموا الأحكام الخمسة إلى عائلة، وفي منها المكروه ومنها المستحب. طيب، المكروه لماذا قالوا هذا مكروه؟ لتجتنبه. طب والمستحب؟ لتفعله. فمن هذا الباب الأصل الابتعاد عن المكروهات. بعض الناس يظنون أن المكروهات سهلة، لا، إن هذه تجتمع إن كثرت وقد تؤدي إلى خلل في حياة الإنسان. يقول هل يجوز لمن يستطيع أداء العمر أن يوكل غيره بداء العمر؟ لا طبعا، العمر الكرام لا تؤدى ولا الحج إلا عن فريقين لا ثالث لهما، إما عن ميت وإما عن عاجز لا يستطيع الوصول. من يومين سألوني عن رجل مقعد كبير في السن لا يستطيع الحركة، ويرغبون في أن يؤدوا عنه عمره، هذا ممكن أنه عاجز لا يستطيع أو ميت، أما خلاف ذلك لا يجوز إطلاقا. إذا القزع الأصل فيه الابتعاد عنه قدر المستطاع. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني بعض المواقع اللي يسمعون التلاوات، ممتاز، من يزهد في هذا؟ لكن كيف يقعون في المخالفة؟ واحد منهم يجهر أنا أحب القارئ الفلاني وبدأ يطعن في البقية، هنا الإثم وهنا التقصير. هل من يقول لك اسمع لكل القراء، حب المنشاوي لكن لا تطعن في غيره ولا توازن، لأنك أنت الآن تتكلم عمن يتقربون إلى الله بتلاوة كلامه، لا، ما بيطلع لك، لأنه أي من حقك ألا تسمع، حقك، لكن ليس من حقك أن تتكلم أبدا. شوفوا مثلا حتى في الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه طعام أكله، فإذا كان لا يشتهي تركه. أنت الآن لا أحد يفرض عليك تسمع فلان، لكن لا تطعن في السامعين، لأن هنا الطعن لا سمح الله قد يؤدي إلى الطعن في كتاب الله. كلام الله يسمع من كل الناس، حب كما تشاء لكن دعك من الحط من شأن الآخرين. طيب، خلينا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى بعض الأسئلة. أخي عبد الرحمن، تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وسلم بكم
3: مولانا. بعد أمرك يعني أريد سؤالا ثم ضابطا في أمر معين.
1: تفضل.
3: السؤال بعد أمرك، أنا كنت مأموما في صلاة الظهر ثم بالتشهد الأخير سلمت يعني دون يعني قبل الإمام،
1: خطأ،
3: لكن خطأ مني يعني. ماذا أفعل في هذه الحالة؟
1: سلمت على اليمين؟
3: نعم، سلمت على اليمين وتراجعت يعني.
1: خلاص، ما دام تراجعت يعني عدت إلى الائتمام بالإمام.
3: نعم نعم. طيب،
1: بعدين
3: الله يفتح عليك.
1: خلص، صلاتك صحيحة لأن الإمام ضامن.
3: الله يفتح عليك،
1: ما عليك شيء إن شاء الله.
3: الأمر الآخر بعد أمرك، يعني صار في تهاون كثير من باب المجاملات الاجتماعية، والله إنه يدخلوا أهل العروسين يعني عند النساء يصبح هناك شيء من الاختلاط، فنريد ضابطا في ذلك، لأنه صراحة صار التهاون في هذا كثير والمجاملات في هذا كثير. صحيح. فأريد نصيحة منك حتى الناس.
1: أحسن الله إليك يا سيدي، أحسن الله إليك. أنا أسئلتك مهمة، سنكون معها بعون الله ومع غيرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا هذا الأخ الفاضل الذي سلم قبل الإمام خطأ ثم عاد إلى الائتمام بالإمام ما في شيء، ما دام عاد لا شيء عليه والإمام يضمن خطأه. سؤالك الثاني غاية في الأهمية، وهو ما هو الضابط للأعراس في نهاياتها لما يدخل أهل العروسين ويكون في اختلاط وفي رجال وفي نساء؟ الأصل في الإنسان أن يفرح كما يشاء، لكن بضابط مهم بدون معصية الله، كما ورد في الملابس: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وذلك لكم أن تفرحوا ولا حرج، ولكن بدون مخالفات شرعية. أي مخالف شرعية؟ الآن في قضايا يملكها الإنسان بذاته، يعني المرأة ما تلبس ملابس يعني أو تكشف أمام الغرباء مثلا، الرجل مثلا يحرص الشاب انه والله ما يكون العرس مختلطا، مثلا يحرص انه ما يكون في مغنيات، ما يكون في راقصات، هذا املكه. الان بعدها بدهم ينتبهوا، الاصل يدخل الارحام فقط، يعني خليها على تباعد. ما دام انتم بتنظموا هذا العرس وبتجيبوا اللي بدكم اياه، اما الاناشيد واما الاغاني بتختاروها، طب اعملوا برنامج في اخر الحفله هذه، متى يدخل اهل العريس متى يدخل اهل العروس. ان دخل اهل العريس البنت لازم تكون محجبه والنساء بدو يتحجبوا. الآن أنا ما أقصد الحجاب الخمار، كل واحد تلبس على رأسه. الآن إذا دخل أهل العريس بدأ انتباه شوي بصراحة، إذا رعينا هاي الضوابط بمخالفات شرعية أرجو أن لا يكون فيها شيء بعون الله تعالى. سؤال عن تشوهات الأجنة والإجهاض، هذه مسألة غاية في الخطورة ولا تقبل أبدا المزاج الشخصي، لأنه في تقارير تصدر من الأطباء في مراحل الحمل يشكون يتبينون بعض القضايا الظنية، بعض محتملة بعض قليلة. الآن الأصل عدم التدخل أبدا إلا إذا كان في حال من التشوه الشديد أو الخطر على الأم، عندها يلجأ إلى دائرة الإفتاء لتشكل لجنة وتحسم هذه اللجنة إما في الإذن بالإجهاض أو عدم الإجهاض، هذا هو الأصح في هذا. كلام غريب يا كرام، يعني ينتشر بين الناس، يقول كلام السائل يقول: ما يحبط من عزائمهم مثل لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. كلام غير صحيح هذا، وذلك افعلوا الخير، قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الخير مطلق على إطلاقه، أنت اللي بتقدر ما الذي تريد. بعض الناس لهم هوى في بناء المساجد مأجورون، بعض الناس يحب أن يطعم الجائعين مأجور، يعلم الطلاب ويعالج المرضى، احنا ما لنا علاقة. حتى أحيانا إن سألني سائل والله أبواب الخير ماذا، أقول له أنت أدرى فيها، بالنسبة لنا كله جائز. فهذا كلام غير صحيح، الجامع مطلوب وإطعام الجائع مطلوب على حد سواء. ما حكم وضع قلب أبيض على مسج بالشغل؟ سنرى ونفهم طيب، ولكن بعد هذا الاتصال. أخي محمد فضل سيدي،
1: مرحبا أخي الكريم.
0: الله حييك يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: الله يسعدك أخي الكريم. أنا صار معي عندي مشكلة مع الضمان. أنا في 2023 كان لازم أيام كورونا نسجل المنشأة حتى نقدر نفتح، فسجلت، كان عمري 59 سنة وست شهور.
0: طيب
1: سجلت لمدة ست شهور وخلصت، وقعونا على كمبيالات 40 كمبيالة. بعد ما خلصت الستين سددت كل اللي علي ودفعت كل شيء كامل واخذت براءة دلمة. اليوم اتصلني مسج من الضمان الاجتماعي انه علي 21 دينار. راجعت بيحكولي هاي 21 دينار فوائد على الاقساط اللي انت سددتها.
0: هاي المشكلة، انه نعم انت اللي سددتها، يعني احطوا عليه غرامات تأخير اتوقع.
1: أنا مسدد كل شيء من 2023 كامل مرة واحدة دفعتها.
0: طيب
1: مبلغ كامل وسكرته وأخذت براءة دمة.
0: طيب هي الغرامات عبارة عن إيش هاي؟ سألتهم؟
1: مش عارف. طيب سألته بقول لي ما بعرف هاي.
0: يعني بدي أسأل، أنت اشتريت أشهر؟
1: لا ما اشتريت. إحنا الأيام كورونا كان عمري 59 سنة وست شهور، فممنوع تفتح المنشأة إلا لما تسجل في الضمان. فأنا حكيتهم ضايل لي ست شهور بصير الستين يعني وبخلص. قالوا لي ولو يوم واحد، فسجلت. سجلت الست شهور هذول، بعد الست شهور خلصوا صار عمري 60. قلت له هيك أنا برا الضمان، حكوا لي عليك المبالغ هاي دفعتها كاملة، سكرتها وأخذت براءة ذمة.
0: يعني براءة ذمة إنه لا إلك ولا إلهم.
1: ولا إلهم. وطلعت من الضمان خلص. تمام؟ إنه ما مش نسجل في الضمان. بصلني مسج اليوم بعد ثلاث سنوات انه عليك 21 دينار. رحت راجعت بقول له 21 دينار هذول علي ايش؟ انا مسكر ومسدد وما علي شيء.
0: طيب
1: واللي اشتركتهم 6 شهور فقط لا غير. فبحكي لي هذول فوائد على المبالغ اللي سددتها.
0: اتوقع يعني في الزام بدفع هذا المبلغ صح؟
1: هم بيطالبوني ب 21
0: خلاص دينار. انا رايي رد علي يعني حتى لو كان خطا هم بيتحملوه. انا رايي تدفع هذا المبلغ طائعا واعتبروا انت منك صدقة لهذا الصندوق اللي هو يعتبر زي بيت مال المسلمين. رأيي هيك نعم احسن افضل. بارك الله فيك. الله يتولانا ويتولاك برحمته. شكرا يا سيدي. على كل حال انه قضية يعني اكيد فيها شيء قانون انا لا اعرفه والله اعلم. طيب اذا في هنا سؤال. اشكرك يا سيد محمد. كان هنا في سؤال خلينا نفهمه اولا. ما حكم ان نضع قلب ابيض على مسج بالشغل؟ طيب انا اخشى ما اخشى انه هاي المسجات يعني يتداولها الموظفون والموظفات. يعني انا بلاحظ انه بعض الناس احيانا هذا الموضوع لا ينتبهون له وهو خطأ وخطر. انه موظف بعث رسالة لموظفة، موظفة بعث لموظف، ومن المجاملات احتمال انه بداية المراسلات كانت وظيفية. هل كتبت الكتاب الفلاني؟ نعم. فنعم انجزته فوضعوا له قلب. انا افضل عدم ذلك. افضل في التعامل ما بين الجنسين ان يكون منتهى الادب والاحترام والتوقي من الجانبين حتى لا نقع في مخالفة. وانا بعرف بعض الحالات صار خلاف بين الازواج بناء على انه اجتها رسالة من زميلها بالعمسلة وحط لها رأس قلب. زوجها فهم انه بينهم حب. اذا شيء ممكن ان يفهم خطأ. ماذا نفعل؟ اغلاق هذا الباب وسد هذه الذريعة. ابو محمد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. اهلين يا سيدي.
2: بس انا بدي احكي على واقع معينة. واقعنا احنا اللي عايشين فيه.
0: نعم.
2: يعني احنا كمواطنين للأسف يعني مرطين بالربا رغم عن أنوفنا من الدولة نفسها. يعني الدولة كلها عايشة على القروض، عايشة على
0: أغلب العالم على فكرة، العالم كله.
2: إحنا بذلك يعني قاعدين يعني لا يعني اللعنة اللي بتطاردنا قاعدة من الربا لعنة كبيرة. فهو اللي حكى معاك قبل شوي على على على شغلة الضمان اللي بدي احكي لك اياها. والله يا شيخ انا يعني بس بعترض على شغله واحد انك تقول بيتي مال المسلمين. بيت مال المسلمين وعايش على الربا يا شيخ؟ كيف
0: ما في؟ طيب
2: يعني عفوا لو تشوف الضمان تتعامل مع الضمان باي معامله. عينك الربا.
0: في قضايا بس
2: بالتثبيت ربا بالراتب. حتى الراتب اللي بيجينا
0: هلا انا بدي اكون معك ابو محمد، بدي اكون معك صريح. انا لا ادافع عن احد، وانا بالنسبه لي لطالما اعلنت انه الاصل فيهم ان يتقوا الله في الناس وفي المشتركين وما يعرضوهم حتى للزيادات. يعني بيشتري سنه ليش بتحمل فائده؟ لكن الست معي انه الموظفين هؤلاء اللي عددهم بمئات الالاف لهم حق في هذا المال في تنميته ويكون مرتاح في اخر عمره؟
2: مظبوط.
0: طيب
2: بس الحق بالمال. بس شيخ يعني احنا قاعدين بنتعب سنين معينه يعني طويله من اعمارنا بنقضيها حتى ندفع لهم مصاري حتى يعطونا احلى خير.
0: صحيح.
2: يحطونا بالربا. والله انا حرام عليهم.
0: طيب على كل حال انا بشكرك واحنا بنضم صوتنا لصوتك انه ارحمونا. وإحنا بدنا الموظف يكتسب ماله بالحلال ويستطيعون. بارك الله فيك يا محمد. أنا لن أدافع عن أحد أبدا ولن نقبل الربا إطلاقا. واللي بده يقرض إنسان قرض حتى القرض اللي فيه ربا كمان لا نقبله من أي جهة صدر، من الضمان، من البنوك، من أي مؤسس، لا يقبل. ولكن ما بنستطيع الآن إحنا نمنع الناس من التعامل مع الضمان والاشتراك لأنه هذا إنسان يعمل وقانون فرض عليه الاشتراك. ثم لا سألوني ولا سألوك ولا يسألون أي موظف كيف يديرون المال. هم بتحملوا هذا الخطأ إذا كان فيه خطأ. إنما الآن إحنا لا نملك إلا التعاون مع هذا الواقع بصراحة. طيب إذا قضية اللايكات وما لايكات، انتبهوا، حافظوا على علاقاتكم وتركوكم من هذه المبالغات. الشيطان الكرام يكمن في هذه التفاصيل بين الجنسين. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم في التاوى استكمالا للإجابات. كان سؤال عن إحدى الأمهات أو الزوجات تشكو أن زوجها عنده بخل ويقتر ويقصر في البيت، فماذا تفعل؟ والله نقول لهذه الأخت الكريمة يجب دراسة حالة لهذا الأمر. إذا كان يقصر في الطعام والشراب والعلاج والأمور الضرورية، فهذا بصراحة كما قال عليه السلام لهند لما شكت زوج من زوجها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، والله رقيب عليك أن لا تتوسعي. إذا كان عنده مال أخذتي لأكلك أنت والأولاد وطعامك وشرابك وعليك من غير كنز ومن غير إهدار خارج البيت يجوز لذلك بالمعروف، أي بما يتعرف عليه الناس. طيب، زعم واحد من الناس وقل لي إنه والله التجويد هذا ما لنا علاقة في هذا من عند العلماء وهو غير ملزم لنا، كلامه غير صحيح، كلامه باطل طبعا. أخوان، ما الذي فعله علماء التجويد كالذي فعله علماء النحو؟ العرب كانوا يتكلمون وجاء علماء النحو فكتبوا قواعد كلام العرب، ونحن ملزمون بكلام العرب بالنحو. علماء التجويد ما الذي فعلوا؟ نظموا، لمحوا القوانين التي سمعوا قراءة الناس يقرؤونها في عصر الرسالة، عصر النبي عليه السلام، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، كيف ضبطوا القرآن وأخذوا يستخرجون القواعد. فمش من عقول الناس، أنا أدري أن بعض أحكام التجويد بعض الناس يعني يجتهد فيها، وهي محل نعرفه نضبطه، أما قواعد التجويد المستقرة المدود والإدغام والغنن فهذا قطعا لا يقرأ القرآن إلا بها أبدا. لو الآن عدم القيام بقراءة القرآن بأحكام التجويد سيؤدي إلى خلخلة الحروف والحركات، وعندها لن يمتاز صاد من سين ولا تاء من طاء ولا ذال من ضاء. شوف البلاوي الآن في فهم النص القرآني، لا التجويد. ولكن لو قلت ما حكم العمل بالتجويد وما الحكم بالعلم بالتجويد، هذا يكون أدق. العلم به فرض كفاية، تدرس قواعد وأسماء الأحكام، أما العمل به وتطبيقه فهذا واجب قطعا. أخي عبد الحميد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
1: الله. العافية.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي.
1: سؤال.
0: تفضل.
1: الآن في حديث سمعته، فحكم الإنسان الظروف اللي تمر عليه، ركزت على الحديث وحاب إذنك تشرح لنا عنه أكثر.
0: فضل.
1: إنه الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن العبد لا يحرم الرزق بذنب بسبب ذنب يصيبه، هل هذا يختص بموضوع الحياة، الشغل،
0: طبعا
1: الزواج؟
0: يا أستاذ، ربنا قال في القرآن نصا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة، لكن رحمة ربنا يعطينا الفرص للتصويب. نعم، يعني تخيل مثلا تاجر عنده غش وعنده مخالف المواصفات والمقاييس، كيف بده يوفق في شغله؟ كيف بده يتوفق في ماله؟ معنا عبد الحميد. طيب، على كل حال سؤالك يعني جيد، والحديث نعم، وهذا يقتضي يعني فائدة من هذا الخبر، فائدة الخبر يسمى في علم البلاغة، أن تنتبه إلى المخالفات الشرعية. ذاك الآية ينص فيها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، بده ينتبه، وذاك الإنسان ممنوع يكون مستكبرا ولا مغرورا، بده يحاسب نفسه، فإذا حاسب نفسه وعنده تقصير يعدل ويبدل ويستغفر، والله عز وجل يلهم الصواب إن شاء الله تعالى. الوصية الواجب، لا يزال الناس يتخبطون بالوصية الواجب. يا جماعة، هاي قضايا شرعية لها أدلتها ولها رجالها ولها مشرعوها. الناس ينظرون بعاطفي، يا أخي طب ما كلهم أبنائي، الولد والبنت، وماتت البنت وتركت أولاد، لماذا لا يرث أولادها؟ هذا اسم الوصية الواجب. بعض الدول لم تأخذ بها، أكثر الدول الإسلامية أخذت بها، وهو من مذاهب الفقهاء، مذهب ابن حزم الظاهري ومذهب بعض الفقهاء، أخذ به المصريون أولا ونظموه قانونا، وأخذت الدول توالي الأخذ بهذا، وهو جيد بصراحة ما دام أنه قانون. خلص الآن، ما هو القانون المعمول عندنا في البلد؟ الوصية الواجب أصلا لماذا سموها وصية وليست ميراث؟ لأن في الأصل ليست ميراثا، وهو كذلك، لكن وصية. أتدرون ما الذي فعلته المحاكم، دارة الأحوال الشخصية في هذا، دارة قاضي القضاء؟ ألزمت بالوصية فقط. يعني الوصية الآن نفذوها، لأن الأصل أن ينفذها الجد والجدة، لما هنالك كان تقصير فنفذتها المحاكم إجبار، بس حافظت على أموال، على مكتسبات الأيتام. ولذلك أو الأبناء الميت، أولاد الميت الذكر يرثون من جدهم بالوصية الواجبة ومن جدتهم بما لا يزيد عن ثلث التركة. أولاد البنت لا يرثون لأن ميراثهم ميراث الأرحام وليس ميراث العصبات، والله أعلم. فالمسألة يعني معلومة، وذكرها الشيخ أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية، وذكرها الدكتور مصطفى السباعي في كتابه شرح الأحوال الشخصية، وكل من كتب في هذا المجال. من أخطر المسائل الكرام، إحدى البنات متزوجة وعلى وشك الطلاق من زوجها لا تطيقه، وأشياء كثيرة، فما موقف الأهل منها؟ هل ما نقول للبنت تعجلي في هذا اتخاذ القرار أبدا، لكن نقول للعائلة اسمعوا كلام البنت، تحسسوا أخبارها، ولعل عندها أسباب وجيهة. إذا ما عندها أسباب وجيهة صدوها عن ذلك، وأصلحوا ما بينه وبين الزوج، ولازم العائلات من الطرفين يصلح بين الزوجين دائما. لكن لو فرضنا أن المرأة الزوجة وقفت عند حد لا تحتمل الحياة، فما الواجب؟ الواجب أن تخلصوها من هذه العيشة بصراحة. ولذلك في الحديث النبي عليه يقول: ألا أدلك على الصدقة أو أعظم الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. شو هالدقة النبوية؟ بنتك يعني ردت إليك، يعني طلقت، إياك أن تهملها وتحاسبها وجيتين وجبت أولادك، ولا تقسو على أولادها. هذه نصيحة نبوية. رجعنا إياكم من أهل الخير دائما. دكتور معين تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: سلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: إبراهيم الغالي،
0: تحياتي
2: لجميع الفقر الإذاعي.
0: والله
2: الأخت قالت لي دائما أنت مبدع، ما شاء الله عليك، صلاة النبي.
0: نعم أنت مبدع، وهي الكل يسلم عليك.
2: الله يحفظك. بسم الله على بركة الله. ما الحكم القنوط من رحمة الله؟ والله أنا يعني بشوف ناس حتى
0: يعني القنوط بالطاء، صح؟
2: نعم نعم.
0: قال أنه بالتاء كويس بس بالطاء سيء.
2: نعم، لانه بسمع الناس بتلاقي بالمسجد بقول لك يا ربي انه ما بتشيش علينا، شو مسوين احنا، حرام يا
0: استاذ.
2: هذا الحكم قنوط من رحمه الله. والنقطه الثانيه الدكتور ابراهيم تحملني، انه في ناس للاسف الشديد لحد الان بقول بالطلاق للمراه، وانا بقول بلاش من هالكلمه هاي.
0: الحلف بالطلاق قصدك؟ الحلف بالطلاق.
2: ايوه بالضبط، الحلف بالطلاق المراه.
0: صح. طيب بارك الله فيك يا دكتور معن، أنا بشكرك. هذا دليل كرام لما سبق من تقريره أن التجويد واجب قطعا الأداء به. شوف سألني دكتور معن على القنوط، فأنا أكدت له بالطاء ولا بالتاء؟ لأنه بالتاء القنوط هو العبادة والدعاء، أما القنوط هو اليأس من رحمة الله. الفرق شوف الشاسع بين الطاء والتاء، هذا علم التجويد. لا، القنوط من رحمة الله، هذا أعوذ بالله، يعني قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من الذي يريد أن يقنط الناس من رحمة الله؟ إبليس. وذلك سيدنا يعقوب لما أمر أولاده بالذهاب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لإيمانه يأنس وقلب عامر بالإيمان وبالثقة وبحسن الظن، بس بشرط أن يصوب فعله ويتوب الله ويستغفر الله. وجريمة يا كرام الحلف بالطلاق، جريمة. أولا حلف بغير الله، ثم إنه يعني يستهين بهذه الكلمة التي تدمر الثقة بين الأزواج. والله الزوجة كيف تتعامل مع زوجها وهو مقيدها على الطالعة والنازلة على الأكل والشربة وكذا، بيحلف. وحتى إحنا بالتمثيل أنا بحاول حتى ما عيدش العبارة، حتى اللسان ما يعتادها، هاي كلمة من سخط الله لا يقولها الإنسان. وذكرني هذا بسؤال من أحد الأخوات، بتقول أن زوجها يعني بخاصمها أشهر طويلة يبعد عنها، فبتقول لي هذا إيلاء. قلت له ليس إيلاء، هذا هجر، وهو هجر غير مبرر. لكن الهجر مبرر اللي ذكره الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع حتى تستقيم المرأة. ثم قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تطل أمد الهجر، هيك بغيت عليها. إنما الإيلاء هو الحلف، حلف بالله أن لا يقرب زوجته. الشرع ما برد عليه، الشرع بيعطيه أبعد مدى لهذا الحلف 4 أشهر، بعدها يطل، إما أن يعود إلى زوجته وعليه الكفارة كفارة اليمين، وإما أن يطلق تطليقا وتأخذ كامل حقوقها. للذين يولون من النساء تربصوا 4 أشهر بهذه الدقة البالغة الكرام. أرجو الانتباه فإن قضية خطيرة. سؤال عن امرأة تزوجت من رجل، وهذا الرجل كانت عنده بنت، وهذا ممكن، هذه البنت تزوجت، فما علاقة زوج البنت مع زوجة الأب؟ علاقة الغرابة بينهم، هم غرباء عن بعض، فهذه ليست حماته، الحما هي أم الزوجة. فهل هذه زوجة الأب هي أم البنت؟ ليست أمها، إذن ما في علاقة بينهما، غرباء، بتتحجب منه، ما بتصافحه، بتحترمه، بتستقبله في البيت عادي زي الضيوف، أكيد له مكانة أحسن من الغرباء، لكن هو ليس من المحارم. قضية خطيرة. سأل عن اشتراك في التأمين الصحي وما عنده بديل لتأمين آخر. يجوز تأمين الصحي ضروري يكرم، والله لو كان العلاج في متناول اليد ولو كانت الأمور أيسر، كل هذه القضايا اللي فيها شبهة والله ما بنقترب منها، لكن هذا السبب اللي يخلينا أحيانا نتساهل في هذا تساهلا معللا، إنه في يعني احتياج للناس، وفي بصراحة تغول في التعليم وفي العلاج، فماذا يفعل الناس؟ تخفف الناس، على الله أن يخفف عنا وعنكم إن شاء الله تعالى. طيب، تخيل واحد بعث لي فيديو لواحد من المشايخ المشهورين سامحه الله، بقول له لا تتبع أحمد ولا الشافعي، هيك بقوله، واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر العنوان جيد لكن باطنه غير صحيح، كأنه يدين الإمام أحمد.

0: أئمة الأعلام لابن تيمية. وابن تيمية كانت له مواقف من كثير من المذاهب الفقهية والعقدية، لكن في هذا الكتاب الحقيقة أنصف الناس وبين وقال في هذا الكتاب أنه ليس هنالك عالم مسلم أبدا يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبعد عن حظيرة الإيمان والاتباع. فهذا يعني عنوان للأسف. ثم هل كل الناس يقدرون على تناول الأحكام الشرعية والاستنباطات من القرآن ومن السنة؟ لا والله أبدا. لكن هؤلاء الأئمة الكبار أحمد والشافعي، شوف الشافعي كتب أحكام القرآن أو جمع البيهقي أحكام القرآن، الإمام مالك كتب الموطأ، شوف الدقة البالغة في فهم النصوص. لما تصير مثلهم روح وناقشهم واختر من كلامهم وخالفهم، لكن كلنا عالى عليها على الأئمة. إذا الأئمة الكبار الكرام كلهم آخذون من كتاب الله ومن سنة الرسول، هذا عنوان ملتبس غير صحيح. سؤال بقي شيء؟ طيب على كل حال، إذا في قضايا أخرى بقيت معنا إن شاء الله للحلقات القادمة. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل بمائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: يسعد مساكم يا رب، وسعيدين سعادة مطلقة بأن نلتقي مرة أخرى بكم في برنامج على المحك على أثير حياة اف ام. تحياتنا لكل اللي بسمعنا وكل اللي بتابعنا، كل اللي بيشاهدونا، وأيضا تحياتنا لفريق العمل الموجود معنا في حلقتنا لهذا اليوم. دائما معكم في كل ما هو جديد، في كل ما يطرح في الشارع المحلي، في كل ما يتم الحديث به على لسان المواطنين. قبل أيام بسيطة خرجت إلينا وزارة العمل ومن خلال برنامج التشغيل الوطني بحديث حول 61,500 تقريبا من فرص العمل الذي تم توفيرها خلال هذا المشروع لعدد من أبناء هذا الوطن. طبعا هذا الشيء الإيجابي اللي احنا بنعتز ومنفتخر فيه فيما يتعلق بموضوع التقليل من نسب البطالة، فيما يتعلق بموضوع توفير فرص العمل. لكن كعادتنا في برنامج على المحك حبينا أنه نحك هذا الموضوع ونقرأ التفاصيل الموجودة بين السطور ونشوف جدية هذه الأرقام، تفاصيلها، محاورها، الفئات اللي تم استهدافها، الموظفين اللي بقيوا على رأس عملهم بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي المقدمة من خلال هذا المشروع. هذا المشروع للأمانة فكرته عظيمة، لكن احنا نعول عليه المزيد والمزيد من التقدم، سواء في لغة الأرقام، سواء في لغة التوزيع الجغرافي، سواء في لغة طبيعة الوظائف التي يتم تقديمها لأبناء هذا الوطن الذين يندرجون تحت هذا المشروع. 144 دينار تقريبا قيمة الدعم لكل وظيفة تقدم من الحكومة الأردنية لأبنائنا الباحثين عن العمل، وهذا شيء إيجابي جدا، إضافة إلى تداخلات تتعلق في الضمان الاجتماعي وبدل المواصلات وبعض الحوافز التشجيعية المتعلقة في هذا الموضوع. الباب الثاني اللي بفيدنا في هذا المشروع هو المنشآت اللي موجودة معنا وإيماننا المطلق بالشراكة الكبيرة مع القطاع الخاص بحيث أنه يكون في دعم حقيقي لهذه المنشآت. فهنا مثل ما بقول المثل، ضربنا عصفورين بحجر، قدمنا دعم لأبنائنا الباحثين عن فرص عمل، وكذلك قدمنا دعم حقيقي للقطاع الخاص فيما يتعلق بالتخفيف من تبعيات فرص العمل. وطبعا هذا المشروع الذي جاء بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا اللي الظاهر عمرها ما رح تخلص. اليوم على المحك راح يكون معنا رئيس البرنامج الوطني للتشغيل الأستاذ رياض شموط اللي موجود معنا على الهواء مباشرة. أستاذ رياض مساء الخير.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وسعيدين جدا بوجودك معنا، وإحنا من ثمن جهودكم ونشكركم عليها ومنقدر هذا المسار الرائع، لكن دائما إحنا طماعين زيادة وزيادة في كل ما يقدم خدمة حقيقية لأبناء هذا الوطن.
1: 61,580
0: هاي فرص العمل اللي تم تقديمها من عام 2002 مقسمة على 5 سنوات تقريبا، يعني بنحكيها 15,000 تقريبا بشكل سنوي. رقم مش كبير ومش قليل بنفس الوقت، طمعانين برقم أكبر. تفاصيل هذا الرقم، كيف بلشتوا الرقم؟ بتزايد ولا في مستوى لكل عام يتم تعيينه؟
1: بداية شكرا لك أستاذ.
0: احنا اللي سعيدين جدا بوجودك معنا
1: بصراحة، يعني احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء يلي بيسلط الضوء على البرنامج يلي بركز كل التركيز على جميع محافظات المملكة، وانتم من الرياديين بهذا المجال. بالبداية اسمح لي أستاذي نحكي عن البرنامج الوطني للتشغيل. هو برنامج بلشت فكرته أثناء أزمة كورونا، أنه ندعم القطاع الخاص من خلال خلق فرص عمل للأردنيين مستدامة. وجدت فكرة، كان في لجنة فنية ولجنة توجيه مستدامة،
0: حط تحتها 100 خط لأنني راح أرجع لك فيها كثيرة
1: 100%، وهذا إحنا يمكن اللي بميزنا إن شاء الله. وكان في لجنة فنية ولجنة توجيهية من خلال وزارة العمل، ويمكن لأول مرة كان في تشاركية في تصميم هذا البرنامج. وطلعت فكرة البرنامج أنه برنامج بدعم القطاع الخاص بجزء من الراتب أو المخصصات المالية عشان يقدر الشباب يأخذ فرصتهم في التدريب أول 3 أشهر 6 أشهر، لأنه بعد 6 أشهر إذا هذا الشخص تمكن وكان في حد يدفع عنه راتب، صاحب المنشأة صعب
0: يتخلى عنه
1: لأنه صار فاهم وعارف وملتزم وعنده الإيمان وعنده الولاء للمنشأة، فبكون فيه استدامة عالية. فاليوم احنا يمكن بكل فخر من ضمن رؤية التحديات الاقتصادي محور الحماية الاجتماعية تحت الريادة والإبداع، مكون الريادة والإبداع من ضمن رؤية التحديات الاقتصادي. واحنا للأمان كأردنيين لازم نفتخر بهاي الرؤية، لأنه دائما كنا نحكي سواليف، بس اليوم صار في خطة عمل، في تقرير شهرية بتروح لرئاسة الوزراء من خلال المزارات والمديريات المشاركة بهاي الرؤية، وفي محاسبة ليش هذا الرقم مش محقق. انت لما خططت ونفذت ليش ما تم تحقيقه على أرض الواقع؟ وفي evidence، يعني في معززات دائما احنا منتبه على كل رقم من الأرقام اللي احنا بنعطيها للرؤية. فإحنا كأردنيين أنا لو أن نحكي صارت عندنا خطة عمل وعندنا رؤية لخمس عشر سنوات
0: للأمام.
1: نعم. واحنا شايفين الحركة
0: بخارطة الطريق واضحة الملامح بفترة زمنية واضحة
1: باستثمارات بنقدر احنا كشعب ومواطن نقدر نحاسب اي حدا فيما بعد، لانه كان في خطة واضحة بعدين صار في على ارض الواقع. فاحنا كوزارة عمل وبرنامج وطن التشغيل احنا من ضمن محاور الرؤية او المحور الثاني من محاور الرؤية لرؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا من 26 لل 33. اليوم عندنا تقريبا 61,580 ألف عقد عمل، مش كثير.
0: تمام، حلو، متفقين أنا وياك النقطة هاي.
1: بطالة بدنا 20 مشروع زي هذا المشروع، بطالة من 15 سنة في تزايد. هذا المشروع إجا ليخفف نسب البطالة وإشراك الشباب وإدماجهم بسوق العمل. قاعدين يمكن نأخذ من هذا المشروع ممارسة فضلة، إنه والله البطالة عم بتخف، عم بتقل نسب البطالة في الأردن لو 1%، لأنه صار في دعم للأجور.
0: ساهمتوا 1% خلال المشروع ولا أكثر؟
1: يعني إن شاء الله، يعني يمكن حسب تقارير الإحصاءات اللي صدر في نصف السنوي 1.2 كان تخفيف نسب البطالة
0: من خلال المشروع،
1: مش من خلال المشروع، احنا بنحكي عن كل مكونات
0: اللي ساهمت في،
1: بس بالنهاية مشروعنا يمكن أكثر مشروع قاعد برفد القطاع الخاص بعمالة بشكل مباشر.
0: نعم، يعني أنا بقول دائما التركيز على نقطة واحدة بيعطي النتيجة أفضل. يعني لو كل الاتجاهات تصب باتجاه مشروع وطني بهذا الحجم ترى ممكن النتائج تكون أفضل من هيك بكثير. احنا لما نسمع 61,000 رقم حلو،
1: صحيح.
0: لكن لما نشوفه انه مقسم على خمس سنوات، يعني كل سنة 15,000، لما تروح على الشهر يعني تبتحكي على 1,200 فرصة عمل بالشهر مقارنة بالنسبة البطالة الموجودة، مش الرقم كبير لكن جهود يشار إليها بالبنان. طلعتوا علينا وقلتوا لنا انه 75% ظلوا مستدامة بعد السنة الأولى.
1: صحيح،
0: اثبت لنا.
1: طبعا احنا اثبت، خلينا اشرح شو يعني هذا الرقم عشان نكون جزء من الشفافية، والإثبات موجود. طبعا
0: تمام.
1: 51% من الأشخاص اللي استفادوا من دعم الأجور في البرنامج واستمروا في سوق العمل لمدة أكثر من 12 شهر. كيف عرفنا هاي البيانات؟ احنا عندنا منصة اسمها المنصة الوطنية للتشغيل سجل، نفتخر وزارة العمل انه هاي المنصة أردنية، هاي المنصة لجميع الأردنيين، عليها تقريبا عدد كبير من الباحثين عن عمل.
0: تمام.
1: وشابكة مع أكثر من خمس دوائر ومؤسسات حكومية، ومن ضمن هاي الدوائر الشابكين إحنا معاها في عنا ربط إلكتروني مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. كيف بعرف هذا الشخص إحنا مستدام؟ من خلال
0: الضمان الاجتماعي،
1: فعال في الضمان معناته مستدام. أنا اليوم عنا تنافس بسوق العمل، في بعض المؤسسات بالقطاع الخاص اللي تحترم بتجيب شباب بتدربهم على صناعة الباريستا القهوة مثلاً، وهذا من المشاريع المتطورة، بعطيه 400 دينار لأنه ما في عندنا أيدي عاملة بهذا المجال بكثرة، كانت فترة معينة
0: يعني أعلى من الحد الأدنى،
1: أعلى من الحد الأدنى. بس تيجي منافس ثاني بعد 3-4 أشهر بيحكي له تعال 500 دينار شو رأيك تيجي عندي، بسحب حاله بطلع. إحنا أكثر ناس مبسوطين لأنه لولا دعم البرنامج،
0: بس طالما موجود على الضمان الاجتماعي انت متبعه انه موجود.
1: متى بنقدر احنا نحكي احنا هاي الوظائف اللي احنا عيناها وهمية؟ لما تيجي مؤسسة تأخذ اول شهر ثاني شهر ثالث شهر دعم من الوزارة والشهر الرابع والخامس ما تطلب لهش صرف. احنا عندنا تتبع كل شهر على كل فرد في البرنامج، بحكي مستعد احكي لك وين بداوم ومتى داوم واي ساعه داوم وشو الراتب اللي نزل له على البنك اخر الشهر. يا سلام عليك. لانه احنا عندنا ربط الكتروني مع الاحوال المدنيه، مع تطبيق سند، مع الاقتصاد الرقمي، مع التدريب المهني، مع الرقابه، مع مراقبه الشركات، مع الصناعه والتجاره، والاهم شيء المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي.
0: لا نمبينه اذا ملتزمين بالدفع للضمان الاجتماعي الامور طيبه وبعده على على راسه.
1: ف 61,580 75% منهم استمروا بالعمل اكثر من 12 شهر. بعتقد احنا صعبنا المعايير الكي بي ايز بسموها، معايير الاداء. احنا يمكن كنا ننجح اذا قسنا والله دعمنا 6 اشهر، نقيسه بعدين في شهرين وبنحكي والله احنا شغلنا 100,000 واحد. بس احنا في كثير ناس ما نحسبوا بالحسبه لانهم هم ما كملوا 12 شهر.
0: ما كملوا 12 طبعًا. شهر انت بتقول لي 75% اللي بعد 12 شهر
1: 100%.
0: طيب تمام، ال 25% اللي طلعوا
1: صحيح
0: تواصلتوا معهم
1: 100%.
0: كمان
1: عندنا ساتسفاكشن اللي هو تقييم اداء لكل شخص بيطلع من البرنامج مباشره، بوصلوا رابط عبا بخير وبركه، ما عبا عندنا فريق وعندنا مديريات تشغيل، مديريات التشغيل زملاء المديريات التشغيل لهم كل احترام والتقدير، 17 مديرية عمل منتشرة على جميع أنحاء المملكة. نعم. هم من الدراع التنفيذي للبرنامج الوطني للتجغيل.
0: حكي ولا بدقة؟
1: لا في عنا ممتاز. في عنا تفتيش ممتاز. في بعض المنشآت تحولت قضائيا، لقينا في بعد التفتيش لقينا في تشغيل وهمي تحولت ل
0: قانونية.
1: فاليوم نسيت سؤالك انا، بس
0: احنا قاعدين بنقول لك انه كيف قستوها والاثبات عليها.
1: الاثبات عليها الضمان الاجتماعي زي ما حكينا فعال في الضمان الاجتماعي، وهي بيانات موجوده وعنا بعد شوي راح افرجيك قاعده البيانات المباشره شابكه على كل المديريات والدوائر. واحنا القياس تبعنا 12 شهر، حكيت لك بدناش نصعب، صعبنا الموضوع علينا، فوق ال 12 شهر صرنا نحكي انه هذا فعليا مستفيد.
0: وال 25% تواصلتوا معهم؟
1: تواصلنا معهم في كثير أسباب، منها كانت صعوبة المواصلات خصوصا عند السيدات. بحكي لك أنا مش قادر أكمل، يعني راتبي بروح جزء منه مواصلات. وراح أحكي لك قصة النجاح اللي سويناها اللي حسنت مشاركة النساء معنا.
0: أنتوا أعطيتوا النساء حوافز تشجيعية أكثر من الذكور مشان يدمجوهم بهذا المشروع،
1: عشان يكون عندها وصول آمن. لأنه لما إحنا بعتنا هاي الاستبيانات بال 2024 ورجعتنا الاستبيانات لقينا عدد كبير من السيدات تركت شغلها لأنه ما في حضانة بالقطاع الخاص، أولادها بعمر الحضانة ما بتقدر تتركهم. وتحكي لك يا عمي مش مجدية، يعني أنا بشتغل صح، يمكن بشتغل في منطقة الحسينية بمعان والشغل قريب من بيتي، بس أنا بدفع بالشهر
0: مواصلات
1: 100 دينار مواصلات وحضانة
0: انتهينا.
1: فرحنا عملنا تقييم واقع حال بناء على هاي البيانات، اقترحنا انه نضيف 15 دينار حوافز للسيدات عشان نضمن الوصول الامن لها. حكينا 15 دينار مع سيدتين ثلاثه من الاهالي المنطقه بصير يستاجروا باص. بتعرف احنا مش كل الاردن فيها شبكه مواصلات.
0: يا سلام.
1: فممكن سياره خاصه في منطقه معينه،
0: خاصه القرى على فكره، القرى 99% من اللي بتنقلهم معتمدين على الوسائل اللي انا وياك بنعرفها، ما يسمى باص الكيا وما يسمى بالسياره الخصوصي وثلاثه اربعه. اصلا يعني خلينا نسترجع احنا بدايه عملنا في القطاع الحكومي، احنا كنا اثنين ثلاثه نتعاون بسياره واحده ونطلع، اليوم دور علي وبكره الدور عليك.
1: صحيح.
0: فهذا الحكي لا بالعكس، هذا الحكي اصلا بكون نوع من التعاون وهو مطلوب ما عليه اي مشكله. طيب الان ليش مستهدفين الوسط والعاصمه عمان؟ وين الجنوب وين الشمال؟ يعني تقريبا حوالي 70% بين العاصمه عمان او اقليم الوسط خلينا. صحيح. نقول والاطراف ليش ناسينا؟
1: مش ناسينا بالعكس، يمكن توجه معالي الوزير معالي الدكتور نضال القطمين بال 26 والامين العام الدكتور عبد الحليم دوجان، تركيزنا كان بال 26 على المحافظات.
0: المحافظات
1: البرنامج كان شبه مسكر في محافظات عمان واربد والزرقاء
0: فل،
1: واخواننا يمكن بالقطاع الخاص عارفين قديش
0: في لوت.
1: كنا نحكي لهم طولوا بالكم اصبروا شوي، وتركيزنا كل التركيز بال 26 لنهايتها ان شاء الله راح تكون المحافظات والاعداد عم بتزيد. عمان اربد زرقاء احنا الكثافة السكانية بحكم المنشآت بحكم المدن الصناعية
0: تركز المنشآت.
1: إحنا لما نحكي ما يقارب 180 ألف منشأة في القطاع التجاري بعمان بمقابل 10-15 ألف منشأة موجودة محافظات تانية.
0: طيب بلكي أستاذ رياض بلكي المنشآت الموجودة في محافظات الجنوب مش فاهم الفكرة.
1: صحيح
0: طلعتوا إشي توعوي حكيتوا للناس عن هذا الموضوع
1: وهذا جزء منه. إحنا عززنا هاي المحافظات يمكن بال 23 و 24 كان البرنامج فيه صعوبة في الفهم بس بلشت لليوم بيجي لك ناس بحكي لك أنا بعرفش عن البرنامج مع أنه مش مخليين ولا طريقة إلا قادرين نوصل سوشيال ميديا غرف تجارية غرف صناعية بنبعث مسجات أكثر من 30 ألف مسج بنبعته للقطاع الخاص والمنشآت شهريا. عندنا فريق زي ما تفضلت قبل شوي زملائنا بالميدان في مكاتب العمل وفريق البرنامج عندنا جلسات شبه يوميا بنحكي فيها على البرنامج كل محافظة بالمملكة وإذا مش بالمحافظات بنحكي من خلال السوشيال ميديا. في بعض المحافظات في الاهتمام بنرجع بنحكي احنا دائما الشباب بحكي لي انا عاطل على العمل بحكي له انت شو اهتماماتك افتح السوشيال ميديا وشوف السيرتش شو موجود عليه. اذا كنت تدور على وظائف كل المواقع التوظيف بالسوشيال ميديا رح تطلع قدامك وإذا بتدور على كرة قدم راح تطلع قدامك هاي ال
0: طيب أستاذ رياض من حرصكو اللي إحنا للأمانة لامسينه متوقعين 27-28-29-30-31 إنكم تصلوا لفئات الوظائف بديش أقول العليا اللي متكتكها يعني الوظائف اللي عليها طلب الوظائف اللي عليها رغبة. يعني أنا قرأت تفاصيل الوظائف معظمها نادل طعام محاسب وأعتقد أنه كاشير مش محاسب يعني الشغلات البسيطة العمالية وظائف أخرى ممكن يكون.
1: إحنا قبل أسبوع وقعنا اتفاقية مع مستشفى العقبة وتم إعلان عنها مع مستشفى العقبة الجامعي لمية وظيفة لشباب الجنوب شباب ذكور وإناث من الرقم القيد الوطني بالرقم الوطني والقيد بالجنوب لتعيينهم في محافظة العقبة بمستشفى العقبة الجامعي التعليمي أكثر من 100 وظيفة راح يوصلوا بالسنوات.
0: شو تخصصاتهم يعني شو الوظائف؟
1: طبية
0: طبية مختبرات
1: بكالوريوس بكالوريوس أطباء ودكاترة. إحنا عندنا مستشفيات كثير كبيرة موجودة إحنا عندنا شركات طيران موجود كابتن طيران موجود مستفيدين من الدعم
0: من الدعم
1: من الدعم شركته بتحلك أنا 145 دينار
0: أنا أولى فيهم
1: بغض النظر شو العامل سواء كان راتب 300
0: بس هذا كابتن طيار إذا قاعد معهم سنة مستحيل يترك
1: وهذا الوظائف النوعية هاي الوظائف النوعية كل تركيزنا هاي السنة على الوظائف المدربة خريجين التدريب المهني هاي وظائف نوعية لما يكون نادي الطعام ما بطلت في مطاعم اليوم تعين واحد تحكي لك تعال دربك روح جيب لي شهادة مزاولة مهنة. احنا قوننة العمل المهني من افضل القوانين اللي صارت في تاريخ المملكة. اليوم لما بدك تيجي حتجيب حداد ولا نجار ولا تجيب نادي الطعام لازم يكون معاه كريديتيشن اعتمادية انت مين اعطاك هاي الشهادة أفوتك على البيت تدمر الدنيا ولا على منشأتي لما يكون معي شهادة اعتماد فهي هاي زي جواز سفر
0: خطأ صنايعي ببيتك بدفعك اللي الأولاني والتالاني. احنا بعدنا مثل ما قالوا بالريش لسه ما دخلناش إلى بعض الأسئلة اللي بجوز في علامات استفهام عليها حابين نوضحها للناس قرأنا عنها احنا بس من خلالك طبعا أستاذ رياض بس من استأذنك فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: يسعد مساكم من جديد احباء المتابعين احبائي المشاهدين, ومساء الخير استاذ رياض مره اخرى.
1: اهلا
0: وسهلا. الله يرضى. طيب نروح اول شيء للقيم الفعليه, حكيناها احنا كلغه ارقام لكن نوضحها بشكل اكبر. القيم الفعليه للحكومه الاردنيه باتجاه هذا المشروع لكل فرد.
2: اسمح لي اول شيء اوضح شو الدعم اللي بنقدمه عشان نعرف كيف ناخذ التسلسل. احنا اليوم اي منشاه عندها سجل تجاري ورخصه مهن تقدر تفوت على المنصه الوطنيه للتشغيل سجل, بلاتفورم منصة واصلة للجميع
0: كمؤسسة.
2: بفتوت بتحكي أنا بدي دعم أجور, بدي موظفين, وبديش دعم أجور. في كثير مؤسسات بحكي لك أنا ما بدي دعم بس مش ملاقي موظفين في المنطقة
0: اللي تمام,
2: وبروح بختار ومنساعده. عندنا مكاتب الإرشاد والتوجيه المهني من رشح له مجموعة من الأفراد. المنشآت اللي بدها تأخذ دعم,
0: نوقف هون بس آسف, الوظائف اللي حكينا عنها الرقم هي المدعومه مش هي
2: المدعومه.
0: ايوه يلا تفضل.
2: في قدها غير مدعوم.
0: ايوه بالضبط. حتى مديريات العمل في رقم عندك قديش؟
2: مديريات العمل تقريبا احنا تراكمي ما يعني مش موجود عندي, بس احنا بنوصل تقريبا ل 10,000, من 8,000 ل 10,000 وظائف غير مدعومه من خلال مكاتب العمل ارشاد وتوجيه.
0: حلو.
2: تيجي اليوم تم. انت صاحب منشاه بيحكي لك انا ما بدي دعم, ربنا الحمد لله.
0: بس هذول مش محسوبين على 61,000. طيب انا اسف قطعتك, تفضل.
2: 100%
0: بيجي بسجل.
2: مسجل. احنا شو بنقدم؟ 145 دينار كجزء من الراتب, بغض النظر شو كان لازم يكون حد ادنى للاجور 290. نعم.
0: وممكن يصل اعلى.
2: وعندنا رواتب 2100 دينار. عندنا طبيب باحد المستشفيات راتبه 2200 دينار. احنا افرج الرواتب الموجوده على البرنامج 580 دينار, هذا الرقم تبع
0: المتوسط
2: يعني. تمام. في مخدين حددنا حد أعلى. 145 دينار الدعم لمدة 6 شهور, شريطة صاحب العمل توقيع عقد مدة 12 شهر, عقد عمل وعمال وليس تدريب وليس منتهي بانتهاء الدعم, لازم نتبع عليه مدة 12 شهر.
0: تمام.
2: بالإضافة للفرد بحصل على جزء من مساهمته في الضمان الاجتماعي اللي هي قدرها 12 دينار, بدل مواصلات 10 دنانير, وإذا كانت أنثى وتحفيزا لها والوصول الآمن
0: 15 دينار بدل مواصلة. هلا بغض النظر قديش راتبه وقديش كان اشتراكه للضمان, أنت بتقدم له قيمة ثابتة 12 دينار,
2: هذا ثابت.
0: تمام.
2: و 145 ثابت,
0: وبتقدم له 6 شهور, والست شهور الأخرى اللي موقع فيها عقد هاي غير مدعومة.
2: صاحب المنشأة بده يكمل عليهم ويحاسب عليهم. يعني إذا جينا بشهر الثامن لقينا له مطلعه من الضمان الاجتماعي يحاسب عليه.
0: طيب جيتوا على المنشأة وقال لك يا عمي أنا أحمد الفعوري جبتوه عندي ووقعت معه عقد, بس تفضلوا هاي إنذار أول وهي إنذار ثاني وهي إنذار ثالث وهي الآن استحق الفصل. صحيح. شو بتسووا له؟
2: قانون عمل وعمال المادة 27-28 الفصل التعسفي حقوق أصحاب العمل,
0: الفيصل القانون
2: 100%. وإحنا دائما عندنا توعية, عندنا وزارة العمل منصة حماية. إذا أنت إذا أنت موظف لقيت حالك مظلوم وروحك تعسفياً بتدخل على منصة حماية بتقدم شكوى. خلال 48 ساعة بيكون في فريق من زملائنا في مديريات التفتيش متواجد داخل المؤسسة, بحكي له أعطيني الأوراق, أعطيني العقود, أعطيني أشوف شو في موجود عندك, وعلى أساسه يتم عمل تقرير واقع حال.
0: وين بتعطوا المنشأة بلوك؟
2: عندنا نظام الإنذار المبكر. اليوم منشأة أخذت 10, وزملائنا بالقطاع الخاص راح يعرفوا لأنه هسا إحنا قاعدين منفك شوية بلوكات عن بعض المنشآت لأنها صوبت أوضاعها. اليوم عنا مثلا نأخذ مثال, منشأة أخذت 10 موظفين.
0: تمام.
2: خلال فترة العقد روح من 10 3 مباشر ببين عنا على الداشبورد. مباشرة ببين عنا على قاعدة البيانات لايف. أستاذي إذا بتشوف هون.
0: تمام.
2: على الداشبورد لايف هاد مباشر ببين إنه هاي المنشأة عندها 10 موظفين روح من عندها 3, ببين عنا 30% استقالات
0: في خلل.
2: نتواصل مع صاحب المنشأة, مرحبا ألو, نتواصل مع تم إنهاء خدماتهم. ليش؟ هاي استبيان عبوه. إذا لقينا في موضوع لف دوران في إجراء بنتخذه مباشرة. إذا حكى يا عمي والله هم اللي استقالوا, في واحد راح الجيش, واحدة تزوجت, سافر,
0: واحدة ما وفت معاها, ما زبطت أمورها, اختارت شيء ثاني,
2: في كثيرة بنحكي. تمام. تمام.
0: على 50% وتتأكدوا إنه الكلام صحيح.
2: طبعاً.
0: تمام.
2: مباشرة على 50% من الاستقالات من 10 روح 5 مباشرة على المنشأة بنعملها بلوك. شو يعني بنعملها بلوك؟ ما بتقدر تعمل أي إشي على المنصة. إحنا كل شغلنا منصة, كل شغلنا مأتمت.
0: بغض النظر طب الكل اللي روحوا 50% روحوا, بس كثير ضمن اختيارهم 50% روحوا.
2: بالضبط.
0: فخلص هي مقلق،
2: معناته في عندك خلل بالمقابله،
0: في في الرقم مقلق بحد ذاته،
2: في خلل بالمقابله. انت انت لانه جايبهم لانه دعم، وبتصير معنا لانه دعم من الحكومه، بيحكي لك بتجيب اي واحد خلص بعينه، قرابتي منطقتي بدون ما اقابله. لا لازم تقابله. الاتشار علم، في بعض المنشآت بتعاني مرات واحنا ما طلعنا عليها، لانه الشخص اللي بيقابل هو مدير خط او مدير انتاج، واحتراما للجميع، بس الاتشار بالنهايه الموارد البشريه هو علم بيقدر يوظف للاشخاص بالطريقه المناسبه. الناس اللي اخذت بلوك بنوقفهم 3 أشهر، ممنوع يستفيد من البرنامج، شريطه اثبات عمل اجراءات وتصحيح للبيانات والمعلومات بعد ما ياخذ جلسه تعريفيه وتوعويه بالبرنامج من اول وجديد.
0: تمام، انت بعدها ممكن تقرا ملفه مره اخرى
2: 100%. اذا كان في
0: تصويب،
2: اذا كان في عمان اربد زرقاء الاولويه للمحافظات.
0: تمام
2: صريح.
0: تمام،
2: سكرنا كل المحافظات، بطل في عندي فرص دعم، نتوجه للمحافظات المناطق اللي فيها بلوك، وبعدين نبلش نطلع على المنشآت يلي اخذت هذا الحظر نسميه.
0: طيب ممتاز جدا. طيب استاذ رياض، هلا الان احمد الفوري جاب سجل وفتح منشأة وعين 4-5 وقال لهم يا عمي في 145 دينار من الحكومة، الكو 100 ولي 45 وقعدوا بدوركو.
2: يا سلام،
0: كيف بدك تقضبه؟
2: نقضبه
0: كيف؟ بشركهم بالضمان، بدفع الضمان، ما تدافعين 12 دينار صحيح. من ضمان وعينهم على الحد الأدنى للأجور وقال لهم هاي 100 دينار وانتوا قاعدين بدوركو.
2: نرجع خطوة لورا، اليوم اجت المنشأة قبل ما تأخذ دعم، قدم الطلب، في عنا زيارة ميدانية
0: للمنشأة.
2: للمنشأة،
0: لكل منشأة تقدم طلب.
2: كل منشأة الموجودة بالبرنامج عددهم أكثر من 2200 منشأة مستفيدة، أكثر من 3500 منشأة موجودة معنا. جميع هاي المنشآت اللي دخلت على نظام البرنامج الوطني للتشغيل تم زيارتها ميدانيا. شو بالزيارة؟ لازم تكون مصورة، لازم تكون مساحة. اليوم منشأة جاي بده ياخذ 80 واحد وعنده مكتب صغيرة ببحد وين
0: ورا في منطق،
2: في منطق، فلا مساحتك بتكلف 2، بكونوا شخصين
0: بدعم لك 2،
2: بدعم لك 2 في الوقت الحالي. ومين اللي بزور؟ مختصين في موضوع التشغيل والإرشاد في المحافظات، في مديريات العمل بالمحافظات. بوصلنا احنا ما بنعرف المنشآت استاذي، احنا بالنهاية بنتعامل من وراء شاشات.
0: نعم،
2: فالتقرير هذا هو الفيصل في قديش المنشأة تدعم. اول ما تم توقيع العقد، اليوم أخذت موافقة وتمام، أخذت 5، أول ما يتم توقيع العقد، في عقد لازم يتوقع من خلال المنصة، في عقد ما بين صاحب المنشأة والفرد بوضح كل تعليمات البرنامج والإجراءات والراتب.
0: تمام،
2: أول ما يوقع العقد ويحمله على المنشأة بوصل مسج بالعقد مصدق للفرد، وهذا جزء من الوعي.
0: تمام،
2: احنا نفتقد الوعي في قوانين العمل والحقوق العمالية.
0: أنا لغاية الآن قاعد بتطلع عنا بعض المعلومات لما تيجي، وانتوا والله ترى حتى وزارة العمل ما بقول عن البرنامج، يعني هي الفترة الأخيرة قاعدة بتوعي بشكل مكثف على السوشيال ميديا، بس بدنا كمان، يعني بدنا صح. معظم يعني لغاية الآن احنا اللي بنشتغل في مجال الإعلام بنتفاجأ في حقوق عمالية احنا ما بنعرف
2: عنها.
0: تمام،
2: فهذا المسج هو جزء من الوعي. كل شهر نتأكد احنا الراتب وين بنزل استاذ، بنزل على ايبان الفرد، على البنك تبع الفرد، ما معطي كاش ماني، مصاري وزارة العمل هذا البرنامج مخصصاته موجودة كلها بالضمان الاجتماعي.
0: تمام،
2: متى يتم التحويل للفرد؟ لما صاحب المنشأة
0: يحول الضمان،
2: يحول قيمة الراتب المكتوبة بالعقد. عندنا AI tools، ادوات في الذكاء الاصطناعي بتقرأ رقم الضمان وتقرأ قيمة العقد، بتحوله بتنزله على هذا الحساب هذا الفرد. فاليوم مثلا أحمد راتبه 500 دينار، وزارة العمل تدفع 145 دينار، 350 دينار صاحب المنشأة يلا حولها للضمان.
0: حولهم وإحنا محولين،
2: ما حولته مش راح ينزل. شو بيعني بصير؟ بصير يرن علينا الفرد، يا عمي ما نزل راتبي، احكي لصاحب منشأتك، احكي له مدير المالي
0: نزل لي مشان ينزلوا لي 145
2: دينار. معك يومين ما نزلت، في فريق راح يزورك عشان يتأكد من فعالية المنشآت.
0: تمام، يعني أنا كنت بدي أسألك ليش ما يتم التحويل للمستفيد بشكل مباشر، وهي هو يتم التحويل لل
2: شغال ضمان اجتماعي ولا منشأة بتأخذ.
0: طب هذا سلسلة الإجراءات اللي حكيت لي إياها، بالرغم منها ضبطوا ناس عنده وظائف وهمية؟
2: ضبطنا طبعا،
0: أعداد؟
2: لا مش أعداد كثيرة للأمانة.
0: طيب قرأتوا كيف كانت طريقة التحايل مشان تتجاوزوها بنظام خططكم؟
2: أحكي لك شغل.
0: نعم
2: أنا اليوم لما ينزل راتبك 300 دينار وأكلك أعطيني 150، ننزل راتبك رابط من خلال سند تربط بياناتك مع بيانات الضمان الاجتماعي، نعم. بياناتك البنكية بنزل على رقم حسابك، بيجي صاحب المنشأة نزل لك، وزارة العمل دفعت لك عليها وصاحب المنشأة دفع عليك، بيجي صاحب الفرد بيحكي لك أنت داوم، أنت عندي والله وضعي صعب، بدي منك 100 دينار، تيجي تعطيه 100 دينار، يا سلام حقك.
0: وهون رسالة للشباب اللي بيسمعونا
2: طبعاً،
0: أنه يعني لا تقبل أنه يتم استغلالك بهذه الطريقة،
2: خصوصاً في قطاع التعليم. يا أستاذي إحنا بنواجه يمكن كتير شكاوي بهذا الإشي، بتكون معلمة ولا حاضنة رتبها 300 دينار على العقود، بس هي للأسف تستلم 80 دينار
0: وموجودة
2: وموجودة بكثرة موجودة. عشان ما نجمل الواقع.
0: وأنا بقول والله أكبر عيب أنه نصل بالتجارة في موضوع التعليم.
2: هذا شيء،
0: وانا ما بلومها، بجوز هي مش لاقي كمان بدها تشتغل، بس هذا الان وفي رؤوس الاموال اللي قاعدين بيلعبوا هاي اللعبه،
2: وهذا حقها استاذي، وفي من يحميها، في عندنا منصه حمايه بوزاره العمل، في عندنا جميع
0: الخطوط فيها سريه حماية.
2: طبعا طبعا، حتى احنا على البرنامج تيجي تبعت شكوى، اي شكوى بناخذها بعين الاعتبار، في عندنا فريق مختص لقراءه الشكاوي، سواء كانت اجور، سواء كانت مساحات امنه، سواء كانت تظلم. فاليوم احنا جزء من توعيتنا صدقا صدقا، اليوم قبل ما اجي حكيت لزملائي ارجعوا بعتوا مسجات التوعيه، لو من
0: كل 1000 مسج استفدنا مسج احنا بخير
2: وبس. طيب. واحنا بنعتمد على الكلام المتناقل.
0: طيب دائما بقولوا انا دائما بقول انه كل شيء يرتبط اسمه بشيء اسمه وطني هو يتعلق بالامن الوطني. لما نقول مشروع تشغيل وطني، ترى هذا امن وطني. الامن الوطني دائما بده رقابه مكثفه ومختلفه. هلا شركات ملتزمة وما في ملاحظات عليها، ممكن تجيها زيارة هيك مفاجئة بدون سابق انذار، بدون قديش عدد الزيارات هاي اللي بتقوموا فيها؟
2: برجع بحكي لك، احنا كل منشأة قبل ما تستفيد لازم نزورها.
0: تمام. لا انا خلص انتهى الموضوع.
2: اثناء الثلاث اشهر الاولى لازم تزار،
0: لازم
2: تزار، نتأكد.
0: والوقت غير معلن،
2: والوقت غير معلن، هاي زيارة تفقدية، ومرات بنكون مديريات التفتيش وتكون سرية. عدا عن ذلك في عنا مختصين في السلام والصحة المهنية، المنشآت الكبيرة عشان نطبق قوانين العمل، مشرف السلامة موجود في المنشآت، في كمان عنا زيارات تتعلق بمشرف السلام والصحة المهنية، مش إحنا بنزور، الضمان الاجتماعي بزور. فاليوم المنشآت لازم تزار بطريقة عشوائية. ما بحكي لك والله كل المنشآت يمكن إحنا زرناها 100%، بس أنا بأكد لك إنه جميع المنشآت اللي استفادت من البرنامج الوطني للتشغيل في دعم الأجور تم زيارتها على أرض الواقع. حتى اللي استفادوا أول المشروع 22-23 هاي السنة
0: رديت وزرتوهم مرة أخرى،
2: عملنا ملفات اللي لهم صورة. طيب. منشأة وينكم؟ سجل تجارة ورخصة مهن 26 ما عندها مشاكل في الرقابة في مراقبة الشركات، تقدر تستفيد من البرنامج.
0: طيب كمشروع وطني بحثتوا عن جهات داعمة غير خزينة الدولة؟
2: في يعني شوف، يمكن السؤال يعني بتمنى، شوف هذا المشروع مشروع مكلف، مشاريع التشغيل احنا اليوم استاذي يمكن سالتني سؤال عشان ما تحسب انه تهرب، احنا الفرد بيكلفنا تقريبا، مكلف الدوله ما يقارب 1172 دينار
0: بست شهور
2: يتضمنهم عدا عن التدريب، راح نحكي عن التدريب كيف وإشي حلو كمان عملنا بالبرنامج، بس اليوم 1176 دينار ضرب 62,000 شخص،
0: مبلغ
2: يعني. وإحنا يمكن عارفين قديش إحنا موضوع السيولة، بس مش حكومة مشكورة بتكفل بتنفيذ هذا البرنامج. جزء من هذا البرنامج من البنك الدولي، في تصورات إنه يكون البرنامج مدعوم من بعض المنظمات والمؤسسات، بس الحكومة ورئاسة الوزراء ومشكورة ودولة رئيس الوزراء هم متكفلين من ضمن رؤية التحديث الاقتصادي إنه يبقى هذا البرنامج يخدم الأردنيين لأكبر قدر ممكن بغض النظر شو شكل الدعم. فهي السيولة المالية مرات بتمنى يكون
0: بتحدك، بتمنى يعني بتمنى يكون معك مليار بضمن ميزانيتك مشان تقدر تدعم أكبر عدد.
2: الإقبال على البرنامج جدا كبير صدقا، في اليوم نتعامل مع أكثر من 100 شركة صدقا، أكثر من 1000 تليفون من رد عليه واتساب وتليفونات، ما منخلص دوامنا الساعة 4-5 اللي إحنا مش قادرين نحكي ولا كلمة، قد ما في عندنا ضغط وفي ناس ما بنقدر نرد عليها، نرجع لها ثاني يوم ثالث يوم.
0: ترجعوا لهم بس؟
2: طبعا
0: ما شاء الله عليكم.
2: يعني أتمنى يكون معنا حدا من القطاع الخاص.
0: يعني يعني يعني والله هي رسالة للقطاع الخاص، ترى يا إخوان مثل هذه الأشياء اللي هي فعلا بتدعم الشباب بشكل مكثف. ترى والشباب هو مش موضوع أنه يشتغل سنة، أنت هيك أهلته لممارسة احتكاك حقيقي بفرص العمل، وهون بصير عنده ثقافة البحث عن عمل، ثقافة تطوير نفسه بالعمل،
2: التزام.
0: التزام. يعني حتى أنا بقول موضوع كمان التجنيد اللي صار لأبنائنا، وكمان اللي دعمهم بشكل واضح حتى يكون في إحساس بالمسؤولية على الأقل،
2: وكان جزء من المجندين بخدمة علم أستاذي هم المستفيدين من البرنامج،
0: من البرنامج
2: طبعا
0: نفسه. تمام. طيب أول شيء بدك تختار لواحدة من الثنتين وبعدين أعطيني النسب زي ما بدك، مين اللي استفاد أكثر، الأفراد ولا الشركات؟
2: ما بنقدرش نفصلهم عن بعض.
0: تمام.
2: لأنه هذا البرنامج يوجه للمنشآت،
0: للمنشآت
2: دعم هدف البرنامج دعم منشآت القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين والأردنيان من عمر 18 ل 45 سنة.
0: نعم.
2: هذا هدف البرنامج. اليوم عندنا، تسمح لي أحكي لك، بالطفيلة عندنا 10,000 مثلا مسجل بالطفيلة، ما عنديش ولا منشأة مسجلة على البرنامج، معناته فيش تشغيل،
0: ما استفدنا.
2: هاي هدفنا احنا، كل مكان منشآت جديدة دخلت معانا على البرنامج خلقنا فرص عمل، اما كافراد موجودة بس في منشآت احنا يا مش قادرين نوصلها يا اوراقها مش مكتملة. يعني عندنا تحدي استاذي في بعض المحافظات.
0: يعني اشوف مشكلتنا احنا في محافظات الجنوب كمان، نكون صريحين يعني احنا ليش نخبي بعض التفاصيل الواضحة للجميع، بجوز موضوع الترخيص والسجلات والتفاصيل هاي القانونية اللي موجودة. بقول لك يا عمنا شو جابرنا اروح باتجاه الضمان الاجتماعي واروح باتجاه موضوع الضريبة واروح خلص الامور ماشي وهيني مسلك،
2: وهذا تحدي للأمانة
0: أو بسلك حالي، فهي مشكلة هي بحد ذاتها. بنروح لفاصل قصير وبعديها نرجع لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات. أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: حياكم الله من جديد بالجزء الأخير من برنامجنا لهذا المساء. أستاذ رياض للمرة الثالثة مساء الخير. الله يرضاني. طيب عندي مجموعة من الأسئلة ضروري جدا نجاوبها، الوقت قاعد بسرقنا بطريقة صحيحة. طبيعة المنشآت اللي يتم التعامل معها، مطاعم، مخابز، شو المنشآت اللي ما بتقبلون كنت تعاملوا معها؟
1: جميع المنشآت موجودة معنا، ما في استثناءات لأي منشآت. أهم شيء لازم
0: يعني صالون حلاقة ممكن يستفيد
1: طبعا،
0: خياط ممكن يستفيد،
1: دكانة أبو محمد ممكن تستفيد، ومصنع فيه 10,000 موظف ممكن تستفيد.
0: اختصرت لي. أيوة،
1: بس أهم شيء إحنا العمل اللائق أهم شيء بهذا البرنامج. شو يعني عمل لائق؟ تحت مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، رخصة مهن، سجل تجاري، فعالات 26، بالإضافة لضمان اجتماعي، رقم في الضمان الاجتماعي. أي منشأة بتقدر تستفيد منها. في بعض المنشآت بنحكي عن الحيازات الزراعية اللي ما بتقدر ترخص، في بعض المنشآت الصغيرة اللي عندها سجل تجاري بس ما عندها رخصة مهن لعدم مخالفة الإجراءات، هاي إحنا بنستثنيها من
0: الاستثناء. بغض
1: البرنامج السيستم لحاله بيحكي له أنت عندك ورق ناقص، لأنه إحنا عنا ربط إلكتروني مع الكل.
0: ربط إلكتروني، فبدك معايير معينة لإشراكها. أما طبيعة عمل هذه المنشأة ما عنا مشكلة فيها مهما كانت، من أكبر مصنع لأصغر دكانة شغالين معه. طيب الآن اليوم كنت قاعد مع مجموعة من شباب رائعين جدا من اللي بيشتغلوا على موضوع تطبيقات التوصيل، من ضمنهم المهندس، من ضمنهم القانوني، من ضمنهم اللي دارس جغرافيا، اليوم ماجستير جغرافيا قاعد تنويه. كثير بتضايق عشانهم وكثير بتفتخر فيهم. صح. بنفس الوقت هلا عندكم تحفظ على انه على سبيل المثال مهندس يسجل بالمشروع وروح يشتغل بدكانه او حلاق او باي عمل اخر، ولا لا انت تخصصك كذا لازم تشتغل كذا؟
1: احنا علاقتنا مع القطاع الخاص والباحثين عن عمل بالمنصة هي علاقة تنسيق. احنا هدف وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل. احنا اليوم ما بنقدر نرفع تليفون على اي منشأة بالقطاع الخاص نحكي لها عيني فلان وعيني فلان، قطاع خاص
0: ما لك علاقة،
1: ما لنا علاقة.
0: هو بيختار اللي بيناسبه،
1: وعرض وطلب. اليوم انا جيت واحد خريج مهندس بتحكي له تعال بدي اشتغل كاشير ورضي،
0: ما عندك مشكلة،
1: ما عندناش مشكلة.
0: بس العكس ما بتقبلوا فيه، يعني على سبيل المثال لما قلت للمهن الطبية في مستشفى خاص انت ما بتقبل يجي واحد، ما قانون لا يجوز
1: 100%، لانه بالنهاية في مزاولة مهنة، في بده يثبت اوراقه، في مسميات وظيفية. احنا دائما بنتحرى انه اي بوزيشن دينزل، واحنا في الاردن يعني موضوع الوظائف هي موسمية. اليوم يمكن تلاقي في طلب على المطاعم، بعد شهرين راح تلاقي طلب على الصناعة، بشهر 7 و8 التعليم، بشهر 2 و3 برمضان وأعياد بتلاقي على القطاع التجاري. إحنا صرنا عارفين السوق لوين رايح كل فترة.
0: الفترة الزمنية وين بتكون؟ يعني بجوز حتى فصل الشتاء محطات الوقود بزير
1: يعني اليوم إذا بتفوت على المنصة أغلبيتها مطاعم، لأنه هاي فترة أنه والله يدرب ناس جديدة، يتوسع إلى آخره، وأغلبيتها مطاعم وتعليم وصناعة في الوقت الحالي.
0: الصناعة والتعليم زي ما حكيت مشكلتنا مشكلة بين حقيقة العقود اللي يتم التوقيع عليها وحقيقة الرواتب اللي بيستلموها معلمين الأفاضل. الله يعين الناس. حكينا يعني دائما بتقولوا كانت من العقبات اللي تواجهكم موضوع الدوران الوظيفي.
1: صحيح.
0: أول شيء شو بنقصد فيه الدوران الوظيفي وكيف تلفتوا هاي السلبية أو هاي المشكلة؟ بلاش نقول سلبية.
1: ويمكن بداية المشروع بال22 لما انطلق كان في عدم فهم متكامل، أول مرة بننفذ هيك مشروع إحنا في الأردن، دعم وجور بهاي الطريقة ونظام.
0: أنت بالمشروع من بدايته كأنك؟
1: بنصه،
0: من نص المشروع
1: يعني من الـ24.
0: 24 تمام.
1: كان في 22 في 23 بنص الـ4. في بداية المشروع كان في عنا زملائنا كان ينزلوا ما يقصروا، بس بالنهاية كان في صعوبة في فهم هذا المشروع. 6 أشهر دعم أروحه ما أروحه إلى آخره، فكانت عندنا نسبة دوران وظيفي عالية. إحنا مؤشراتنا عندنا 30 مؤشر، إذا في مؤشر ما تطبق في وزارة التخطيط والبنك الدولي ورئاسة الوزراء بيحكي لك وين رايح، في خلل. فاليوم إحنا حطينا علاج لمشكلة الدوران الوظيفي بعد ما عملنا زي استبيان للشباب، ليش انت تركت وظيفتك؟ مساحة غير آمنة، المنطقة بعيدة عن مكان سكني، مهاراتي غير مدرب.

0: في كبيرة من الشباب اللي أنهوا فرص العمل أو أنهوا علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم هي بسبب المهارات. والمهارات إيش؟ المهارات الحياتية، طلع فيي حكى لي اعمل هيك وأنا مش شغلي هيك، صرخ فيي، طلع فيي بطريقة غير صحيحة، حكى لي ليش متأخر عن دوامك.
1: طيب ليش متأخر عن دوامك؟ تمام.
0: فروحنا عملنا مع مؤسسة التدريب المهني التشاركية،
1: تمام،
0: عملنا تدريب 25 ساعة تدريب على مهارات التوظيف وأخلاقيات العمل.
1: حلو.
0: و25 ساعة على مهارات السلامة والصحة المهنية.
1: لأنه كان في إصابات؟
0: طبعا
1: بالبداية
0: كان في عنا نسبة إصابات عالية بسبب إيش؟ عدم التزام الشباب وطيشهم بالمطاعم يزحلق. إحنا لازم نبلغ، لازم هاي الإجراءات تكون واضحة عنا، وفي عنا مؤشرات،
1: خصوصا إنه أول تجربة له بالعمل، فبتلاقيه حتى بتقول لي بالمطعم بجوز ما بلبس حذاء مناسب
0: 100%.
1: نعم.
0: فلقينا بعد تقريبا احنا صرنا مدربين 50,000 شخص على مهارة على التدريب، واجبرنا المؤسسات تدربهم على تدريب سميناه زي الاورينتيشن، التدريب التعريفي. اليوم ان جيت موظف جديد لازم تقعد معاه صاحب المنشأة وتثبت انك قعدت معاه
1: وتفهمه.
0: في منشآت تقعد مع موظفينها ساعتين، وفي منشآت تقعد مع موظفها 15 يوم تدريب متكامل. انا ممنوع يفوت للمصنع الا يتدرب على 1-2-3، ولازم يثبت هذا الشيء. اليوم 75% ما اجوا من فراغ، اجوا من رفعنا الوعي عند هدول الافراد، حكينا للشركات كل ما دربته زاد التزامه عندك زاد ربحك وزادت التزامه وولاؤه للمنشاه. فاليوم احنا نسبه دوران الوظيفي بناء على هاي التدريبات قلت كثير، وعشان هيك قدرنا نوصل لان شاء الله اكثر من 75% بالايام الجايه.
1: واحنا متمنين بالعكس، يعني احنا متمنين تصلوا 100%، واتوقع اقل من الرقم هذا ما راح تكون عندكم رضا مطلق، يعني رضانا المطلق لما نوصل ل 100%. طيب استاذ رياض، قل لي لو فكرنا بصوت عالي انا وياك الان، انا صاحب قطاع او عمل في قطاع خاص، والقطاع الخاص انت رجل بزنس ترى وبتعرف فلوس، انا بشتغل. طيب انا بدي احسبها، اخذت 6 شهور 145 دينار على الموظف اللي عندي، وبعدها 6 شهور اعطيته راتبه بدون دعم من خلالكم، طبعا لو ايش اخليه عندي؟ خليه يطلع وبجيب واحد ثاني وبستفيد 6 شهور
0: 12 شهر
1: 12 شهر
0: لازم يثبت انه استفاد 12 شهر، وزي ما حكينا في بدايه المقابله من خلال رقمه بالضمان الاجتماعي لازم يكون فعال.
1: لا انا كنت متوقع منك انه الخبره اللي اكتسبها بالسنه تفرض على صاحب العمل انه هذا يضل
0: 100%. جزء كثير كبير. ليش اجى البرنامج استاذي؟ ليش اجى 6 اشهر؟ هي بناء على ممارسات عالميه. احنا لما حكينا 6 اشهر، اول 3 اشهر دائما احنا عقد العمل تجربه من شهر بالقانون، من شهر
1: ثلاث شهور. نعم.
0: ليش اجوا هذول؟ احنا حكينا لهم يا عمي احنا بدنا ندعمك 6 اشهر مقابل انك تصبر عليه وتدربه وتمكنه، لانه الشهر السابع والثامن انت راح تدفع راتبه كامل سواء كان 500 ولا 1000 ولا 290 دينار. فاليوم المنشآت لما نحكي لك 75% منهم ملتزمين 12 شهر واكثر، هاي نسبه لازم نفتخر فيها، لانه اصحابين عمل ما فرطوا
1: بموظفينهم.
0: كل الشكر للقطاع الخاص.
1: بس هو لا يملك القدره على فصله بعد 6 شهور.
0: هسه في بعض المنشآت بتعملها
1: بس مخالف.
0: بقدرش يستفيد من عنا بزيادة
1: مرة ثانية. نعم.
0: يعني انت بناء على ادائك اللي استفدت منهم سابقا انا ما بقدر اعطيك هذول الموظفين.
1: طيب البرنامج الوطني شو خطته الاستقبال 27-28 لغاية 30؟ بتظل الارقام متواضعة ولا احتمالية رفع هذه الارقام؟
0: نتأمل. يعني احنا بالنهاية
1: شايفك تنهدت.
0: بنتأمل. يعني برجع بحكي لك، قطاع خاص متعاون بحاجة، عندنا نسب بطالة عالية، في شباب بيستاهلوا بس بدهم فرصة، احنا موجودين عشان نخلق هاي الفرصة لهدول الشباب. سوق العمل ما بيدور على خريج وين وشو تخصصك، سوق العمل بيدور على شو عندك مهارات، انت شو بتفيدني، انت شو البنفيتس وشو هي الايجابيات بدك تعطيها للقطاع الخاص. احنا مهمتنا وشغالين على موضوع عمل تدريبات. احنا في عنا تحليل استاذي، في ناس كثير مسجلين على المنصة بس ما عمره حدا حكى معاهم. هدفنا في 15,000 شخص ما عمره حكى معاه وسفيته موجودين معاه.
1: ليش؟
0: عرفنا ليش؟ لانه بكتب رقم تليفونه غلط، مش قادر يوصل له. بعبر عن حاله بطريقة يعني رهيبة. صاحب القطاع الخاص بيقول لك يا عمي انا شو بدي بشجع ريال مدريد ولا برشلونه،
1: شو دخلني
0: بس فيه. فاليوم احنا رحنا عملنا تشاركيه ان شاء الله مع مؤسسه ادراك، وهي مؤسسه تابعة لمؤسسة الملكة رانيا، يلي موجود فيها مجموعة من التدريبات لا متناهية في موضوع بناء القدرات والتطوير وكيف تعد السيرة الذاتية. اليوم

0: نشتغل عليه شو ايش ايش اسمه السكيل
1: جاب. حولتوا عليهم ال 15000 اللي
0: ب 27 هاي خطتنا 27.
1: حلو.
0: اليوم ايش بنشتغل عليه شو اسمه السكيل جاب، فجوه المهارات. في فرص بس ما فيش موظفين. ليش؟ لانه فيش عندنا مهارات ترفض
1: تتناسب مع هذه الفرص.
0: هذا الإيش بدنا نشتغل عليه؟ بدنا نشتغل على بايلوت بالخمسة وبالخمسة وبالسبعة وعشرين يا الشباب المسجلين على المنصة، نأخذ منهم عينة، العينة 15000 لأنه العدد كبير، فوتوا تدربوا
1: وشوف شو بصير معنا،
0: وخلينا نشوف أصحابين العمل كيف بدهم يطلعوا عليكم. لو عيننا 10 منهم بالنهاية التدريب فات
1: رقم. أنا ما عندي مشكلة لو واحد
0: 100%.
1: لو واحد أنا ما عندي مشكلة، لكن كثير إن كنت لفتت لهي النقطة إنه في عندي صحيح. عدد 15000 مش بسيط، ما تم التعامل معهم بشكل مطلق، في خلل، بحثنا عن هذا الخلل. أزعجني وأنا بقرأ عن هذا الموضوع إنه في 2700 أسرة خرجت من التنمية الاجتماعية جراء هذا المشروع. أنا بقول كويس إنهم أعالوا حالهم والأمور تمام التمام. في ناس من الآباء والأمهات تأثروا سلبا، ولا كانت قيمة وجود ابن داعم لهم أكثر جودة من موضوع تقديم الدعم من خلال التنمية الاجتماعية؟
0: يعني أكثر إشي إحنا مبسوطين عليه هي علاقتنا مع المعونة الوطنية.
1: تمام.
0: إحنا والمعونة الوطنية فريق واحد، يعني مظلة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والاستراتيجية اللي بتتبعها المعونة وزملائنا بالمعونة هي تخريج أكبر قدر ممكن من مستفيدين المعونة من الفقر. شو يعني تخريج 2778 شخص؟
1: إنك تحوله لإنسان قادر على إعالة نفسه بنفسه.
0: رحنا شفنا الأسر لديها فرد قادر على العمل ولا يعمل، ليش تاخذ معونة؟
1: تعال
0: انت بتعيل اهلك 300 و350 و400 دينار
1: هدول افضل من ال 60 او 80 دينار اللي كنت تاخذهم
0: 100%. وزملائنا في المعونة عندهم برامج تدريب وبناء قدرات للشباب لا متناهية، سواء عندهم شراكة مع التدريب المهني مع جدكو مع بديش مش بصدد يمكن أحكي عن المعونة
1: لأن معنا مشكلة
0: بديش أخذ دورهم، بس إحنا مطلعين وشغلنا دائم معاهم. بس اليوم هذا التدريب واستعدادهم لسوق العمل بطريقة منيحة، جينا حكينا لهم تعالوا أولويتكم بالعمل بالمنصة. لما نخرج اليوم معينين إحنا 7800 شخص من مستفيدين المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، اتخرج منهم 2778 من الـ من الـ من, الـ من المعونة. شو يعني تخرج؟ يعني درسوا حالته بعد سنة وأكثر
1: من العمل
0: وشافوا
1: إنه أموره
0: تمام
1: وهو ليس بحاجة ل
0: انعكس على أسرته. المعونة ما فيش عندنا ما فيش مجال، يعني في زيارات ميدانية، في دراسة حال، في دراسة واقع، تحسن تدخل أسرته، في ناس بالانتظار.
1: بس أنا من هون يعني بدي أوجه رسالة، وإن شاء الله الحلقات القادمة راح نركز عليها للمعونة الوطنية، إنه أوكي إذا كانت الأسرة أو الشخص قادر على إعالة أسرته، بس موضوع التأمين الصحي خلوا لهم إياه. التأمين الصحي ترى في بعض الأحيان ما بيعادلوا 100000 دينار ولا ملايين الأرض. في حالات إخوان بكون في عند الأب أو الأم أو الأخت أو الأخ الأصغر حالة، ما هو معظم اللي بتعطيهم معونة وطنية هم من أصحاب الإعاقة، من أصحاب العلل، من الكبار بالسن. طيب الآن لو راتبه ترى 5000 مش 400 أو 500 دينار، وفي عنده مريض سرطان أو في عنده أب مشلول أو في عنده أم بحاجة لغسيل كلى ورفعت عنه التأمين، ترى دمرته. صحيح. فأنا بقول أوكي الراتب أنتوا أصحاب القرار فيه، إذا كانت في دراسة واضحة الملامح تتعلق بأنه قادر على إعانة نفسه بنفسه وإعانة أسرته يخلف عليك وكثر الله خيرك وما عندنا أي مشكلة. لكن موضوع التأمين الصحي خصوصا بالحالات الصحية المزمنة مثل السرطان، مثل الصرع، مثل غسيل الكلى، أرجوكوا ابقوا التأمين الصحي له. ترى وإذا ما كان بحاجة التأمين الصحي ما راح يستخدمه ولا لا. بدي معنا دقيقة.
0: أوكي.
1: شو بدي رسالتين سريعات، واحدة للشباب وواحدة للمنشآت.
0: الشباب لازم تستعدوا، عندنا فرص. مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي من المناق الوطني، من سكة الحديد الموجودة الجديدة، من المدينة الجديدة، بحاجة لأيدي عاملة من الشباب الأردنيين. لازم نتدرب، لازم نعرف من وين نأخذ الاعتمادية. مؤسسة التدريب المهني مؤسسة لها كل احترام والتقدير، ما بتوقف شهادتنا هون، لازم دائما نبحث. صدقا كل يوم بيجينا أصحابين منشآت
1: بدهم موظفين، يبحثون عن عمال. نعم.
0: بنرشح 50 بروح 10، 2 بيستمروا. في حق يمكن على المنشآت رواتب قليلة، بس كمان لازم نبلش نلتزم، لأن الالتزام هو بوصل أي شاب اللي بده إياه.
1: نعم.
0: منشآت القطاع الخاص لهم كل الاحترام، احنا مش قصرين معاهم، اصدقائنا ودائما احنا معاهم على تواصل مباشر، بحاجه اكثر انهم يكونوا يعني عندهم النظره الايجابيه لمجتمعاتنا، خصوصا خارج المحافظات الكبيره والمنشات والمنشات الموجوده بالاطراف، تكون مستعده اكثر للدخول للبرنامج الوطني
1: من خلال الاوراق المطلوبه منها والسجلات اللي لازم تقدمها.
0: احنا موجودين، واعرف اسال واعرف مين تسال يعني. نعم. في ناس كثير بروح بسال منشات بحكي لك شو بدك بالبرنامج، بتلاقيه مستفيد 200 واحد بس بدوش يفيد.
1: يعني انا جدا سعيد بوجودك معنا، وبجزء أول مرة نلتقي، لكن أنا جدا متفائل بالأفكار اللي عندك، ومنعول عليك أنه بدنا كمان وكمان، وبدنا أرقام أعلى الفترة الجاية. الله يشدد حيلكم ويعطيكم القوة، وسعيدين جدا بوجودكم معنا.
0: أنا جزء من فريق بوزارة العمل كثير مبدع،
1: كلهم لهم الاحترام والتقدير أبدا،
0: وإحنا سعيدين جدا بهذا الحوار. والتزامنا يمكن دائما أنه حياة الأردنيين وتوفير فرص عمل هي رسالة تبعتنا الأسمى يلي إحنا دائما نبحث عليها.
1: الله يبارك.
0: شكرا لكم كثير.
1: إذن أحباء المتابعين أحبائي المشاهدين، أنا والله للأمانة لما فتحنا هذا الموضوع وجهزنا الأسئلة كنت متوقع أنه يكون في احتكاك بيني وبين الضيف اليوم، لكن ربنا الله، المعلومة الدقيقة الواضحة اللي معتمدة على سجلات وأرقام ترفع لها القبعات ونضرب لها تحية، لكن المعلومة اللي بتكون يمين ويسار ومش واضحة وقلنا وقال وكذا، هاي المعلومة ما راح نقبلها نهائيا على الهواء. ضيفنا أبدع، والكلام اللي انطرح اليوم كلام واضح، ما بيقبل أنصاف الحلول، ما حمل اللون الرمادي، حمل لون واضح، وهذا الشيء اللي احنا بنطلب فيه. وزارة العمل شكرا، ما يعني ما قصرتوا، المشروع شكرا ما قصرتوا، لكن بنطلب منكم المزيد والمزيد والمزيد. شبابنا أمانة بأعناقكم، ورؤية التحديث الاقتصادي مسؤوليتكم، وإحنا منعول عليكم أكثر وأكثر وأكثر. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفاعوري، حلقتنا القادمة إن شاء الله بتكون مهمة كمان في موضوع قديم ندور عليه إن شاء الله، لغاية الآن ما وصلنا لحل فيه، إن شاء الله أنه بنوصل. تقبلوا تحياتي، شكرا فريق العمل الجميل اللي موجود معنا اليوم، يسعد مساكم.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 77 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك. الحديث 1891. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. باب الخلع وكيف الطلاق فيه، وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن

0: يقيم حدود الله. الحديث 1892 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. الحديث 1893 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. باب اللعان. الحديث 1894 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. الحديث 1895 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. باب استتابة المتلاعنين. الحديث 1896 عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. باب الكحل للحادة. الحديث 1897 عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10. كتاب النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. الحديث 1898 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الحديث 1899 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. الحديث 1900 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: عصير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعون، وأخواتنا الكريمات من تتابعن، حياكم الله جميعا في بلدنا الطيب هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سورة فسطاط القرآن، سورة البقرة، مع القرآن العظيم، وقفنا عند الآية 44 بعد 200، وهذا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا، يعني احنا مش بدنا نقاتل من فراغ، بدنا نقاتل دفاعا عن النفس، بدنا نقاتل صيانة لأعراضنا وصيانة لحقوقنا ولأوطاننا. نحن المعتدى علينا، يظنون نحن المعتدين على الناس. لا يا أبويا، يعني في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، يعني تتناوشها من قريش، من مكة، من ثم من اليهود، ثم من المنافقين. إذن يعني الفيروسات لابد من مقاومتها، والبشر المعتدون لابد من مقاومتهم. إذن وقاتلوا في سبيل الله، هذا أشرف غاية، أنك في سبيل الله لا تعتدي وإنما تمنع العدوان عليك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظ العلم تكرر مرتين، أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الغني المطلق، هذا الملك الكون كله والذي خلقه وهو مالكه. إذا مولانا تلطفا بعباده بيقول هذا الكلام سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أنت عارف، لو تاجر غني ورأس ماله ضخم وقال: يا إخوان أنا عاوز 10,000 دينار، ولله المثل الأعلى، بتلاقي 100 صاحب، بتفضل يا أخي ما شاء الله أنك أنت ثقة من ناحية ومليء من ناحية. فكيف الله سبحانه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا الله، ما أجمل هذا القرآن والله. أنت لما تقدم من مالك للجهاد كأنك أقرضت الله سبحانه، وهو ملك الكون ومالكه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المفروض أن يقول جميعا: نحن يا رب، يا رب. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني ولا مؤاخذة، البنوك ممكن يعطيك 2%، وصاحب المال يأتي فرحا إنه البنك أعطاله 2% ربح، بلاش هو الفائدة. المهم، والله يقبض ويبسط، القبض والبسط يعني الأخذ والعطاء سبحانه، يعني يأخذ من الناس يمتحنهم ويعطيهم يمتحنهم. وإليه ترجعون. يقبض يعني يصيب الإنسان حالة من الصعوبة، مرحلة من كلنا مر بهذا يعني. وإليه ترجعون، المال والمرجع إلى الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ما الملأ ولما سموا الملأ؟ لأنهم يملؤون المناصب ويملؤون يعني التجمعات بأصواتهم، بمواقفهم، بلفت الأنظار إليهم. ألم تر إلى هذا الملأ، يعني من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن موسى انتقل إلى رحمة الله، فالملأ بيكونوا يعني عينوا لهم من يسد مسد الرسول موسى ولو جزئيا. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني قالوا لنبي لهم، مين هو؟ من القرآن ما سمهوش، بس قال من بعد موسى، إذن ليس موسى قطعا ولا هارون. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، بمعنى قائد، نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ أنا مجربكم، محافظكم عن غيب، وعارفكم تنكصون مع أول شدة، حافظكم عن غيم. هل عسيت من كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. هذا بينطبق الآن علينا نحن. أي والله من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني أول ما قال رب العالمين فرضت عليكم القتال نقصوا، وبدت الانشقاقات والتشطيرات إلى آخره. وقال لهم نبيه من الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من طالوت ومن جالوت؟ يعني قادة، لكن طالوت مسلم بينما جالوت كان في معسكر آخر. وقال له نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مع هذه الآية الكريمة يكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على مائدة ومأدبة وكنوز القرآن العظيم. إلى الملتقى بكم، ودائما أعزتنا إخوتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم. لا يقرأ قانون الضمان الاجتماعي بأرقامه ومواده فحسب، وإنما بما يمثله من أمان اجتماعي لمئات الآلاف من الأردنيين، وما يثيره من تساؤلات تمس حقوقهم المكتسبة ومستقبلهم التقاعدي والمنظومة الحمائية برمتها. ومع اقتراب انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، يعود مشروع القانون المعدل إلى واجهة النقاش وسط توقعات بأن تشهد مناقشاته سجالا نيابيا ومجتمعيا واسعا، في ظل استمرار الجدل حول بنوده وانعكاساتها على المشتركين والمتقاعدين، وبين توجه حكومي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني ومخاوف تتعلق بسن التقاعد وشروط التقاعد المبكر وآلية احتساب الرواتب التقاعدية، تقف التعديلات أمام اختبار الموازنة بين قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها وصون حقوق المشتركين. ما الذي قد تحمله الصيغة المرتقبة من تغييرات؟ وأين تقف حدود الحقوق المكتسبة؟ وهل تنجح المناقشات في الوصول إلى توافق يضمن استدامة الضمان ويحافظ على حقوق الأردنيين؟ أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة فم، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، من الإعداد والإشراف أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة معنا عبر تلفزيون حياة، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض. مرحبا بك معنا سيد أحمد.
1: أهلا بك سيدي. أهلا بك.
0: أهلا وسهلا. بالبداية وفي ضوء النقاشات التي شهدتها الدورة الماضية النيابية، ماذا تتوقع أن يتغير في صيغة المشروع المعدل الجديدة للضمان الاجتماعي؟ هل ستكون تعديلات جوهرية أم مجرد تخفيف لبعض المواد مع الإبقاء على التوجهات الحكومية السابقة؟
1: مساء الخير لك لجميع المستمعين والمشاهدين. حقيقة لا يوجد حتى الآن معلومات أو تسريبات عن ملامح التعديلات غير التعديل التي تقوم فيها حقيقة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والحكومة في الوقت الحالي، خلاف التعديلات التي تم تقديمها لمجلس النواب في الدورة العادية السابقة وتم تجميد مناقشتها إلى حين أن تأتي الدورة العادية القادمة. حقيقة يعني هناك في مجموعة من الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، وندعو الحكومة حقيقة ومجلس إدارة الضمان الاجتماعي أن يأخذوها بعين الاعتبار عند إجراء أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أو يعني الإبقاء على التعديلات. احنا بنعتقد بأنه المشكلة المشاكل في منظومة الضمان الاجتماعي في قانون الضمان الاجتماعي الحالي اللي هو اتساع فجوة الشمول التأميني، بمعنى اللي هو يعني حسب الأرقام الرسمية 54% من العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، وهذول حقيقة لازم يكون التعديلات تطور أدوات تسمح بتطوير تأمينات اجتماعية مكنهم من أن يكونوا مشمولين بالضمان الاجتماعي. وهذول نوعين: نوع متهربين تأمينيا، بمعنى آخر أصحاب الأعمال لا يسجلونهم بالضمان الاجتماعي، وهذول حسب تقديرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يقارب 22% من الذين يجب أن ينطبق عليهم القانون يجب أن يشتركوا في الضمان الاجتماعي هم غير مشتركين، بمعنى آخر أصحاب الأعمال ما سجلوهم. قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية بإجراء حملة زادت أعدادهم بنسبة، ولكن ليس العدد المطلوب، هناك مئات الآلاف لازم يشتركوا بالضمان الاجتماعي، وهذا ما بده تعديلات، هذا بده إنفاذ قانون. القضية الثانية اللي هم الذين لا ينطبق عليهم القانون، اللي بيشتغلوا بجرى تحولات عديدة في سوق العمل حقيقة منذ تم إقرار القانون لأول مرة، ومنذ تم تطوير النموذج التأميني الضمان الاجتماعي المعمول فيه. النموذج الضمان الاجتماعي المعمول فيه في الأردن بيفترض أنه عندها صاحب عمل وعندنا عامل وعلاقة بينهم منتظمة، وبالتالي هذا بيؤدي إلى أنه صاحب العمل يسجل الموظفين اللي عنده، العاملين عنده، بدفع عنهم ثلثين قيمة الاشتراك والعامل بدفع قيمة الاشتراك. والنموذج الثاني اللي هو الاشتراك الحر اللي أو الاشتراك الاختياري اللي لا تنطبق عليه هاي المعايير، وبالتالي بيشترك بإرادته الحرة وبيدفع وبيدفع 17.5% من دخله. نعم. حقيقة نشأ خلال السنوات الماضية والعقود الماضية أنماط جديدة من العمل، الأعمال توسعت بشكل كبير، الأعمال الحرة بيشتغلوا بالمنصات الإلكترونية، بيشتغلوا سائقين، بيشتغلوا بالزراعة، بيشتغلوا بأعمال يومية، وهذولا أعدادهم تطورت بشكل كبير، يعني نتحدث عن مئات الآلاف، جزء كبير منهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، وجزء كبير منهم لا ينطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي أصلا.
0: واضح.
1: وبالتالي مطلوب تطوير أدوات تأمينية جديدة تسمح بإشراكهم بالضمان الاجتماعي.
0: نعم. إذا بقيت
1: الاشتراك الاختياري لم يعد صالحا لهؤلاء لأنه كلفته مرتفعة.
0: تمام. إذا بقيت فلسفة المشروع قائمة على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تعديل شروط التقاعد والتقاعد المبكر ومدد الاشتراك وسن التقاعد، كيف ستحقق أو تحقق هذه المقاربة أهدافها دون تحميل المشتركين أعباء غير متناسبة مع دخولهم وظروفهم المهنية؟
1: حقيقة قصة الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي بيحكمها جانبين، جانب حصافة إدارة الاستثمارات الضمان، وأنا تقديري الضمان الاجتماعي أمواله تدار بشكل معقول، يعني ما عندنا أي دليل يثبت بأنه إدارة أموال الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي بيرتكب أخطاء كبيرة وبالتالي ما بحقق أرباح، ولذلك إحنا سنويا في أرباح كبيرة تأتي لصندوق الضمان الاجتماعي جراء الاستثمارات.
0: نعم.
1: هلا إذا في مشكلات في جانب هنا أو مشروع هنا أو مشروع هناك، أنا تقديري هاي أي استثمارات كبرى، أي صندوق ضمان، أي صندوق استثمار كبير يمكن أن تقع فيه. بظل عندي أن قضيتين، القضية الأساسية قضية الديون الحكومية، الحكومة مستدينة أموال هائلة من الضمان الاجتماعي وتزيد عن 50%، وهذا حقيقة ما بشكل خطورة على الضمان، على أن الحكومة ما راح تسدد، الحكومة تدفع كل الفوائد المطلوبة منها على السندات اللي بتاخذها من صندوق الضمان الاجتماعي وما في مشكلة، ولكن تركز هذه الديون عند جهة واحدة هي الحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا بشكل خطر كبير في المستقبل، غير مرئي الآن ولكن حقيقة هذا بشكل خطر، ومطلوب إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أو الأنظمة اللي لها علاقة بإدارة استثمارات الضمان بحيث يسمح بوضع سقف لاستدانة الحكومة المركزية في الأردن لأموال الضمان الاجتماعي. هذا جانب. الجانب الأهم من كل هذا الموضوع انه يتم تخفيف الضغوط على صندوق التقاعد، وهذا ياتي من خلال زياده سن التقاعد، سواء كان التقاعد الوجوبي او التقاعد المبكر، ولكن هذه الزياده تتطلب اجراء عده اجراءات، اهمها اولا ان تمتنع الحكومه عن احاله الناس والعاملين لديها إلى التقاعد المبكر، وإحنا بنعرف أن الحكومة هي أكثر محيل على التقاعد المبكر، وبالتالي الحكومة تتوقف عن هذا الجانب أو تضع له حد أو تضع له معايير، وإذا اضطرت لتحديث البيروقراطية الحكومية أن تتحمل كل في ذلك من جيبتها من الخزينة وليس من صندوق الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
1: القضية الأخرى لها علاقة أنه أنا ما بقدر أنا أرفع سن التقاعد الوجوبي وسن التقاعد المبكر بشكل كبير في الوقت اللي مستويات الأجور في الأردن منخفضة، يعني أنا إذا بدي أجبر أسمح بدي أجبر العاملين أن يبقوا في يبقوا مشتركين بالضمان الاجتماعي ويبقى رأس عملهم، أنا لازم أحصنهم في سن معينة ما استخدمش عليهم المواد اللي هي 23 و27 و28 و29 و30 وحتى 31، انه بمكن اصحاب الاعمال انه يسرح العاملين باي وقت بده اياه مقابل تعويضات بسيطه، ومطلوب اني انا اشجعه يبقى في سوق العمل من خلال زياده مستويات الاجور، لاني انا كيف الموظف يظل موجود على راس عمله براتب 400 دينار و500 دينار وعنده مع كبرة العائلة وصار بدها التزامات، لأنه جزء كثير من بتقاعده مبكرا في القطاع الخاص بتقاعده مبكرا عشان هو يأخذ راتب تقاعده وينزل على السوق مرة أخرى يشتغل على أساس يجيب راتب آخر يمكنه من يعيش حياته، وبالتالي هي منظومة شاملة، العامل لازم أن يتحمل، صاحب العمل عليه أن يتحمل جزء من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز استدامتها، العامل عليه أيضا التزامات، والحكومة عليها أيضا التزامات.
0: نعم، ما البيانات، الدراسات، المؤشرات الاكتوارية التي ينبغي باعتقادك سيد أحمد أن تكون متاحة للرأي العام، النواب، لتقييم أي صيغة معدلة أو معدلة لمشروع الضمان الاجتماعي، الحكم على مدى توازنها بين الاستدامة المالية وحماية حقوق المشتركين؟
1: عشان أكون واضحين، أنا مطلع على تفاصيل الدراسات الاكتوارية بعد ما نشرتها الحكومة، نشرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل عدة فترات. الدراسات الاكتوارية مطمئنة ولا تثير أي لغط أو مخاوف على مستقبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي. التوصيات اللي كانت تأتي من منظمة العمل الدولية ومن معدي الدراسات الاكتوارية كانت تتحدث عن تصورات مستقبلية أنه هناك ضرورة لإجراء إصلاحات الآن على بعض البنود اللي تم الحديث عنها، إصلاح مبكر والتقاعد المبكر والتقاعد الشيخوخة باتجاه زيادتهم، كي نضمن استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في المستقبل، وليس هناك أي خطورة على صندوق الضمان الاجتماعي. ولسه قبل يومين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت أنه هي حق أنه تتجاوز صندوقها الاستثماري ما يقارب 20 مليار دينار أردني، وبالتالي هذا رسالة اطمئنان للناس، وهذا تشجيع للناس أنهم يسجلوا بالضمان الاجتماعي، لأنه إحنا في بداية هذا العام حقيقة تسرب من منظومة الضمان الاجتماعي عشرات الآلاف خوفا من التعديلات المتلاحقة بتصير على منظومة الضمان الاجتماعي. كما أشرت في البداية، عندنا في عندنا مشكلة الشمول، كل ما وسعنا التغطيات والحمايات وعدد المشتركين كل ما عززنا استدامتها. الدراسات مطلوب تحليلها، ومطلوب حقيقة تمكين مجلس النواب ومجلس الأعيان من مراجعتها ومن قراءتها، لأنه ليس بالضرورة كل النواب فنيين يستطيعون دراسة المؤشرات الاكتوارية ونتائج الدراسات الاكتوارية. مطلوب حقيقة بذل جهد مع النواب ومع الأعيان ومع المشرعين بمختلف مستوياتهم باتجاه نحو زيادة استيعابهم للتفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الجانب. وأنا تقديري هناك يعني مداخل واضحة أمام كل المختصين في هذا الجانب. المدخل الأول زيادة عدد المشتركين وبالتالي زيادة الإيرادات لمنظومة الضمان، زيادة سن تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر مع الشروط اللي تحدثت عنها في البداية، زيادة مستويات الأجور، الحكومة عليها تتحمل جزء من كلفة الإصلاح، وأن تمتنع الحكومة عن دفع الناس باتجاه التقاعد المبكر من الجهاز الحكومي، وأن يتشارك جميع الشركاء الاجتماعيين حكومة وأصحاب عمل وعمال في دفع كلفة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
0: طيب، تحدثت عن تسرب عشرات الآلاف عند الحديث عن مناقشة المشروع المعدل في المرة الماضية، بالتالي ما الضمانات التي ينبغي أن تتوافر في الصيغة النهائية للمشروع حتى لا تتحول الاستدامة المالية إلى عبء على المشتركين بشكل أكبر أو تؤثر سلبا في ثقتهم بالمؤسسة؟
1: السبب اللي خلى عشرات الآلاف ينسحبوا من منظومة الضمان الاجتماعي أو يعكفوا عن الاشتراك في الضمان الاجتماعي هم أول شيء التعديلات اللي جاءت في بداية هذا العام، كانت تعديلات مجحفة، تعديلات غير متوازنة، وتم ترويجها بطريقة حقيقة أثارت الشكوك لدى جمهور واسع من المواطنين والعاملين بأنه ما في مستقبل للضمان الاجتماعي. تخويف الناس من مستقبل استدامة الضمان الاجتماعي ما كان في محله. تدفيع العمال ثمن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من خلال زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة سن التقاعد الشيخوخة الوجوبي له تقاعد الشيخوخة لوحدهم دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء مقابل ذلك، لأنه في العالم كله عشان نكون واضحين، الغالبية دول العالم إن في مخصصات سنوية بالموازنة لصناديق الضمان الاجتماعي لتعزيز استدامتها ولتمكين الذين لا ينطبق عليهم القانون من أن يبقوا في منظومة الضمان الاجتماعي. بمعنى آخر، يكون في عنا تأمينات اجتماعية مدعومة من الحكومة، هيك بتشجعوا الناس وبيجوا بتسجلوا في الضمان الاجتماعي، خاصة الذين لا ينطبق عليهم قانون العمل. أيضا أصحاب الأعمال عليهم أن يتحملوا جانب من هذه المسؤولية باتجاه من خلال عدم التوسع في حالة الناس على التقاعد والتقاعد المبكر، من خلال أيضا أن يتم وضع ضوابط في قانون العمل في عندما يبلغ سن العاملين في سن معين، لكي لا يجدوا العمال أنفسهم مضطرين أمام تسريحهم من الأعمال أنه يروحوا يحيلوا حالهم على التقاعد المبكر، أحسن ما يظلوا قاعدين يبحثوا في سوق العمل عن وظائف لا يجدوها. هاي العوامل حقيقة هي القضاء الموضوعات اللي يجب أن تكون الإطار العام للمناقشات. قانون الضمان الاجتماعي لازم يتعدل، هناك في استحقاقات على الأردن ككل، كسوق عمل، كعمال وأصحاب أعمال، وضمان اجتماعي وحكومة، الكل يتحمل مسؤوليته تجاه الحفاظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، والعناوين واضحة وتم نقاشها بشكل كبير، وأن يتم حقيقة ترويجها من قبل ناس مختصين بحيث لا نخلق حالة من الصدمة كما حدث في بداية العام. أرعبت المجتمع وخلت في خوفت الناس من مستقبلهم التأميني.
0: ماذا عن نقطة الحماية الانتقالية سيد أحمد؟ هل يجب أن يقتصر تطبيق أي قانون جديد على من يحق له التقاعد، أم أن يشمل أيضا من بنى خطط التقاعد على هذا الأساس وعلى القانون النافذ؟
1: الأصل في عملية أي إصلاح لإطار تعاقدي بين العاملين وأصحاب الأعمال والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن يكون أن أي إصلاحات قادمة أن تطبق على المشتركين الجدد أو الذين لم يمضوا سنوات طويلة كي يتمكنوا من بناء خططهم التقاعدية استنادا إليها. أما بالصيغة التي كانت مطروحة سابقا وأثارت لغط ونقاش ومخاوف، حقيقة كانت تتطبق على ناس عمرهم 5 سنوات، ضايلهم 5 سنوات للتقاعد، و4 سنوات و3 سنوات و7 سنوات، بالتالي هذا أضر بتصوراتهم وخططهم القادمة. أنا تقديري وضع الضمان الاجتماعي وضع ممتاز مطلوب إصلاحه، ولكن علينا أن لا ندفع ندفع العاملين اللي على وجه تقاعد 10 سنين و7 سنين و8 سنين أعباء هذا الإصلاح. الكل عليه أن يشترك في ذلك، والإصلاح يجب أن يطبق، خاصة إصلاحات سن التقاعد يجب أن تطبق على المشتركين الجدد الذين سيشتركون، وبالتالي هم بيبنوا خططهم التقاعدية منذ اليوم الأول على أن تقاعدهم راح يكون على 62 أو 63، والتقاعد ممكن يكون على 58 أو 55 أو 57، والنساء كذلك ضمن السقوف الزمنية المتاحة لتقاعدهن.
0: نعم، كل شكر لك مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، شكرا جزيلا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة، وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: نضال بزور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. من رام في ظل السعادة هجعة فهنا تشاد صروحها وتخيم، أو رام نسيان الهموم فها هنا تنسى الهموم وتسكب الأحزان. أعتذر إليكم اليوم بأن أخرج هذه الحلقة منفردا، لأن أخي وحبيبي الدكتور محمد بعافية، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنه وعن كل مصاب بمرض أو ابتلاء، اللهم أمين. وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم يكون معنا الدكتور بأمر الله. كنا نسير أيها الأحبة الكرام في هذا البرنامج من 3 سنوات، ونحن نحاول أن نسير بمنهج، نحاول أن نتحدث عن المنهج. الله تبارك وتعالى أنزل لكل أمة شرعة ومنهاجة. الشرعة هي القوانين التي بين العبد وربه، من صلاة من صيام، وهذه الشرعة تختلف الشرائع من نبي لآخر، ولكن المنهاج يا أيها الأحبة الكرام هو الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة ولغيرها أن تسلكها، وهذا الطريق طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لو أتينا اليوم بعشرة أشخاص كل منهم يريد أن يضع نظرية، أريد أن أحدثكم لماذا كان هذا البرنامج، ولماذا كان من الظلمات إلى النور، ولماذا كانت منهجية وخطوات ويعني أولويات. فلو أتينا بعشرة أشخاص كل واحد يريد أن يضع منهج مثلا في تربية الأبناء، أتى الأول قال والله يا أخي أهم شيء نبدأ به الأخلاق، الثاني يقول أهم شيء يا أخي نبدأ به القرآن الكريم، الثالث يقول أهم شيء نبدأ به الصلاة. طب كل ما ذكره الإخوة مهم، من أين نبدأ؟ ما هو الأهم؟ ما هو المنطلق الذي نبدأ به؟ لذلك كان هذا البرنامج بخطوات عملية يتغير فيها هذا الإنسان وفق منهج الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحاسبنا على أدق التفصيلات، يحاسب نبيه صلى الله عليه وسلم عن الانحراف الدقيق. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن هذه المكونات القليلة التي سيحاسبنا الله عز وجل عنها كان لزاما أن يكون مقابلها منهج تفصيلي، والقرآن كذلك والسنة كذلك. هذا المنهج الإلهي هو منهج تفصيلي. أتى ليحاسبني في قول أف لوالدي ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن هو منهج تفصيلي يهتم بدقائق الأمور، يهتم بما وراء يعني ما يفكر به الإنسان. لذلك كان هذا البرنامج، وكان هذا البرنامج عبارة عن فكرة أولويات. احنا بالحلقة الماضية مع الدكتور محمد أخذنا 20 نقطة التي تحدثنا عنها في نصرة أهلنا وإخواننا في غزة، أسأل الله أن يفرج عنهم. ولكن اليوم أريد أن أحدثكم عن البرنامج وعن المنهجية وعن الخطوات وعن الترتيب. هل الترتيب مهم؟ فلذلك كان هذا البرنامج، لأن الطريق هو طريق أوحد وهو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصلنا ويعني حاولنا أن نزيل كثيرا من الشبه التي تطلق اليوم من عند الناس. مثلا يا أخي نحن لا نعرف كيف نسير، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليحدثنا فيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلذلك كان هذا البرنامج بخطوات واضحة اجتهدت فيها، لا أدعي أن يعني ما أتيت به يعني هو جديد، لا هو منثور في كتب علمائنا، ولعلنا رجعنا إلى كل مصدر من المصادر في حينه. ولكن الأولويات في ديننا مهمة. قد أرى خطأ واضح، والوقت الذي أعيشه الآن يقضي علي أن لا أغير هذا الخطأ. رأيتم إلى عائشة رضي الله عنها حينما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت بعد هذا الكلام بعد أن أصبح للإسلام قوة، وبعد أن أصبح للمسلمين سطوة وجيش ويعني سلاح وسيطرة، يا رسول الله يعني الآن الكعبة ليست على قواعدها الأصلية. قواعد الكعبة الأصلية يا أيها الأحبة الكرام التي بنتها عليها الملائكة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة، القواعد ليست كما نراها اليوم. نحن الكعبة التي اليوم نطوف حولها، هذه الكعبة هي كعبة بالنسبة لأصل قواعدها غير مكتملة، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، ومنطقة الشاذروان أيضا من الكعبة. حجر إسماعيل هذه القطعة النصف دائرة التي بجوار الكعبة، هذه من الكعبة. ومنطقة الشاذروان، الشاذروان هي الكسحة التي تأتي بين الكعبة والأرض، هناك كسحة مائلة هكذا، أحيانا يكون لونها بيضاء وأحيانا يكون لونها فضي حسب التاريخ، أعتقد آخر اللون لها يكون أبيض، اللي هي المنطقة الكسحة ما بين الكعبة وما بين الأرض. هذه المنطقة جزء من الكعبة، لذلك حتى علماءنا تكلموا إذا إنسان بيطوفه هو لامس الكعبة، يده في داخل الكعبة من حيث قواعدها. طيب الكعبة هذه تقول عائشة يا رسول الله ألم نصبح قوة؟ لماذا لا نبني الكعبة على قواعدها الأصلية؟ فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ما قالته عائشة صحيح، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها أن الذي قالته حق، ولكن هذا الوقت غير مناسب لتطبيقه، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية يا عائشة لأمرت الكعبة أن تهدم ولا بنيتها على قواعدها. أنت تقولين الحق ولكن وقت تنفيذ الحق ليس الآن. لذلك كانت هذه الخطوات وهذه المنهجية مهمة جدا، مهمة جدا أن نتعرف على الأولويات. تعرفنا على بعض أنواع الفروض، كيف أن أحيانا فرض الوقت وهو ما يعني ختمنا به الحلقة الماضية، كيف أن فرض الوقت أحيانا يقدم على فرض العين. أرأيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى معاركه يقول لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب صلاة العصر وقتها مهم جدا، لكن هناك عندنا فرض وقت في تأديب أولئك النفر من اليهود الذين غدروا ما عاهدوا الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهودهم مع الأمة، وحاولوا أن يكونوا خنجرا في خاصرة هذه الأمة. لا، بدنا نروح نأدب اليهود. وفريضة الوقت ضربنا مثالا عليها الحلقة الماضية، كيف أن إنسانا يصلي فرض عين وأخا له مثلا يريد أن يلدغه عقرب أو أفعى، فيقطع هذا الفرض وينتقل إلى فرض الوقت لنصرة أخيه. فإذا أتى الإسلام ليترك هذه الأمة في واقع يعني واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كانت هذه المنهجية بهذه النقاط. تحدثنا عن كيف أن القرآن الكريم هو منهج صالح لكل زمان ومكان، صحيح، ولكنه يصلح كل زمان ومكان. وكيف أن هذا القرآن كما أنه كان يتنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم الحال، كيف أن هناك تنزلا آخر حدثنا عنه القرآن بلفظه التنزيل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، كيف أن هذا التنزيل يصلح كل زمان ومكان، وكيف أنه يغير الأحداث. وأتينا إلى أن فكرة قوة القرآن الكريم أنه نزل مفرقا، وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا كان هذا التفريق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجه في أن يثبت، فكيف بقلوبنا نحن اليوم تحتاج أن نفرق القرآن وأن ننزل القرآن وأن نستنزل القرآن على واقعنا من حيث نظرية بديعة في الإسلام، هي نظرية التقييم والتقويم. أقيم الواقع الذي أنا فيه ويأتي القرآن يقوم لي هذا الواقع، أقيم واقعي، أين أعيش، ما هي مشاكلي، ما هي إخفاقاتي، لماذا لم ننتصر هنا، لماذا أخفقنا هنا، لماذا كانت الأمة في نكسة هنا. فيأتي القرآن ليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، بل في عهدنا هذا يقوم إخفاقاتنا في كل ناحية من نواحي الحياة. والقرآن يا أيها الأحبة الكرام هو كتاب حركة وليس كتاب بركة. القرآن نزل ليحرك الواقع، نزل لينسجم مع الواقع، نزل ليؤثر في الواقع، نزل ليقيم واقع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحدثهم في معركة من المعارك عن مكنونات صدورهم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق ثم في معركة أخرى يقول لهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في معركة ثالثة يقول لهم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يحدثنا عن هذا الواقع، يحدثنا عن مكنونات المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله يعطيك المشكلة ويعطيك النتيجة. فأتى القرآن ليقوم واقعا كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن يقوم واقعا نعيشه نحن، إن نحن استنزلناه على واقعنا في نظرية أسميناها كما أسماها علماؤنا نظرية تقييم الواقع لاستنزال القرآن عليه. أرأيتم يا أيها الأحبة الكرام إلى فكرة مثلا مجابهة القوم الذين يسيئون إليك، متى أرد هذه الإساءة ومتى أسكت ومتى أجيب ومتى لا أجيب، ومتى يكون خطابي مثلا في هذه المرحلة خطاب مباشر مثلا بصورة جهرية ومتى يكون هنا إصرار، هذه كلها نظرية أبدعها القرآن، كلها نظرية أتى القرآن ليقوم فيها واقعنا. إن قيمنا هذا الواقع واستنزلنا القرآن عليه، وسأضرب لكم مثالا حتى تتضح، ولعلنا ضربنا هذه الأمثلة مثلا في بداية الدعوة، كل نأخذ فكرة مبدئية إن أذنتم، كل سور القرآن الكريم المفتتحة بالحروف المقطعة كلها تحمل فكرة واحدة بشبيهاتها، يعني سور ألف لام ميم، سور ألف لام راء، سور الطواسين، سور الحواميم، كل هذه المفتتحة بافتتاحية واحدة تحمل فكرة واحدة، كذلك سور المحامد المفتتحة بالحمد، كذلك المسبحات، كذلك مثلا السور التي مثلا تكون في العهد المكي الأول، وهكذا كل مجموعة من هذه السور تعالج قضية، تعالج فكرة، تعالج مبدأ. ولعلنا نحدثكم عن بعض ما حدثناكم به، احنا اتفقنا مع حضرتكم الأسبوع الماضي أن يكون الحلقة الخميس، والأسبوع هذا يعني نلملم الأفكار التي حدثناكم بها طيلة الثلاثة أعوام، أسأل الله أن يعين. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدون.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا في حديثنا يعني في هذه الأيام، اليوم والخميس، نحدثكم لماذا كان هذا البرنامج، وما الهدف من هذه الرسائل، وما الهدف من هذه المنهجية. على الله عز وجل أن ينفع بداية المتكلم والإخوة الكرام، أسأل الله أن يكتب هذه الدقائق في مثاقل أعمالنا. قلنا يا أيها الأحبة الكرام أن مجموعات السور القرآنية المتشابهة تعالج قضية واحدة. أضرب لكم مثلا سور ألف لام راء، أول سور في القرآن الكريم تصادفنا بأسماء الأنبياء، سورة يونس مثلا، ثم بعد ذلك سورة هود، سورة يوسف، الرعد، يعني إلى أن نصل إلى الحجر. هذه السور المفتتحة بألف لام راء، سورة الرعد مفتتحة ألف لام ميم راء، فهي جمعت بين مجموعتي ألف لام ميم وألف لام راء، ألف لام ميم راء. هذه السور تعالج فكرة التدرج في حياة الداعية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة الحفظ والقوة والمنعة، سورة الحجر، إلى مرحلة الاستخلاف. فهي سورة تنقل الداعية حينما يكون مستضعفا لا يملك شيئا والباطل يملك كل شيء، تنقلنا هذه السور بتراتبية بديعة من سورة يونس إلى سورة الحجر. وسورة الحجر، ما الحجر؟ الحجر هو المنع والقوة. كذب أصحاب الحجر المرسلين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فتخيل أن إنسان يصنع من جبل بيتا، فهو في حماية، فهي سورة الحماية، فيها حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. فيها حماية للسماء وحفظناها من كل شيطان رجيم. فيها حماية للماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، هذا الماء الذي ينزل من السماء في الأرض بخزانات الله عز وجل حفظه لنا آلاف السنين. تخيلوا أن هذا الماء لم يكن في هذا النظام الإلهي، كيف سنحفظه؟ أنت بتحط مية عندك بالخزان شهر شهرين ثلاثة أكثر أقل حسب العوامل، بعدين بتلاقي المي بتخرب بتعفن طلع لها يعني قصة. وما أنتم له بخازنين، لا تستطيعون تخزين هذا الماء. يأتي ليحفظ لك القرآن في سورة الحجر، قال لك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي سورة الحفظ. لذلك تجد أن السور من يونس إلى الحجر ينتقال من مرحلة الاستضعاف في الدعوة الإسلامية إلى مرحلة الاستخلاف في سورة الحجر، وإلى مرحلة التمكين الإلهي. تجد في سورة يونس يقول لك أنت يا أيها الإنسان ضعيف، وأنت تخشى أن تدعو إلى الله وأن تصلي في المسجد، صلي في بيتك، اجعلوا بيوتكم قبلة. خطاب الكافرين كان في سورة يونس خطاب مرتفع، يقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فتجد الجهد الإسلامي اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني صلي في بيتك واجعل من بيتك دار الأرقم. ويونس عليه السلام هو أول نبي يذكر في السور تسمية، يعني اسم سورة باسم نبي يونس، وأول نبي يذكر في التنزيل. ولا تكن كصاحب الحوت، من هو اللي نزل عندنا في سورة القلم؟ أول نبي احنا بنسمعه في الوحي في ترتيب النزول. ولا تكن كصاحب الحوت، من هو صاحب الحوت؟ يونس. هذه فكرة أنه أول اسم نبي يذكر في القرآن الكريم في ترتيب النزول، وأول اسم نبي يذكر في ترتيب السور، هذه تحتاج إلى حلقة كاملة. من هو يونس عليه السلام، ولماذا كان مختلفا عن الأنبياء؟ لا وقت لذكره الآن، ولكن الفكرة العامة لا تستعجل يا أيها الداعية. فهذا يونس عليه السلام في سورته، أول سورة، اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة، والباطل يملك كل الأدوات، كل الأدوات يملكها الباطل. حتى قال لنا الله تبارك وتعالى على لسانهم حينما أرادوا أن يجابهوا الإيمان وأهل الإيمان، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. طيب ننتقل الآن من مرحلة سورة يونس إلى مرحلة سورة هود، لا، المشهد عجيب. وسورة يونس هي سورة الحكمة، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.
ليست سورة في القرآن الكريم، بدأت تلك آيات الكتاب الحكيم إلا سورة يونس وسورة لقمان، لقمان الحكيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. بدنا نحكي لك قصة لقمان الحكيم في السورة. طيب سورة يونس الدعوة بحكمة. أحيانا قد يكون الباطل في أوج قوته ويكون الحق في ضعف، في وقت ضعف وفي وقت يعني لا يستطيع الباطل أن يجهر بالدعوة. اجعلوا بيوتكم قبلة، هذه فكرة سورة يونس. طيب انتقلنا المؤمن، واسمعوا إلى هذه النظرية القرآنية البديعة، المؤمن في حركته مع القرآن ينبغي أن يكون في صعود، لأنه ينتسب إلى منهج يجعله بالضرورة من مرحلة إلى مرحلة أعلى. هذا المنهج بالضرورة ينتقل بك يا أيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أعلى. فأنت تنتقل بعد سورة يونس إلى سورة هود، الباطل يبدأ بنبرته يقل. يقول هناك في سورة يونس ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. طيب ونحن بدأ الخطاب في الدعوة إلى الله في سورة هود باستعلاء وبقوة وبنبرة أعلى. وجدنا هود عليه السلام يقول لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وجدنا نوح عليه السلام حينما يسخر منه قومه وهو يصنع السفينة في وسط الصحراء، في كبد الصحراء، قال وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا يفعل؟ هناك كان الخطاب في سورة يونس أقل بالنسبة للدعية في مجابهة الكافرين وأصحاب الضلال، ولكنه في سورة هود كان باستعلاء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل. إحنا اللي شايفين، إحنا أصحاب الرؤية وإنتم مش أصحاب الرؤية. يأتي نوح عليه السلام ليقول أرأيتم، أنا صاحب الرؤية وليس أنتم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. فتجد أن الخطاب في سورة هود مع الالتزام بمنهج الصبر. منهج الصبر هو ختام سورة يونس وبداية سورة هود، وهو العقد الذي نجده ناظما في كل قصص سورة هود، عقد الصبر. لذلك تكرر الصبر بإبداع وبتميز في سورة هود. نجد في كل القرآن الكريم مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكننا نجد في سورة هود مختلف تماما الخطاب عن الصبر. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، آية رقم 11 في سورة هود التي رقمها 11. شو يعني؟ وبس من باب المعلومة، هذه آية رقم 11 في سورة رقم 11 مميزة عن كل القرآن الكريم. مثلا سورة الرعد رقم 13 تتكلم عن الرعد، صح؟ سورة رقم 13. طب الآية رقم 13 تتكلم عن الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. في تناسقات عددية في القرآن، لكن هذه الآية رقم 11 إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فتجد أن السورة ناظم العقد فيها بين مجموع القصص هو الصبر وخطاب الإيمان الاستعلائي، أنا أستعلي بالحق وتعلو نبرة الحق ويعلو لسان أصحاب الحق، وفي ظل أن أصحاب الحق تعلو نبرتهم يأتي خفوت وهبوط في خطاب الباطل. خطاب الباطل كان في سورة يونس ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، ولكنه في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. تكو، كلمة تكو في القرآن الكريم ترى يعني في سورة هود لها مبحث خاص لعلنا نحدثكم عنه، وقد حدثناكم ولكن لعلنا نحدثكم بتفصيل. تأتي بعد سورة هود إلى سورة يوسف مثلا. سورة يوسف من أين يأتي الفرج؟ لا تعلم، أنت مطلوب منك أن تصبر، أنت صبرت في سورة هود وأنت دعوت إلى الله وفق منهج الله في سورة يونس بحكمة، تلك آيات الكتاب الحكيم، انتقلت إلى سورة هود بخطاب استعلائي، بخطاب قوة، لأنك تتصل بالوحي، لأنك تتصل بمنهج الله عز وجل.
فتجد أن الفرج يأتي بعد ذلك في سورة يوسف من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان. كيف يأتي الفرج؟ برؤيا يراها الملك. والحياة دائما يا أيها الأحبة كما تخبرنا سورة يوسف أن الحياة تضعك يا أيها الإنسان بين خيار مر وخيار أمر. يعني ما فيش حلو، الحلو هذا بطل موجود، خيار مر وخيار أمر. تجد أن الحياة تضعك من يعني يوسف عليه السلام يأتي إلى أبي طفل غلام قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طب هذا الأب الآن أخبر ابني بحقيقة إخوانه ولا أكتم عنه الحقيقة ويتفاجأ بالمشهد، خيارين يعني أحلاهما مر. فالحياة تضع الإنسان بين خيار مر وأمر. وكما يقول سيدنا عمر إن صحت النقولات عن سيدنا عمر أن المؤمن اللي يختار أخف الضررين، يعني الحياة بتحطك بين ضرر وضرر أكثر ضرر أقل. الإنسان الفطن اللي يختار يعني الأخف من الضررين. لذلك تجد أن سورة يوسف عليه السلام تحدثك عن الفرج من حيث لا تحتسب إن أنت صبرت، إنه من يتقي ويصبر. تأتي السورة لتعكس بتطبيق عملي ومنهج واقعي كل ما تعلمته عن الصبر يا أيها الإنسان في سورتي هود ويونس، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بصبرك وثباتك ورسوخك على هذا المبدأ، المبدأ لله مبدأ الصبر ومبدأ الاستعلاء بالحق في خطابك للباطل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تجد أن السورة تحدثك على أن الفرج يأتي من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان. رؤيا يرى ملك تقلب موازين القوى في إقليم، يخرج ذلك السجين حرا طليقا نبيا مبلغا من الله عز وجل لينقذ الإقليم بكافته وبرمته، ينقذ مصر وفلسطين التي عبر التاريخ هي الشريان لأهل فلسطين. مصر أسأل الله أن يعيد هذا الشريان وكل الأوردة والشرايين إلى فلسطين. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نتحدث عن القرآن الكريم، ولازلنا نتحدث عن منهجية القرآن الكريم في بناء الإنسان، بناء المجتمعات، بناء القدرات، بناء المقدرات. لازلنا نتحدث عن المنهج الذي تعهدنا به مع حضراتكم أن يكون إن شاء الله هو منهجنا، كيف أن هذا القرآن يرقى بالإنسان ليلقى الله عز وجل وهو على الطريق. وموضوع أن ترى يا أيها الإنسان النصر، وموضوع أن ترى التمكين، هي ليست من الملزمات التي ألزم الله تبارك وتعالى بها نفسه، حتى مع نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال لرسوله: أعظم الخلق الذي قدم نفسه وماله وأبناءه وحياته في سبيل الله، قال له: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك قد لا ترى يا رسول الله نصر هذا الدين، ولكن المثالية أن تلقى الله عز وجل وأنت على هذا الطريق. فنسأل الله العظيم أن يميتنا على هذا الطريق. كنا قد حدثناكم وقد فصلنا في هذه السور، لعلنا فصلنا في كل سورة حلقتين أو ثلاثة، أنا ألملم ما تحدثنا به سريعا في منهجيات. فقلنا سورة يونس تتكلم عن مرحلة الاستضعاف، سورة هود الخطاب الأعلى والاستعلاء للإنسان وخفوت حديث الباطل تجاه المؤمنين، كيف أن المؤمن يرد، قصة نوح عليه السلام، الصبر. تأتي بعد ذلك سورة يوسف ليقول لك الفرج أحيانا يأتي من حيث لا تحتسب، بل دائما الفرج والرزق يأتي من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجة. هناك مخرج يأتي من عند الله عز وجل، تضيق الأمور، تغلق الأبواب، تأتيك التلاطمات من كل حدب وصوب، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجة وارزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. سيصل يعني الإسلام إلى مراد الله عز وجل في لحظة قدرية يأمر الله تبارك وتعالى بها. إذن قد يأتي الفرج، هذا الفرج متى سيأتي وكيف سيأتي ليست قضيتي، يأتي من حيث لا يحتسب. يوسف عليه السلام نموذجا لذلك، رؤيا يراها ملك تغير موازين الأرض. ائتوني من الذي أول هذه الرؤيا؟ الملك قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني. الفتية من القوة، من الفتوة، في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام أتى وعبر الرؤيا، قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. خطاب ملكي، ائتوني به أستخلصه لنفسي. أتى البشير إلى يوسف عليه السلام يريد أن يخرج من السجن بعفو، أنا لا أخرج بعفو، أنا بريء، إذا خرجت بعفو أثبتت علي التهمة. قال له: ارجع إلى ربك فاسأله، افتح الملفات، حقق. الفرج يأتي من حيث لا تحتسب يا أيها الإنسان. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. يا الله، مشهد عجيب. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، إلى أن وصلنا في سورة يوسف 111 آية، 100 آية تحدثنا 50 آية عن الشدة و50 آية عن الفرج، و11 آية تحدثنا عن قوانين الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى آخر السورة. ثم بعد ذلك تأتي سورة الرعد. سورة الرعد تقول لي: يا أيها الإنسان أنت ضعيف، أنت ضعيف. سورة الرعد تقول لي: أنت ضعيف، ولابد أن تتصل بقوة غيبية، الله عز وجل بقوة غيبية تمدك. هذه القوة الغيبية يا أيها الإنسان إن تمسكت بها واستمسكت بها، تريد ماذا تفعل؟ تريد أن تحرك الجبال؟ تريد أن تقطع الأرض؟ تريد أن تكلم الموتى؟ كلمهم بهذا المنهج. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو هنا للشرط وجواب الشرط، لو أن قرآنا الجواب ما لم يخبرنا به القرآن، ولكن تقديره لك أنا هذا القرآن. تريد أن تحرك يا أيها الإنسان الجبال؟ تريد أن تقطع الأرض؟ تريد أن تكلم الموتى؟ كلمهم بهذا القرآن. في السورة هنا قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فيها صدق ارتباط بالله عز وجل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فيها ما تراه يا أيها الإنسان في عالم المشاهدات، وما هو حقيقة،
أنت ترى أن اليوم الحضارة الغربية، قلت لكم الحضارة ينبغي أن تكون تقنية زائد قيم مبادئ، ليس عندهم قيم فلا تسمى حضارة تسمى تقنية. أنت ما تراه من قوة ومن يعني بسط في الأموال والسلاح والعتاد، هذا لا شيء، هذا زبد. يقول لك فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. يأتي ليقول لك يا أيها الإنسان، وأنت مع القوة الإلهية عندك حفظة من الله عز وجل، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم، لن تتغيروا يا أيها الناس حتى تغيروا ما بأنفسكم. سورة بديعة في ربط الإنسان بالله عز وجل، وفي ربطه بالمنهج، وفي اتصاله بقوة لا يمكن أن تغلب. سورة الرعد، رأيتم كيف أن سور من سورة يونس إلى سورة الرعد كيف أنها تبني إنسانا يرتقي في علاقته مع الله عز وجل، يرتقي في دعوته، يرتقي في خطابه الديني، يرتقي في استعلائه على القوم، وكيف أن خطاب الأعداء وخطاب من يناكفون هذا المنهج وهذا الدين وهذا القرآن ومن يناصبونه العداء، كيف أن خطابهم في أفول. ثم بعد ذلك يأتي ذكر لك مثلا قصة يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك يذكر لك في سورة إبراهيم قصص الأنبياء، أن كل الأنبياء يعني مروا بهذه المرحلة من الألم والأذى. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. مشاهد بديعة، الأنبياء مروا بما تمر به أيها الإنسان، ليس عجيب أن تشاهد وأن تعيش صراع الحق والباطل، ولكن الأعجب أن تستعجب أن هناك صراع بين الحق والباطل. كثير من الناس يا أخي ليش بيحاربونا، يا أخي ليش بيضيقوا على هالناس الكويسين، يا أخي ليش بيسكروا هالمنافذ أمام أهل الخير ليه؟ عاد أمر طبيعي، إذا أنبياء الله عز وجل، الله عز وجل يخبرنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فإنك أنت تستغرب، هو المشكلة أنك أنت مستغرب، ما هو أبو جهل كان فاهم الواقع وفاهم الحقيقة وقال لسيدنا النبي إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لكن إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأنت يا أيها الإنسان ستبلغ سفينة الإسلام مراسيها التي يعني سيرسيها الله عز وجل عليها، وستصل إلى غايتها التي كتبها الله لها، ولكن المشكلة أن تأتي هذه السفينة وتصل وأنت لست راكبا في هذه السفينة، ستصل إن الله بالغ أمره. بعد سورة الرعد تأتينا سورة الحجر، وانظروا إلى هذه التراتبية، من سورة يونس إلى سورة هود إلى سورة يوسف إلى سورة الرعد إلى سورة إبراهيم. في ختام سورة إبراهيم يقول لك يعني أنت ترى الظالمين والمشاهد والألم، قال لك ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تظن في مرحلة من المراحل أن الله عز وجل غافل عما يعمل هؤلاء، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أنت تعتقد يا أيها الإنسان بمعتقدك البسيط بعقلك القاصر أن الله عز وجل هؤلاء، لعلك تعتقد أنهم يعجزون الله عز وجل، ولعلك تعتقد أن الله يعني غافل عن، ولا تحسب أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بعدين يقول لك فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، يقول لك الحق أنه وعدك، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك يأتيك في سورة الحجر ليثبتك يا أيها الإنسان أن كل شيء بحفظ الله، وأن هذا المنهج الذي تسير عليه هو بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن رسولك وقدوتك وقائدك عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى حفظه وسيحفظ دينه، إنك فيناك المستهزئين. وإشارة من حبيبنا المبارك من انتهاء الوقت، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم يعني في لقاءات أخر على ذكر الله وعلى يعني كلام الله وعلى مائدة القرآن. اللهم يا رب لا نكون جسرا يعبر إليه إليك ويلقى به في النار. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، اغفر لنا تقصيرنا. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزول، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدري

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة طه إلى الآية 35 بعد 100 نهاية سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل بمائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة، وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. لما تشوف الخطأ في العمل هل بتتدخل؟ في الشغل ممكن تشوف موقف او اجراء مش مقتنع فيه وحدسك المهني يحكي لك هذا مش صحيح. هون السؤال، تتدخل ولا تسكت؟ الشجاعة المهنية مش معناها تدخل بمواجهة أو تحكي بطريقة تتهم فيها غيرك. ممكن تبدأ بسؤال بسيط، عذراً هل هذا الإجراء متوافق مع سياستنا؟ أو هل أخذنا موافقة الجهة المعنية؟ أو شو رأيكم لو راجعناها مع الدائرة القانونية قبل ما نمشي وننفذ؟ لاحظوا الفرق، أنت ما حكمت على الشخص وما حكيت إنه غلطان، أنت سألت وفتحت مجال للمراجعة. وهذا مهم، لأنه أحياناً السؤال في وقته بيمنع مشكلة أكبر بعدين. إذا كان الموضوع حساس ممكن تحكي مع الشخص بشكل خاص أو تستخدم القناة الرسمية أو توثق ملاحظتك حسب طبيعة الموضوع. لكن في نقطة أهم، لا تحكي أنا ما عملت شيء، أنا بس كنت شايف، لأنه أحياناً السكوت عن مشكلة وإنت قادر تتصرف بطريقة مهنية ممكن يخلي المشكلة تستمر. مش مطلوب منك تكون محقق أو تواجه الجميع، المطلوب تعرف متى تسأل وكيف تسأل ومتى تستخدم القناة الصحيحة في التواصل في شركتك. وقبل ما تتدخل اسأل حالك، هل عندي معلومات كافية؟ هل الموضوع فعلا بحتاج أني أتدخل؟ وشو أفضل طريقة مهنية أتعامل فيها معه؟ الموظف المثالي مش هو اللي ما بيشوف المشاكل، هو اللي بيعرف كيف يتعامل معها بدون ما يصنع مشكلة أكبر. تذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخلي مهنيتك تظهر وقت المواقف الصعبة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعون، وأخواتنا الكريمات من تتابعن، حياكم الله جميعا في بلدنا الطيب هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع سورة فسطاط القرآن، سورة البقرة، مع القرآن العظيم، وقفنا عند الآية 44 بعد 200، وهذا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا، يعني احنا مش بدنا نقاتل من فراغ، بدنا نقاتل دفاعا عن النفس، بدنا نقاتل صيانة لأعراضنا وصيانة لحقوقنا ولأوطاننا. نحن المعتدى علينا، يظنون نحن المعتدين على الناس، لا يا أبويا. يعني في المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، يعني تتناوشها من قريش، من مكة، من ثم من اليهود، ثم من المنافقين. إذن يعني الفيروسات لابد من مقاومتها، والبشر المعتدون لابد من مقاومتهم. إذن وقاتلوا في سبيل الله، هذا أشرف غاية، أنك في سبيل الله لا تعتدي، وإنما تمنع العدوان عليك. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظ العلم تكرر مرتين، أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الله الغني المطلق، هذا الملك الكون كله والذي خلقه وهو مالكه. إذن مولانا تلطفا بعباده بيقول هذا الكلام سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أنت عارف، لو تاجر غني ورأس ماله ضخم وقال: يا إخوان أنا عاوز 10,000 دينار، ولله المثل الأعلى، بتلاقي 100 صاحب: بتفضل يا أخي، ما شاء الله عنك، أنت ثقة من ناحية ومليء من ناحية. فكيف الله سبحانه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يا الله، ما أجمل هذا القرآن. والله أنت لما تقدم من مالك للجهاد كأنك أقرضت الله سبحانه، وهو ملك الكون ومالكه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ المفروض أن يقول جميعا: نحن يا رب، يا رب. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني ولا مؤاخذة، البنوك ممكن يعطيك 2%، وصاحب المال يأتي فرحا إنه البنك أعطاله 2% ربح، بلاش هو الفائدة. المهم، والله يقبض ويبسط، القبض والبسط يعني الأخذ والعطاء سبحانه، يعني يأخذ من الناس يمتحنهم، ويعطيهم يمتحنهم. وإليه ترجعون. يقبض يعني يصيب الإنسان حالة من الصعوبة، مرحلة من كلنا مر بهذا يعني. وإليه ترجعون. المال والمرجع إلى الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ما الملأ ولما سموا الملأ؟ لأنهم يملؤون المناصب

0: ويملؤون يعني التجمعات بأصواتهم بمواقفهم بلفت الأنظار إليهم. ألم تر إلى هذا الملأ يعني من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن موسى ينتقل إلى رحمة الله، فالملأ بيكونوا يعني عينوا لهم من يسد مسد الرسول موسى ولو جزئيا. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني قالوا لنبي لهم، مين هو من القرآن ما سمهوش بس قال من بعد موسى، إذن ليس موسى قطعا ولا هارون. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا بمعنى قائد نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أنا مجربكم محافظكم عن غيب وعارفكم تنكصون مع أول شدة حافظكم عن غيب، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، هذا بينطبق الآن علينا نحن، أي والله من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، يعني أول ما قال رب العالمين فرضت عليكم القتال نكصوا، وبدت الانشقاقات والتشطيرات إلى آخره، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، من طالوت ومن جالوت، يعني قادة، لكن طالوت مسلم بينما جالوت كان في معسكر آخر، وقال له نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا، مع هذه الآية الكريمة يكون الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، جمعنا الله وإياكم على مائدة ومأدبة وكنوز القرآن العظيم، إلى الملتقى بكم ودائما أعزتنا إخوتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الموضوع اليوم الاستقامة، وفي القرآن الكريم 49 آية عن الاستقامة، وفي الأحاديث الصحيحة ما يزيد عن 20 حديثاً في الاستقامة، وفي الآثار عدد كبير جداً من الآثار التي تشير إلى الاستقامة. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم المنهج القويم، لزوم المنهج القويم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك أيها الإخوة، الذي أراد أن يستقيم إن كان قوياً والمال قوة والعلم قوة والسلطة قوة، إن كان قوياً فمزلقه الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن كان ضعيفاً مزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. فحينما أمر الله المؤمنين أن يلزموا سبيل الاستقامة، ذكرهم أن أمامهم منزلقين، هذين المنزلقين متعلقين بحال المستقيم، فالقوي منزلقه الطغيان، والضعيف منزلقه أن يركن إلى الذين ظلموا. أيها الإخوة، يمكن أن يضغط الدين كله بعد الإيمان بالله بالاستقامة، ولأن تعريف العبادة طاعة طوعية، هي الأصل الطاعة، لكن سببها العلم، نتيجتها السعادة. ففي العبادة جانب معرفي هو السبب، وجانب سلوكي هو الأصل، وجانب جمالي هو الثمرة. فما لم تستقم لا يمكن أن تقطف الثمرة، وما لم تعلم لا يمكن أن تستقم. يعني الحقيقة ثلاث حدود متعلقة ببعضها بعضا: تعرف الحقيقة فتستقيم، تستقيم فتسعد. وحينما خلقنا الله عز وجل خلقنا ليسعدنا بعبادته بعد أن نعرفه، تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه. هي ثلاث كلمات: تعرفه، لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته، ولن تسعد بقربه إلا إذا أطعته. تعرفه، تستقيم على أمره، تسعد بقربه. فلذلك بالتعبير الشائع بين أصحاب المهن بيقول لك ضربة معلم. فإذا دعوت إلى الله، إذا ركزت على الاستقامة، فهذه ضربة معلم. إن هذا الإنسان إذا استقام اتصل بالله، قطف كل ثمار الدين، شعر بالقرب، شعر بالراحة، شعر بالطمأنينة، شعر بالأمن، شعر بالتوفيق، شعر أن الله يحبه، كل ثمار الدين من الاستقامة. فلذلك يجب أن نلح على الاستقامة. أما إذا ألححنا على طلب العلم فقط، في الآن اتجاه بالإسلام خطير، يسمى بالتعبير المتداول إسلام صالونات. كل الأوراق الرابحة سقطت الآن، لم يبقى في أيدي الناس إلا ورقة الدين. فالذي لا يلتزم منهج الله إذا جلس ليتكلم يحكي باسم الدين. الدين الآن بعد وقوع كل النظم الوضعية والمبادئ الوضعية في الوحل لم يبقى إلا الدين. فالذي أراد أن يرتفع بين الناس يتكلم بالدين الآن. ما من طريق لتعلو، إن أردت أن تؤلف كتاباً وأن يروج يجب أن يكون كتاب ديني. فعلى مستوى الكتب الدين، على مستوى المحاضرات الدين. فكل واحد أراد العلو في الأرض
ليس له من سبيل إلا الدين، فصار نشأ اتجاه جديد، يعني إسلام ما له علاقة بالإسلام إطلاقاً، إسلام ما له علاقة بالإسلام، إسلام فكري فقط. فهو لا يصلي أحياناً وينتهك معظم الحرمات، لكن إذا أراد أن يتحدث يتحدث بقيم الدين كي يتعامل مع العملة الرائجة. فلذلك الدين في الأصل استقامة، الدين في الأصل التزام، الدين لزوم المنهج. فالإنسان حتى يوفر وقته ويقطف ثمار تجاهه لا يفكر أنه ممكن بالدين يربح إذا بقي على مستوى الثقافة، أنه الدين من دون استقامة ثقافة أو عادات أو تقاليد أو فولكلور أو تراث. لك التراث الإسلامي، الدين وحي، الدين وحي والتزام. وفي القرآن الكريم ما يزيد عن 200 آية تتحدث عن الإيمان، ما من آية تحدثت عن الإيمان إلا وجاء بعد الإيمان العمل الصالح. وأوضح شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني أن تقول ربنا الله دون أن تستقيم لا معنى لهذا الكلام إطلاقاً. وكنت أوضح هذه الحقيقة بأن إنساناً مريضاً في جلده وقد وصف له الطبيب أن يتعرض لأشعة الشمس، فجلس في غرفة قميئة مظلمة بعيدة عن الشمس، هو متكلم وفصيح وأديب، فإذا أسمعنا من كلمات مديح الشمس يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء ساطعة، إنها شمس مطهرة لأمراض الجلد، مهما تحدثت عن فضل الشمس وأنت قابع في الظلام حديثك ليس له قيمة إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر. من أجل أن نوفر أوقاتنا، ومن أجل أن نقطف ثمار هذا الدين، ومن أجل أن نلقى الله سعداء بقربه، يجب أن ينتقل النشاط الديني من نشاط الأقوال إلى نشاط الأفعال. لأنه لما بيبقى الدين أقوال يسمى ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية، والصوت يختفي فجأة. يعني أنت قد تأتي بأكبر آلة تسجيل تضع فيها شريط وترفع الصوت إلى أعلى مستوى، هذه الآلة تملأ المكان ضجيجاً ونغماً، يكفي أن تقطع الكهرباء عن هذه الآلة، ما في شيء. فإذا بقي الإسلام ظاهرة صوتية، يعني أقل حدث طارئ بلغي الإسلام. أما الإسلام إذا كان استقامة يصمد كالجبال، هي أحد أحد، شو أساسها؟ أحد أحد، يعني المستقيم لا يصرفه عن دينه لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. الدين استقامة، إنه بالاستقامة قطف ثمارة. الإنسان إذا دعي إلى طعام فحضر لكن لم يأكل، المرة الثانية إذا دعي يزهد في هذا الحضور، ما أكل شيئا. فإذا كان على المائدة صحون غالية جدا وأدوات غالية جدا لكن ما في طعام، إذا دعي مرة ثانية لا يأتي، ممل، المجيء ممل. فإذا الإسلام لم يتوج بالاستقامة، أقول لكم هذه الكلمة، الإسلام ممل تألفه. والله قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة صعبة جدا، 10 ساعات يمضيها الإنسان دون أن يشعر، 4 ركعات لو تقال، أرى الإمام مدهامة قال له طولتها، قال له كلمة واحدة، قال له مدهامتين بركعة واحدة، كل ركعة أقول مدهامة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا الإسلام أساس الاستقامة، فأنت حينما تستقيم مع الله بصير. لذلك الأوراد والأذكار من دون استقامة مملة وثقيلة على الإنسان، لكن الأوراد والتلاوات مع الاستقامة مسعدة. فما لم تستقم على أمر الله لا تنتظر من هذا الدين شيئا. كيف أنت تأخذ شهادة حقوق؟ معلومات،
تتعلم القوانين، تتعلم الأحكام، مراتب المحاكم، أنواع الأحكام، ممكن معلومات. إذا تركت الاستقامة فالدين لا يزيد عن أن يكون ثقافة. هذا مع اختصاص طب، هذا هندسي، هذا حقوق، هذا شريعة، اختصاص من هذه الاختصاصات، لا تقدم ولا تؤخر، لكنك إذا استقمت إنسان آخر. لذلك أيها الإخوة، كنهاية لهذا الموضوع، هناك علم بالله وعلم بأمره وعلم بخلقه. العلم بخلقه الجامعات في الأرض، فيزياء، كيمياء، رياضيات، طب، هندسة، فلك، فيزياء نووية، كيمياء عضوية إلى آخره، هي علوم الأرض، هذه علوم خلقه من اختصاص الجامعات في العالم. لكن مهما تعلمت، أينشتاين أعلم علماء الفيزياء مات، انتهى بموته. والعلم بأمره كليات الشريعة، هنا معلومات وهنا معلومات، هنا قوانين وهنا قوانين. أيضا طالب الشريعة في عنده مراجع ومصادر وكتب ومنهج بحث وأدلة نقلية وعقلية، كما علم آخر كالفيزياء تماما. لكن ما لم تعرف الله والعلم بذاته وتتقرب إليه وتجاهد نفسك وهواك، فلن تصل مع الله إلى شيء. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيام بتلاحظ الإنسان بتعلق بالدين بأشياء ما بتكلفه شيء، بيقوم ببعض العبادات، لكن عند الشهوات ضعيف أمام الشهوات، لذلك هذا لا يستطيع أن يتصل بالله عز وجل. يبقى الدين نماذج أو تقاليد أو عادات عنده، لكن في النهاية الدين من دون استقامة ممل، والدين من دون استقامة في تدهور، وتلاقي انتقل من حال إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أن ترك الصلاة. أوضح مثل، إنسان طالب علم سافر إلى بلد غربي، يعني أول أسبوعين ثلاثة لزم الصلاة، فلما أطلق بصره في الحرام تململ في الصلاة، ثم ترك الصلاة، ثم ارتكب الزنا. الآن بينه وبين الله حجب كثيفة من الصعب أن يخترقها. كان صالحاً جداً، فلما خرق الاستقامة انفتح عليه باب التدهور. وأنت متماسك ما دمت مستقيماً، فإذا خرقت الاستقامة فقدت هذا التماسك. فالذي أتمناه على نفسي وعليكم أن نلزم الاستقامة حتى يأتينا اليقين، حتى الموت. والإنسان أحياناً ينتكس، وقد ينتكس في وقت متأخر، فما لم يكن مع الله عز وجل، وما لم يلزم حدود الشرع، وما لم يلزم مجالس العلم. والله أيها الإخوة، هذا المجلس وأي مجلس آخر علمي، هذا أحد الحصون التي تمنعك أن تنزلق، عملية شحن. وأنت شبه حالك بهالهاتف الخلوي، إذا ما شحنته انتهي، وأنت تحتاج إلى شحن مستمر حتى تتكلم. مجلس العلم فيه شحن، الخطبة فيها شحن، التقيت مع إنسان صالح فيه شحن. لا بد من أن يكون لك مرجع، لا بد من أن يكون لك شاحن. هلا إذا سافرت تأخذ الهاتف مع الشاحن تبعه، الشاحن إذا نسيته الهاتف ما له طعم إطلاق، أليس كذلك؟ الشاحن قبل الهاتف. فالشاحن هو الاتصال بالله، والشاحن هو مجلس العلم، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

0: يتقون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: كيف مالك؟ برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: كيف مالك؟ مع الدكتور عبد الفتاح السمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم في برنامجكم كيف مالك. ماذا عن الشروط المالية للزوجة؟ نعلم تماما أن الله عز وجل عندما شرع الزواج جعل للزوجة ملكية مالية. مثلا شرطت على زوجها بيتا باسمها. الأخت أم سعيد أتت وهي تشتكي من زوجها، فقد اشترطت عند زواجها منه أن يكون لها بيت باسمها. رضي هذا الزوج ووعدها بذلك، ولكن سرعة الأمور والمعاملات والزواج جعلت هذا الأمر يطول يوما بعد يوم، حتى مضت السنون وهي تذكره بأنه وعدها بالبيت، وقد وعدها بذلك أمام الشهود، لكنه لم يوثق ذلك، مما جعله يستهتر بالأمر ويؤجل الوعد ولعله ينكره أحيانا. هناك عشرات شروط التي تكون عند الزواج، وخاصة الشروط المالية. والذي يجري أن الإنسان عندما يتزوج ولا يحاول أن يبدي أي نوع من الخداع أو سوء الظن، لأن الأمر أمر زواج وأمر حياة، لكن بعد فترة تبدأ الحياة الزوجية وتدخل حالة الروتين العادي، ويذهب بريق هذا الحب وألق هذه العاطفة الجياشة التي كانت تسيطر على الجو في هذا المنزل، فيبدأ كل واحد منهم إلى اللجوء للحقوق والتذكير بالواجبات. معروف أن الزواج مبني على الحقوق والواجبات، لكن إذا كان الأمر هكذا دائما فهو زواج لا يستمر. لابد من أن يبنى على الحب والمودة التي أمر الله عز وجل وجعلها من آيات الله عز وجل. فالله قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم في وصف هذه العلاقة بيّن الله عز وجل قائلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لذلك أمر الله عز وجل بقوله: وعاشروهن بالمعروف، وبقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بيّن أن هناك أمورا فوق ما لك وما عليك. القضية ليست قضية شريكين بين أجير وصاحب عمل حتى نقول هذا لك وهذا لي. الأمور مبنية على الحب والوداد، على التسامح، التعاون. لكن الذي يجري أن نسمع كل يوم عن هذه المشكلات وتتنوع وتزداد بين الأزواج والزوجات. ماذا عن الشروط في الزواج؟ الشروط موضوع قديم، ونسمع ذلك من حديث ابن أبي مهاجر، وهذا كما أقول ليس في زماننا، إنما هو شأن قديم. يذكر ابن أبي المهاجر قال: كنت مع عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنني أجمع أمري وشأني وأريد أن أنتقل إلى أرض كذا وأرض كذا. فقال عمر: لها شرطها. وثم أضاف: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وهذا حكم مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن الشروط قبل الزواج ما دامت مضبوطة بالشرع فهي ملزمة. ما يحدث من شرط قبل الزواج يجب أن يتم توثيقه أولا، وأن يعمد الزوج إلى تحقيقه ثانيا، وأن أي إساءة إلى مقصد من مقاصد الزواج تخرجه عن ما أراده الله عز وجل، وهو الذي جعله الميثاق الغليظ. بعض الناس للأسف يتنكرون لذلك، ويتنكرون لهذه الشروط التي إنما استحلوا فروج النساء من خلالها. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوصانا: واستوصوا بالنساء خيرا، وقال: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقهن أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث متفق عليه، أي أن هذا الشرط هام جدا، هي ليست قضية بيع وشراء يمكن أن نعاود وأن نرجع. ما دام قد استحل به هذه الزوجة فهذا الشرط أحق أن يعتنى به، وأحق أن يوفى لما لهذه الزوجة من كرامة عندما صدقت معك واستأمنتك ووفت معك. إذن شرط الزوجة المالية إذا كان قبل الزواج يجب علينا أن نفي به ما دمنا ملتزمين بشرع الله عز وجل، كيف وقد أخذناهم بسنة الله وعلى كتاب الله. بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم وبيوتكم، مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف مالك مع الدكتور عبد الفتاح السمان. كيف مالك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. من أكثر الجمل اللي ممكن تسمعها في بيئة العمل الكل بيعمل هيك. طيب هل لأنه الكل بيعملها صارت صح؟ أكيد لا. أحيانا الخطأ مع الوقت بيصير طبيعي، والموظف الجديد ممكن يتعلمه من الناس حواليه بدون ما ينتبه، وبتبدأ التبريرات. المدير هو اللي طلب إشي بسيط ما بيأثر، أنا بس بنفذ. مع الوقت الإنسان ممكن يصير يعمل الشيء لأنه شاف غيره بيعمله، لكن الموظف المثالي لازم يسأل، هل هذا الإجراء صحيح؟ هل يتوافق مع النظام والسياسة؟ هل يتوافق مع قيم المؤسسة ومسؤوليتي المهنية؟ وفي نفس الوقت لازم نفهم ليش أحياناً بنسكت. ممكن نخاف من المواجهة، ممكن نخاف نخسر قبول الزملاء، ممكن نخاف نطلع مختلفين عن المجموعة، وممكن نكون محتاجين موافقة الآخرين حتى نحس بالأمان. هاي أسباب حقيقية لكن لازم ننتبه إلها، لأنك إذا عرفت ليش أنت ساكت بتقدر تحدد هل سكوتي قرار مهني ولا مجرد خوف. مش كل موقف يحتاج مواجهة، ومش كل اختلاف لازم تحكي عنه، لكن إذا عرفت أنه في مشكلة حقيقية لا تخلي جملة الكل بيعمل هيك تقرر عنك. ابدأ بنفسك، التزم بالأنظمة والتعليمات، واسأل بهدوء، وإذا احتجت استخدم القناة الرسمية في التواصل بينك وبين إدارتك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، فلا تخلي بيئة العمل تحدد معاييرك بدل ما أنت تحددها.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: نصرته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي المدثر والقيامة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.

قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

بأكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

يشكرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق

الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن